0: 19,000 online scams in the past financial year, up 182% on the preceding 12 months. Many use AI-generated videos or images of well-known public figures to promote fake investment opportunities. Nationals frontbencher Bridget McKenzie has hit out at the federal government's decision to slow down the processing of new working holiday visas. The government confirmed the move over the weekend as it prepares for a significant overhaul to the country's migration settings. Senator McKenzie has suggested Labor should look at curbing international student numbers rather than working holiday makers. And more than 1.5 million Australians aren't protected against measles, according to a new study by the National Centre for Immunisation Research and Surveillance. It says babies not yet eligible for measles immunisations and people aged 42 to 49, 30 to 32 and 25 and 26 years old have high measles susceptibility due to generational gaps in immunisation programs. Australia has eliminated measles, but continues to have imported cases in overseas visitors and returning residents. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
1: غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني وتقارير إسرائيلية تفيد بأن الجيش يستعد لقتال يمتد لأيام ضد حزب الله. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق وأن إيران متمسكة بهذه الورقة من ضمن متطلبات إنهاء الحرب. السيسي وكوشنر يشددان في مصر على ضرورة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، ومصادر سكاي نيوز عربية تتحدث عن جلسة إيجابية بين المبعوث الأمريكي ووفد حماس. ترامب يأمر بخفض حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية ويقول إنها لم تشارك بجهود نزع سلاح إيران النووي. أهلا بكم. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله يصعد الموقف ضد إسرائيل بهدف تخريب المفاوضات مع لبنان التي ترعاها واشنطن. بالتوازي قالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي يمشط بالأسلحة الرشاشة الحي الغربي لإحداث في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان بالتزامن مع تحرك لآليات الجيش داخل البلدة. وفي وقت سابق تعرضت منطقة تلة علي الطاهر في النبطية إلى غارتين إسرائيليتين على الأقل، كما استهدفت غارة أخرى شرق بلدة كفر رمان جنوب لبنان. القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع قتال يمتد لأيام عدة في لبنان. وأشارت القناة إلى أن هناك عناصر من حزب الله محاصرون تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر ويقدر عددهم بالعشرات، وأن إسرائيل تصر على تدمير البنية التحتية لحزب الله هناك.
2: على ارتفاع يقارب 600 متر عن سطح البحر، تشكل تلة علي الطاهر واحدة من أبرز النقاط الحاكمة في القطاع الأوسط، وتمثل جزءا حيويا من منظومة دفاع حزب الله عن عمق النبطية وإقليم التفاح. ومن يسيطر على هذه التلة يكتسب أفضلية كبرى في الرصد والمراقبة والإشراف الناري على مدينة النبطية ومحيطها، إضافة إلى بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقى. علاوة على ذلك، تكشف التلة محاور وطرق إمداد تربط مناطق جنوب نهر الليطاني بعمق حزب الله شمال النهر، ما يمنحها أهمية تتجاوز حدود موقعها الجغرافي. وسياسيا وعسكريا، فإن خسارة حزب الله لهذه المرتفعات تعني اختراق واحدة من أبرز عقده الدفاعية المؤدية إلى منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وفتح مساحة أوسع أمام الجيش الإسرائيلي للرصد وتوجيه النيران في وقت تشير فيه تقديرات جغرافية إلى إمكانية امتداد مدى الرصد منها شمالا نحو أطراف مدينة صيدا. ولا تقتصر أهمية التلة على ما فوق الأرض، إذ تجمع التقارير العسكرية على وجود تحصينات ومنشآت متطورة تحت الأرض وشبكات أنفاق مرتبطة بالبنية العسكرية للحزب. ولهذا السبب تتحول تلة علي الطاهر إلى واحدة من أعقد نقاط الصراع الميداني في الجنوب في ظل مساع إسرائيلية متزايدة لسيطرة

0: المسيطرة عليها للاستفادة مما تمنحه من تفوق جغرافي ورصدي وناري في عمق المنطقة.
1: إلى ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عبر منصة إكس إن تل أبيب لن تترك أي حساب مفتوح في أي ساحة. ويأتي تصريحه في وقت تتزايد فيه الضغوط على إسرائيل لتليين مواقفها في غزة ولبنان، حيث يعمل على تسويات تنهي الحرب التي بدأت منذ نحو 3 سنوات في كلا الجبهتين.
2: نحن في
3: كيف يمكن قراءة وعيد إسرائيل كاتس بأن إسرائيل لن تترك أي حساب مفتوح في أي ساحة، بينما المنطقة تراوح على وقع تسويات يصح وصفها بالناجزة في غزة ولبنان والعراق وحتى إيران؟ توليفة من الاعتبارات يلزم الوقوف عندها لفهم التصريح في توقيته وحيثياته. انطلاقا من الاعتبارات الموضعية، نبدأ بانتخابات الكنيست المرتقبة في أواخر أكتوبر، بينما الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل ينظر بعينيه إلى الاستنزاف الكبير الحاصل في شعبيته، وهو الذي بنى سرديته على الأمن الذي لا يساوم عليه وعقيدة القوة الصافية تجاه الأعداء على غير جبهة. فلا ينتظر من قادة هذا الائتلاف إلا التصريحات التصعيدية، وبالتالي يستبعد أن تقدم إسرائيل على تنازلات على أقل تقدير في مرحلة ما قبل الانتخابات. وكيف لا يكون سوى ذلك وفي الحكومة الحالية شخصيات من طراز سموتريتش وبن غفير اللذين لا يريان حرجا في إخفاء نوايا احتلال الضفة كاملة والشروع بالاستيطان في لبنان؟ ثم أن إسرائيل المهجوسة أصلاً بالأمن وحالة عدم الثقة المزمنة بالجيران لم تعد ترضى بسياسات قص العشب كل حين، انطلاقاً من لحظة طوفان حماس في 7 أكتوبر عام 2023، إنما تسعى إلى حلول نهائية على جبهات صراعها كافة، ولذلك تأبى التوصل إلى تسويات تبقي على أدوار لحماس في غزة وحزب الله في لبنان على سبيل المثال للحصر. وتلك هي الترجمة لقول كاتس إن بلاده لن تترك حسابا مفتوحا في أي جبهة. وأخيرا يحضر العامل الأمريكي في فهم كلام كاتس، ذا كأن إسرائيل ترى في إدارة ترامب الحالية حليفها الأوثق وفرصتها الذهبية، مقارنة بمن جلسوا خلف البيت البيضاوي ومن ممكن أن يظفر بهذا المنصب بعد انقضاء ولايته الثانية، وهي إذ ذاك تريد الاستثمار في هذه الحقبة حتى ثوانيها الأخيرة برفع سقوف المطالب في الجبهات جميعا، بدءا بقدم ما يمكن قدمه في سوريا وضم ما يمكن ضمه في الضفة وأخضاع ما يمكن أخضاعه في غزة وضعف حزب الله حتى الوهن في لبنان وتجذيب ما يمكن تجذيبه من أذرع الميليشيات في العراق واليمن والجائزة الكبرى في إيران المتمثلة بإسقاط النظام.
1: هذا وأشار موقع ولا الإسرائيلي إلى وجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله وحماس يحاولان زيادة التوتر بالتنسيق مع إيران بهدف زيادة الضغط على إسرائيل. ونقل الموقع عن مصدر أمني أن حرية رد إسرائيل على أي تحركات من حزب الله وحماس محدودة بسبب الضغوط الأمريكية. قال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن مضيق هرمز يمثل قدرة جيوسياسية لإيران ولا يعود أبدا إلى وضعه السابق، معتبرا أنه ورقة تمثل أحد متطلبات إنهاء الحرب على إيران. كما وصف حاتمي حديث الرئيس الأمريكي عن أن مضيق هرمز جزء من الأراضي الأمريكية، وصفه بأنه تطاول كبير حتى لو كان مزاحا.
4: يقول رئيس الولايات المتحدة إنه يريد إعلان مضيق هرمز جزءا من أرض الولايات المتحدة. أقول له أنت تتجاوز حدك كثيرا، وبعد أن رأى ردود الفعل أعلن أنه كان يمزح، وحتى المزاح بهذا الكلام فهو تطاول كبير.
1: كما أعلن قائد الجيش الإيراني عن مكافأة قدرها 30,000 دولار أمريكي لكل شخص يتمكن من اعتقال أو قتل أمريكي على الأراضي الإيرانية.
5: بنعود لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو تو أمية أستراليا على 1638 AM مع أكيد التسكير بحالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل ل 16-17 درجة، على صعيد ملبن جيد مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 19 درجة مئوية بملبن. نسمع نحن وياكم جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمية، غنية حسين الجسمي. وعطونا رأيكم إذا حبيتوا، دي بتعطوها من 10، كتير بهمنا رأيكم.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبط لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: صباح الخير لكم مستمعينا من راديو تؤمية، من خلال الفقرة اللي استمعتوا لها اللي بتمنى شفاعة القديسين تحل على كل بيت وكل عائلة وكل العالم اللي اليوم عم يتخبط بكتير من المشاكل والظروف الصعبة، كان المعيشية أو الاقتصادية. اليوم عم نشوف قدي في من الأزمات الكبيرة والمتراكمة، واللي عم طبعا تتأثر بالحروب اللي اليوم موجودة بمنطقة الشرق الأوسط، الحروب اللي كمان قائمة أو اللي عم نتحضر لها، لأنه الشيء اللي عم بيصير اليوم بين روسيا وبين أوكرانيا ما كتير عم بيتم الإضاءة عليها. هالحرب اللي اندلعت من عدة سنوات، ولكن الحرب على إيران يلي اليوم شغلت العالم وخاصة من خلال عملية إغلاق مضيق هرمز، اللي مش عارف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيف ممكن يخرج من هذه الحرب اللي لهلأ ما تحقق منها أي شيء. هلأ ممكن يكون عم يسعى الرئيس الأمريكي لضغط اقتصاديا وإغلاق الموانئ، ممكن يشكل ضغط على إيران، ولكن إلى أي مدى قادرة إيران بشكل أو بآخر تستمر في هيدا الحصار الموجود اليوم على الموانئ وعلى إبقاء الوضع كما هو؟ يعني واشنطن مش قادرة تنهي هذه المعركة لأنه رح تكون مكلفة جدا بطبيعة إيران، وقد يكون يعني كمان أي معركة ممكن تضر الدول المجاورة أكثر من أنه تكون عم تضر الولايات المتحدة، ولكن خاصة أنه عم تهدد القواعد العسكرية بالمنطقة، وأيضا محطات تحلية المياه والبنية التحتية، وهذا الشيء اللي خلى الدول اليوم العربية مثل المملكة العربية السعودية تتحالف مع تركيا وتتحالف مع باكستان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي مثل ما شفنا أثنى على أثنى على هذا التحالف، يعني آخر تصريحات الرئيس الأمريكي اللي حكي عن هذا الموضوع واللي رحب في هذه الاتفاقية واللي بيعتبر أنه وأخيرا الدول العربية رح تقدر تدافع عن نفسها من خلال هذا التحالف الكبير. فالرئيس الأمريكي أثنى لأول مرة بنسمعه أثنى على هذا التحالف اللي وقع بين تركيا، المملكة العربية السعودية وأيضا باكستان. خليني أسمع رأيكم بهذا التحالف، هل فعلا هذا التحالف بيشكل قوة، مثلا بيشكل قوة لتحدي ومواجهة إيران بالمستقبل؟ هل فعلا اليوم قد تستغني مثلا عن دعم الأمريكي بالمنطقة لفترة طويلة؟ ما بعرف كيف بتشوفوا هيدا التحالف، هل بشكل ورقة ضغط على إيران؟ هل قادر يتحدى ويواجه إيران بالمستقبل؟ خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم، لكل اللي عنده أي تعليق على هيدا التحالف اليوم الثلاثي بين تركيا، بين المملكة العربية السعودية وباكستان. 0296 333 3330. ما بدنا ننسى أنه اليوم الشيء اللي عم بيصير بالجنوب اللبناني، اللي كان في هونيك العمليات اللي قامت فيها إسرائيل واللي سقط نتيجة هذا الاستهداف عدد من الضحايا والأبرياء والمدنيين والشهداء من العائلات يلي موجودة بأراضيها، ولكن اليوم مع استمرار هيدي الاعتداءات الإسرائيلية، هل يمكن أنه تشكل عامل ضغط لوقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟ هل بتشوفوا اليوم التهديدات اللي عم نسمعها من قبل وزير الدفاع ووزير الأمن القومي، كمان اليوم اللي عم بيهددوا واللي عم بيطالبوا باستكمال الحرب على جنوب لبنان وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت؟ نسمع أراءكم وتعليقاتكم إذن على الهواء. رح استقبل معي اتصال معنا من ريفير وود سيدني. زياد صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: بدنا نعزبك توطي صوت الراديو بليز.
2: سوري بعتذر.
1: اوكي كلني سمع لك.
2: يعني تعودنا على تصريحات امريكا انه الرئيس الامريكي مع ومع انه يعملوا مع انه يعملوا مع انه يساووا ومع التهفهم اللي صار بين السعودية ولايدا، بكرة بقلنا عم نمزح او كان عم يمزح بتصريحه. وشغلة نعم. تاني بالنسبة للسفير الامريكي اللي شفناه بكي عيات شعر، كنا نتمنى يشوفه عم يبكي عيد هالمجاهر اللي عم تصير ببلده، بلده اللي هي بلده الأم لبنان. كنا منستحل نشوفه عم يبكي على هالمجاهر، مش عم يبكي على بيت شعر.
1: لا، هو يبنوا بيت شعر، هو حكي عن الأزمات اللي اليوم موجودة بلبنان. ما بعرف راح زياد، منتابع نحن وياكم. كمان معنا من منطقة سانبري ميلبن معنا جورج. صباح الخير.
3: صباح الخير ست كلود، ازي حضرتك؟
1: يا هلا، صباح النور.
3: حضرتك أشرت لهي النقطة الأخيرة اللي هي بتاعت اعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. مع احترامي طبعا، محدش يقدر يقول إن الاعتداء مبرر، والدم غالي، وأي دم غالي سواء إسرائيلي يهودي عبري. بس أنا عايز أسأل سؤال وفهمين نعم. حضرتك، وعايز كل الإخوة العرب يسمعوا الكلمة دي، بلد إسرائيل بتسمى بلد الحرب الوحدة. الوحدة بمعنى إيه؟ بمعنى إن إسرائيل بمعنى إن هي تكسب حرب معناها الفناء. مثال على كده أديكي مثلا الحروب الصليبية، الدولة الصليبية اللي اتعملت في القدس في أواخر القرن الحداشر، هتهزمت لصلاح الدين هزيمة واحدة كانت نهايتها. الاسكندر نفس الشيء. فهي إسرائيل ما تقدرش تهزر في أي ولا تاخد أي حاجة بعين الرحمة، هي اتكتب عليها كده. مفروض عليها كده، ما تقدرش تتهاون ولازم توري العين الحمراء لكل الناس، والواحد منها هتنزل قدامه آلام. فهي دي يعني عايز كله يبقى عارف الموضوع دوت، ومش مصدقين هات التاريخ وشوفوا اللي حصل من هنا ومن هنا ورد الفعل كان ايه، وما عندهمش حل تاني. هما بيسموا نفسهم بلد الحرب الواحده، ما ينفعش يتصفى. ف ده اللي انا عايزه
1: اوضحه. نعم خليك معنا مننا. نعم
3: تفضل
1: خليك معنا جورج، ارجع معنا زياد من ريفر وود سيدني. زياد تفضل.
4: ايه كنا عم نحكي على قصة انه ما بعرف انت قلتوا بتشعر، انا ما عرفت عيات شو بكي اصلا. بس كنا بنتمنى شو ما كان السبب كنا نشوف دمعته، بنتمنى انه كانت على المجازر اللي عم بتصير بجنوب لبنان.
1: نعم بس هلا اكيد ممكن يكون متاثر يعني بس هيك ثاقبت انه نحن ممكن يكون متاثر بينه وبين حاله متأثر. بس انا مش ضروري يطلع ويبكي مثلا
4: قد ما متاثر وين ما راح بيدافع عن لبنان، ما بيدافع عن اسرائيل سبحان خلقه. قد ما متاثر شفتي وين ما راح اي مسؤول لبناني راح زاره ولا شيء بيطلع بالاخر بيدافع، بيقول لك يعني بيدافع عن لبنان اكيد ما بيدافع عن اسرائيل. شو بدنا بهالحكي؟
1: طيب خليك معنا لو سمحت. معنا سمير من بوكيم هيلز سيدني. صباح الخير لك سمير.
5: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعيني. مدام كلود متشعب السؤال عندي، كنت حابب فوت بالنسبه للتحالف السعودي. على كل الاحوال انا بالنسبه للتحالف السعودي الباكستاني بدي اقول بس هيك ببريف يعني شغله كثير اخيره، حياد لبنان والاستفادة من هالتحالف هذا. أنا بالنسبة لإلي حياد لبنان والاستفادة من هالتحالف هذا، مش مفوت بتحالفات نضل محايدين حالنا ونقدر نستفيد من هالأمور هيدا. إذا بنعرف نلعب السياسة المضبوطة وإن عندنا سياسي حكيم بلبنان يقدروا يلعبوا كحكومة وكرئاسة جمهورية والمسؤولين والمؤسسات. على كل أحوال بالنسبة للتباكي مدام كلود يعني بيضطر الواحد مرات انه يحكي بإشي بيضطر ما بده يحكيها. هذا نفس الانسان اللي كان عم بيقولوا له دموع التمسيح وهو الزرف الدموع وما بعرف ايش، وبالنسبه للاطفال وبالنسبه ما بعرف شو. المهم هو نفسه هذا الشخص كان بعين التينه وطلع صرح للصحفيين، سالوا الصحفيين قال لهم اذا بيسحب اذا سلاح حزب الله بيسلم سلاحه بتنتهي المشكله. هم ما بدهم يشوفوه انه لا قفازات ولا كفوف وسياسي دغري هيك يعني ما فيها تلوفه ما فيها شيء. عم بيقول لك اذا سلاح حزب الله ما بيتسلم بلبنان، اسرائيل بتطلع ويتسلم سلاح حزب الله ما في مشكله، خلصت مشكلتنا بلبنان. نحن مشكلتنا مع ايران، مشكلتنا مع الحرس الثوري الايراني، مشكلتنا مع العقليه الجهاديه اللي ماشي بلبنان. هذا نفسه الانسان اللي كان عم بيبكي، والرجال لما بيبكي ما له معناته ضعف، ما نضعف لانه نحن كلنا بالنهايه ناس وبشر. بس اللي عم بيقول بالنسبه طيب. للاطفال يا هل تورا زرفتوا شي دمعه؟
4: بدنا نسال السيد سمير
5: يا خيي. بس خلينا
4: نسال
5: معلش
1: خلينا نسال
4: بس بال48 بال48 كان في شيء اسمه ايران وشيء اسمه اسرائيل، بال88 كان في شيء اسمه بال82
5: الدول العربيه
4: يا حبيبي
1: خلينا نسمع اراء بعضكم لو سمحتوا.
4: كان عندك شيء اسمه ايران وشيء اسمه حزب الله، لك ما حاجه دافع والله عيب والله عيب. ان لم تستحي تفعل ما شئت ان لم تستحي تفعل ما شئت
5: يا حبيبي ما تستعمل كلمه عيب، لان برجع بردك بنفس المستوى. انا ما عم بستعمل، انا عم بحكي رايي السياسي اذا ممكن هذب الفاظ
4: رايك السياسي.
5: انا ب 82
4: وب 48 رايك السياسي.
1: ايران بدنا نروح
5: 82 يا حبيبي ب 82 ايران كانت موجوده.
4: وين رايك السياسي باللي عم بيصير بفلسطين المحتله؟
5: رايي السياسي بالفلسطين مثل ما عملوا الفلسطينيين بلبنان، ما في فهم غلط فيها القصه.
4: والله عيب والله عيب عيب عيب عيب عيب نكون بنحكي اللغه العربيه وبنحكي بهالمنطق هيدا عيب.
5: ما عندك كلام تقوله ما رايك السياسي ما انك قدرت
4: عيب نحكي عيب نكون
1: لو سمحتوا زياد وسمير
4: وبنحكي بهالمنطق هيدا عيب عيب عن جد عيب
5: اخي. انا
1: اوكي شكرا
5: بالسياسي رد عليه عم بعطيك الشيء عم ثبت لك
4: ايه؟ عم بقول لك عم رد عليك عم بقول لك عيب
5: ما تحكي
4: شو عم بقول لك اكثر من هيك شو عم بقول لك اكثر من هيك
5: يا اخي
4: لما عم تحكي بمنطق بمنطق بمنطق العار
1: لا لا لا ما بيصير هيك ما بيصير بهال طريقة نكمل الحوار زياد وسمير لو سمحتوا لو سمحتوا اوكي شكرا
5: حبيبي من دون ما تحكي عيب ومدري شو دام برجع بنزل مستواك وانا ما بدي انزل
1: شكرا للمداخلة سمير اوكي شكرا هذه ده رايكم رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي مع اتصالاتكم على الهواء معنا يوسف من ياغونا سيدني صباح الخير
6: بدنا نحكي بس اذا بده يضلوا هيك ما حنفهم شيء
1: اوكي خليك معنا لو سمحت كمان رح اتابع مع محمد من اوبرن سيدني صباح الخير
7: صباح النور يسعد صباحكم
1: يا هلا محمد صباح النور تفضل
7: ام كلود بدي فضلك يا رب بس خينا سمير يعني كل هالقدوة سقين بالعدو يعني معقول هيدا عدو مجرم اهلنا بغزة بعض لهلا من بعد ما سلموا الأسرة ومن بعد ما اتفقوا مع الكذاب ترامب بعد اللي هلا عم يقتلوا فيهم بدهم يكفوا على أخذوا 60% صاروا بالسبعين بالثمانين ما فيك توثق بهالعدو شو سلم سلاحك إسرائيل إسرائيل راح رئيس الجمهورية قال نعطيهم فرصة بارع عائلة لبنانية الله يرحمها ماتت مثل ما هي لك شو ما شايفين ما في تلفزيون ما يكون مقطوع الكهرباء مدام كلاد الله ربنا عم يبدلنا تلميذ جامعة بأمريكا واقف على باب المطعم بيقول له لنتنياهو يا مجرم واحد لبناني قاعد معه على بالمطعم عم يحترمه لك لك عيب لك انفضحوا مدام كلاد هيدي الحرب فضحت نفسية العالم انفضحت
1: اوكي شكرا نعم شكرا محمد من اوبن سيدني خليني استقبل كمان اتصال من بونداي سيدني سمير صباح الخير
8: يسعد صباحك
1: يا هلا صباح النور
8: المشكله مش قصه ايران المشكله مع كل انسان مع نفسه هو مشكله لانه مش عم يضبط نفسه يعني مش عارفين شو عم يحكي بصراحه ست كلود يعني ما عم بشوف هالناس اللي عم تستشهد عم تروح لك يا عم إذا دولتنا عطت قرار بإعفاء المجرمين واللي إيديهم ملوثة بدم الشهداء الجيش بده يطلعوهم من الحبس ولك يا عم شو عم بيصير فيكم أنتم وهذاك حاطط غطاء على وجهه وبيصير يحكي لشرقي غربي ليش نحن هيك؟ ليش نحن هيك بدنا نكون؟ ليش ما نتكاتف كلياتنا مع بعض ونكون إيد وحدة لبنانية عربية كلها مش لبنانية العرب كل العرب تكون إيد وحدة لك والله كل الناس بتحسب لك حساب بس نحن لما بنكون كل واحد طالب ما بده وماشي ورا زعيمه ما رح نتفق بحياتنا
1: شكرا لك سمير كمان اهلا وسهلا فيك مع ارائكم اللي عم نتبعها عبر راديو تؤمي استراليا بالنسبه لمواضيع اليوم واخبار اليوم معنا من منطقه بلاكبيرن ميلبن نبيله صباح الخير
9: صباح الخير كلود اليك وللمستمعين الكرام حقيقه انا بشوف مشكلة لبنان ما رح تنحل إلا عايد سمير وخليه ياخد حبي لدواء الضغط
1: عطيني رأيك عطيني رأيك أنت نبيلة رأي لو سمحتي عطا هو رأيه عنده حرية الرأي
9: رأيي أنا الإجرام اللي عم تقوم فيه أمريكا وإسرائيل لا يتصوروا التاريخ بحياة الدنيا الكون قد ايه له مكون بعد ما صار اجرام مثل اللي عم تعمله امريكا واسرائيل وكل واحد بيدافع عن امريكا واسرائيل وبيجي ضد المقاومه وضد ايران معناته هو عميل صهيوني هيدا رايي
1: هيدا كل واحد بيكون عنده رأي كل واحد بيكون عنده يمكن معارضة معينة على بعض الأمور والقضايا بيصير عميل أنه كيف هيدا دايما هيدي اتهم صارت تهمة العمالة صارت سهلة
9: يا حبيبتي اللي عم تقوم في إسرائيل شيء محق لها تدمر وتجرف وتقتل وما في حدا بالعالم بالكون عم بيوقفهم الطار الهايج نتنياهو وترامب
1: عظيم شكرا لك نبيلة على المداخلة هيدا رأيكم بحترمه رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا مع جورج ما بعرف إذا بعده جورج معنا حبيب كمان يفوت على هذه المداخلة تفضل جورج
3: مش عارف انا هم اتعودنا ورسنا كلمه اسرائيل عدو. طب ليه ما بنقولش اسرائيل منافس وهو قد المنافسه ومنافس عنيد؟ ليه ما بنقولش ان هم ما بنشوفش ليه وجهه نظرهم هم بيقولوا ايه وايه حيته ايه هي اثباتاتهم في ملكيه الارض وان هم ليهم حق العيش منه. ليه ما بنشوفش ليه ما بنقولش ان احنا قاعدين على تربيز المفاوضات وحزب الله بيطلع درون؟ عايزني اعمل ايه؟ عايزني اقعد على تربيز المفاوضات وواحد من عندك يطلع درون ولا انا ساكت؟ يعني انا طبعا بلد قوي، ايه اللي يخليني اسكت؟ وده المشكله، ان البلاد اللي زي دي بتبقى ليها اعتبارات تانية. لو سكت على ده هسكت على كله، هي ليها قاعده واحده تضربني بحاجه انا ليا رد عالي السقف. اسرائيل ما تهزمتش في ولا بلد، زي ما قلت لحضرتك هي بلد الحرب الواحده، يعني 73 محدش يقول لمصر كذبه اسرائيل، 56 محدش يقول لمصر كذبه اسرائيل، 48 محدش يقول للعرب كذبوا اسرائيل. مش عايز كلام من ده تاني، لو كنت كسبتهم ما كانوش موجودين بالاخر، وهم بيدافعوا عن وجودهم. انا شايف كده، انت حر بقى، ولو ما شفتش كده مش هتعرف تشوف. متأسف جدا.
1: طيب بس انا كمان اسرائيل، هل هي عم تلتزم بالاتفاقيات اللي عم تتوقعها، او على الاقل يعني تبدي حسن نيه انه هذه المفاوضات اللي عم تجريها مع لبنان هي كمان لحتى لتوصل لتفاهم لسلام معين؟ طيب ما بدك كمان انه مبادره، بدك حسن نيه لتبين انه للاخر اللي انت عم تتفاوض معه انه انت مستعد كمان للتفاهم او للوصول لنقطه حل او لسليم مثلا مع جارة لبنان.
3: كلام حضرتك مظبوط، بس التفاوض ده بيبقى من جهتين. انا بتفق معاك على حاجة، وانت في عندك ناس، يعني انا دلوقتي في عندي ناس او في حزب مش قادر اسيطر عليه بيضرب ولادي في حتة تانية، ازاي اقدر ازاي التزم بمعاهدة او باتفاقيات؟ يبقى كده انا بقدم تنازلات. انا مش بلد زي اسرائيل قوية، وقوية في كل حاجة، اقتصاديا وعسكريا واستخباراتيا وكل حاجة، وحلفة كمان، ما تقدرش تقدم تنازلات. ده هو قاعد هو متنازل، خلينا نكون واقعيين.
1: نعم، خليك معنا جورج. لو
3: تفضل
1: خليك معنا، رح استقبل معك رشيد من منطقه تشستر هيل سيدني. بتمنى على رشيد ما يكون على السبيكر. صباح الخير.
10: صباح الخير ست كلود، كيفك؟
1: يا هلا، صباح النور، كلني سمعك.
10: ست كلود، انا بصراحه من يوم ما عمر ولهلا اللي بسمع من هذا جورج بيحكي الحق. جورج، سيدنا سليمان حكم العالم، فسيدنا سليمان محسوب على أساس أنه محسوب عليهم، فلازم يأخذوا كل العالم كله، مش بس فلسطين، لبنان لإلهم. ليش أنتوا بتجادلوا؟ الحق لإلهم. يعني كلام جورج مظبوط، حقه، هذه أرض إسرائيلية من النيل إلى الفرات، فليش المجادلة؟ ليش انت يعني جورج بيحكي مظبوط، هذه ارضهم حقهم.
3: حضرتك، نغمه الاستهزاء دي مش مظبوطه، وما بتدلش على الواقع اللي هم بيفكروا بيه. احنا دلوقتي بنتكلم على الواقع اللي هم بيفكروا بيه. يعني انت دلوقتي بتعاديني، انت مش لازم تعرفني انا ايه الاول وبفكر ازاي عشان تعرف تعاديني على اي اساس.
10: مجرد يعني ما اعطيت حقهم، مجرد مع جورج، مجرد ما اعطيت حق في ارض فلسطين لإلهم، اصبحت انت يعني سوري الامريكي اليوم، امريكا عم تنقلب عليهم، العالم عم تنقلب عليهم. للاسف الشديد نسمعها من اخوتنا العرب بيحكوا هيك حكي. يعني الصهاينه نفسهم انقلبوا على بعض، ونطلع احنا صهاينه اكثر من الصهاينه، يعني الصهيوني الامريكي.
1: وهل بتصدق الروايه انه
10: في امريكا انقلبوا على ضد دولة إسرائيل؟ بقول لك هذه دولة إجرام، دولة إجرام، ونيجي نسمعها من أخ زي جورج.
1: هل أنت صدقت هذه الرواية أنه الولايات المتحدة انقلبت على إسرائيل؟
3: أنا هدي لك مثال يا ست كلود.
10: لا ست كلود، شوف الصحافة الأمريكية، شوفي قبل يومين أكبر صحفي في بريطانيا اللي كان ضد أي شيء اسمه فلسطين مع الخخام الإسرائيلي، فحموا وسكتوا، قال أنت مجرمين. فهذا كله كذب.
1: هيا اسمع رأيي.
10: أمريكا كلها كذب.
1: نعم، تفضل جورج.
3: أنا هديلك مثال حضرتك لإسرائيل وإزاي هي مش مجرمة. يعني مثلا مصر لما هجمتها في 73 ما وقعت لها، وما حصلتش في تاريخ إسرائيل ولا يمكن أمريكا كمان، إن يوقع لها 102 طيارة وألاف من القتلى، جيش قدام جيش. أنا دلوقتي بحارب الجيش قدام جيش، كان عندها القنبلة النووية ما استعملتهاش،
11: كان عندها حاجات كتير تقدر تعملها ما عملتهاش. ليه؟ عايزه تقعد على طبس مفاوضات وعايزه تاخد اكبر بلد عربي في صفها وتعمل معاها تفضيل. ده مكسب بيقدم تنازلات بيدين الارض ولا دي لك ارض ولا دي لك.
10: انت عم تسمع اخبار ولا ما عم تسمع اخبار؟ الضفه الغربيه ما عم
11: بديلك تاريخ. لا لا
10: ده انا بتعطيك
11: هلا احنا التاريخ عندنا مزيف.
10: خلينا احكي لك كيف اجوا على فلسطين. اجوا بشكل ريفيجي بليز. خلينا نعيش عندكم. كانوا مضطهدين في اوروبا مكروهين في اوروبا.
11: مش هقول لك لا
10: اجوا لعنه يترجوا فينا يسكنوا في بلادنا.
11: اوكي
10: بدي اسالك وانجلترا راحت وانجلترا اسرائيل باي منطلق
11: انجلترا راحت الهند ازاي؟
10: جورج جاوبني على جواب بليز. باي منطلق بتقول هذه فلسطين ارض اسرائيل؟ باي منطلق؟
11: هقول لحضرتك ما انا هقول لحضرتك اقول طيب اكمل. طيب حضرتك هم مش كانوا موجودين في الارض دي من زمان ولا مش موجودين؟ فعندي يعني في الانجيل والقران موجودين في الارض دي ولا ما كانوش موجودين؟
10: لا ما تقولش القران. ما تقولش القران
11: ما كانوش موجودين
10: حتى الانجيل. حتى لو اقول لك شغله عليك تيجي بالاسلوب
1: هلا ما اشيروا الانجيل والقران لو سمحتوا. لا لا لما صوتوا لنا بمواضيع مش
11: لا احنا مش هنطلع
10: لا بدي احكي فيها دينيه
1: لا لا لا لا لا ما هيدا منه مش مسموح لو سميح لو اذا بتريد.
11: طيب ماشي
1: تفضل جورج كلمه اخيره لحتى انهي.
10: هل المسيحي اللي كان يهودي مسيحي المسيح عليه السلام لما صار مسيحي هل ممنوع يكون وعاش طول عمره في فلسطين؟ هل المسيحي هذا ممنوع عشان ما مش اسرائيلي؟ انت بتناقض دين.
1: نعم بدي اعتذر منك رشيد وجورج كمان شكرا للمداخله. كان بتمنى انه ما نفوت بالانجيل ولا القران ونخلي الامور الدينيه على الحياد. كان نحن طرحنا موضوع بتمنى نركز عليه ومش اكثر. هو اكيد اليوم بظل الاعتداءات الإسرائيلية على بعض المناطق بالجنوب هل يعني كمان اليوم ستطيح بالمفاوضات بين لبنان وما بين إسرائيل؟ هل أنتم مع استكمال هذه المفاوضات بظل الاعتداءات الإسرائيلية؟ خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم. هذا بالإضافة كمان لدموع السفير الأمريكي ميشيل عيسى السيد ميشيل عيسى اللي ذرف الدموع لمجرد كلام شعر حكي عن الأزمة والأزمات بلبنان وعن ما يتعرض له الوطن. خلينا نسمع أنتوا أراءكم بهالمواضيع على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. فإذن رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها منتابع مشوارنا الصباحي من راديو 2ME.
12: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
13: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
14: ألو

0: روحيا
1: تبعي نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. رح نتابع نحن وياكم بهالوقت مع زميلنا بيدرو اللي صار معنا بخلال هالوقت لنشوف بيدرو بالنسبة للمواضيع اللي كنا سبق وطرحناها. بيدرو يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
2: صباح النور كلود لإلك، تحية لكل مستمعينا.
1: شكرا لك بيدرو، معك رح نتابع اكيد هالنقاش اللي كان مع المستمعين، وبنرجع ندعو كمان كل اللي حابب يشاركنا وكل اللي حابب يتواصل معنا، ما لكم الا تشاركونا على 02-965-330. الموضوع اللي كنا حكينا عنه بيدرو هو موضوع المفاوضات اليوم بين لبنان واسرائيل، قدي برايك رح تستمر ورح تنجح بظل هيدي التطورات والاعتداءات الإسرائيلية القائمة، خاصة ما شدناه بنهاية الأسبوع؟
2: لكن كلود أنا برأيي بدها تضلنا مستمرة، لأنه ما في حل إلا بالمفاوضات. معروف أنه بالقوة ما عم نقدر ناخد شيء من إسرائيل، يعني حجن كابر ومنضحك على بعضنا، يعني أنه معروف في الفرق بالقوة اليوم، يعني وصلت إسرائيل لعنا رح توصل على بيروت، وبعضهم الجماعة عم بيكابروا ويجروا هالبلد للحروبات. شفتي لو قدرنا نسجل انتصار بهالحرب على إسرائيل، كل الشعب اللبناني واقف معه، فخامة الرئيس، رئيس الحكومة، كل العالم نقف مع حزب الله. يعني إذا قدر سجل أي انتصار على إسرائيل، بس نحن اليوم كلود بحالة يرسى لها، يعني بحالة حرب، يعني بحالي عن جد كلود، يعني كل الشعب اللبناني بيعرف، ما بدنا نرجع نعد ونخبر شو صار فينا بجرنا لهالمساندات اللي صارت، وهالشهداء اللي عم تسقط، وهالعيال كمان عم تروح. يعني نعم. ما بدي احكي اكثر من هيك كلود، ما عليه.
1: للاسف نعم،
2: لا روح الشهداء.
1: نعم، بكل الأحوال يعني هذا الشيء اللي منتمنى أنه نوصل لحل، لأنه أكيد الوضع بلبنان وضع مزري، رغم أنه عم نشوف المهرجانات والحفلات وهذه طبعا تعطي صورة إيجابية، ولكن في كتير من المشاكل والأزمات الموجودة، كان من الغلاء، من نسبة الفقر، من نسبة الانتحار، من نسبة الهجرة اللي عم تكتر واللي عم تزيد بين كلود. صفوف الشباب
2: كلود، أنا بدي أشوف القصة من الكباية المليانة عن جد. هيدا هو الشعب اللبناني كلود، الشعب اللبناني بيحب الحياة، بيحب الفرح. كلود عن جد يقيسولنا حياتنا، عم يجرونا عحروبات ما بتشبهنا بشي أبدا. أنا شو بدي بإيران؟ شو بدي بالخمينيقي؟ شو بدي بهالقادة اللي كانت منتشرة صورهم مثل الشؤم على طريق المطار؟ شو بدي بهيدي الأنظمة اللي حكمتني أنا 40 سنة، أو بالعالم بعدهم الموجودين على الكراسي من نواب ومن رؤساء نواب وما بعرف شو، اللي ما جروا للبنان إلا البؤس. لبنان ما بيعرف إلا السلام، ما بيعرف إلا الفرح. وأثبتت إنه عيد السيدة هالجماعة قاعدين عم بيكابروا ويقاتلوا ويقعدوا يتخبوا بين عيالهم تا هالشهداء تسقط. وشفتي بالمناطق التانية عم نحتفل كلنا سوا بعيد ابن العذراء، والعالم بدها الفرح وبدها السلام. يعني هيدا إنه صراع بين الموت وبين الحياة كلود. نحن من نقي الحياة، بعمرنا ما مننقي الموت، لأنه بوقت اللي بيسقط شهيد من عندهم عم نبكي عليه نحن، بتلاقيهم هني عم يفرحوا ويهللوا ويزقفوا. ما بعرف شو هالثقافة كلود، عن جد أرجوك إذا حدا في يطلع من مستمعينا يوضح لي شو هالثقافة هيدي. يعني
1: نعم.
2: أنا
1: خليك معنا بيدرو. نعم بيدرو خليك معنا. فريد من جيلفورد سيدني، صباح الخير.
3: يلا صباح الخير مدام كلود، إليك وللمستمعين
2: صباح
1: النور.
3: وبيدرو والكل كمان.
2: وضح لي يا فريد شو هالفرق بين الحياة وبين الموت، وليه عم بيزقفوا هالجماعة بوقت اللي بيسقطلن، بوقت اللي بيسقطوا شهداء وولاد صغار عم تسقط، نحن عم نبكي وهني عم يفرحوا عم يضحكوا.
3: استاذ بيدرو، اسرائيل مش بس محتلة، الهند اللي محتلين كل لبنان، اسرائيل محتله اصلا من لبنان ومثل ما نعم من لبنان والبكاء لا ينفع. فالرجل عمال بيبكي على لبنان الحضارة، لبنان الثقافة، واللي حولوه لبلد الإجرام ونسيوا أنه شو عملوا فيه وبزعمائه وبهالمرفأ وهذا البلد المسلوب وهن السالبين حقه. فأنا بتمنى على فخامة الرئيس أنه وقف لهذه المفاوضات ويعيد الاعتبار لوزير الخارجية ويسلم روبي وهذا ستة لبنانية الملك والطريقة اللي بيلاقوها مناسبة ويعطيك العافية.
1: شكرا لك فريد. رح استقبل كمان مرة تانية معنا كمان زياد من ريفر وود سيدني بشكل سريع. زياد لأنه الوقت عم يمرق بسرعة، تفضل.
0: صباح الخير مرة تانية. يعني للأسف وحياة الله نحتار باللي بنسمعه، يعني مرات بنفكر حالنا عم نسمع غلط بس للأسف عم تسمعي صح مظبوط اللي عم تسمعيه. هيدا البسط بس حدا يستشهد هيدا لأنه استشهاد كرامة مش لأنه استشهاد ذل مثل ما الناس بتحبه أو مثل ما بعض الناس بتحبه وبتريده. عن جد عيب والله العظيم عيب عيب عيب عيب عيب.
2: في ولاد عم تسقط يا زياد للأسف، في عيال عم تسقط بكاملها،
0: ولاد عم تسقط بدل ما تدافع عن هالولاد اللي عم تسقط وعن هالعيال اللي عم بتروحها إسرائيل جاي عم تعطي سك براءة للإسرائيلي إنه هو هو بيعمل
1: لا مش
0: والله عيب عيب.
1: طيب ليك زياد خليني اطلع عليك سؤال. زياد بدك تروق شوي.
0: لا عم بيتخبوا. تفضلي فتنا.
1: هلا الفقر برأيك منه زل؟ الفقر منه كمان ما بيزله للإنسان؟ دمار بيته وتشريده
0: أكيد بيزله كمان؟ بيزله. كل شيء بيزله للإنسان. بس عيب نحكي بهالمنطق وكأنه إسرائيل حمامة سلام بنصورها للعالم.
1: لا أبدا منا حمامة سلام.
0: إسرائيل ملاك ملاك يا عم مش إسرائيل ما بتغلط.
1: نحن نتفادى هيدا العدو.
2: معليك لود قلت أنا العدو فضل. الإسرائيلي المجرم اللي عم يقتلنا ويحتللنا ارضنا وعم يعمل احنا عم نبكي على الاطفال اللي عم تسقط والجماعه الموجودين هونيك عم يحتفلوا بالنصر. هيدا
0: عم يحتفلوا اكيد بدهم يحتفلوا لانه هيدا الشهيد لما عم يسقط عم بيسقط عم بيدافع عنك وعن عائلتك وعن شرفك وعن ارضك وعن عيالك وعن كل شيء بخصك وبخص غيرك.
1: بس انت اخذت رايه
2: تجر العدو.
1: انت اخذت
0: انت زياد اخذت ما بدي اخذ ليه ما ضروري اخذ رايه لما بيكون منبطح.
1: انت رجعوا للدوله انت ما تاخذ رايه
0: لما بيكون منبطح. انت ترجع للدوله ما ضروري اخذ رايه لما
1: بيكون ما بنحكي على افراد
0: ما باخذ رايه ما ضروري اخذ رايه.
1: انت عم تحكي على مستوى الدوله، انت عم ترجع للدوله للسلطات.
2: حامل الجنسيه اللبنانيه انا ميليشيا حزب الله ما بدي اياها تحكمني، ما بدي اياها تدافع عني. انا عندي الجيش اللبناني بس
0: انت بالنسبه لك لانك منك مضرر من اسرائيل مثل ما مضرر غيرك.
2: احنا لايران اوكي
0: احنا لايران.
1: زياد شكرا
2: فقط لغير.
1: شكرا لك أوكي. شكرا لك زياد. يعني كنت بتمنى يكون هيدا الحوار هيك شوي اهدى بس هيك كلمه اخيره.
2: انا عم بحكي بجيش لبناني يدافع عني. هني عم يحكمون عم يحكوني بمساندات خربت بلادي، عاملين لنا تونيلات تحت الارض كلها معبيينها ارهاب وعم ينتقدوا رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه. يا عيب الشوم عن اي مقاومه عم يحكوا مخدرات سلاح عم بيحولوا لبنان لبؤر امنيه، عن اي مقاومه عم يحكوا بس.
1: اوكي شكرا لك بيدرو وكمان شكرا لكل اللي
2: خلص لانه أوكي. وصلنا
1: مرحله خلص الوقت
2: صراع بين الموت والحياه
1: خلص وقتنا. شكرا لك بيدرو.
2: تحيه للجيش اللبناني وتحيه لكل المستمعين.
1: شكرا لك بيدرو وشكرا لكل المستمعين اللي رافقونا بخلال هالوقت عبر راديو تؤمية أستراليا. رح نتابع نحن وياكم جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. خليكم معنا ورافقونا وبتكملوا المشوار مع زميلي ماريا منصور من استديو تؤمية ومايسات من بيروت. شكرا لمتابعتكم، شكرا لكل اللي تواصلوا معنا حتى لو اختلفنا بالرأي. هيدا هو الحوار المفتوح، هيدا هو كمان ابداء الرأي وحرية الرأي دايما عبر رأيتو أمية أستراليا. هيدا المنبر دايما بيبقى للجميع. بريك قصير ومن بعد الأخبار، ضلوا بخير.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيتو أمية أستراليا.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now.

0: The biggest hits.
1: Hey. Our radio to ME Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي.
3: موجود بالغني.
0: Only on 2ME.

0: لبناني
1: وأنا لبناني مع نادر الأتات. تحية لكل لبناني معنا وعم يسمعنا، تحية خاصة لكم من وسط بيروت، وصباح الخير من أستراليا لكل اللي عم يسمعونا بهالصبح، ومساء الخير للي وصل عندنا المساء، ويسعد أوقات كل اللي عم يتابعونا من أي مطرح بالعالم وين ما كنتوا وشو ما كان التوقيت عندكم. أهلا فيكم معنا على توام يا أستراليا على موجتنا الأقوى 1638 AM، وإن شاء الله منقضي سوا وقت حلو. رح أرجع أذكر بحالي طقس اليوم التنين، بيسدني طقس ممطر، درجات الحرارة 17، مشمس جزئي بملبورن، درجات الحرارة بترتفع شوي لل 18 درجة مئوية، وعنا ببيروت طقسنا مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 29 درجة. بنكمل معكم بعد الاستراحة هون راديو 2ME، خليكن على السمع. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the 2ME, no limits. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: شو حلو بس نبلش أسبوع جديد بطاقة حلوة بإنرجي، يعني خصوص اليوم الاثنين. هلأ الأغلب بيشوفوا هنهار مثل كابوس، ما بيصدقوا تمرق الجمعة ويجي يرجع الويك أند من جديد. بس خلوا هالنشاط عندكم لتستمروا تكملوا بأسبوعكم يلي بعده على الأول. وعلى فكرة إذا منلاحظ اليوم يعني التاريخ 17 آب، نحن فعليا قطعنا نص شهر آب وشوي، فالأيام عم تركض. وإذا حدا حاطت شي براسه مخطط لشي إنه يعمله هالشهر وبعد يعني ما عملتوه، هو في وقت بعد بس ما بتعرفوا كيف الأيام عن جد بتركض ركض. وإن شاء الله يكون النص التاني من آب أحلى من أوله. منكمل نحن وياكم مستمعينا، بتمنى أيام موفقة وأخبار حلوة، وخاصة من لبنان اللي دايما بيضل بالقلب مهما بعدت المسافات. رح ناخد استراحة صغيرة، انتو برفقة ماريا من ورا ميكرو راديو 2ME أستراليا.
1: ألقي القبض على رجل في أدلايت يبلغ من العمر 38 عاما للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت برنامج التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا الـ NDIS، وكان يحاول الهرب من أستراليا. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل الأضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: Let's add some more music. Come on, please have some more. 2 and 8.

Australia. 2ME Australia.

0: معكم من جديد على راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM وبخبر صحي بسيط بس مفيد كتير لكل بيت وهو لكل بيت ولكل شخص. جولة قصيرة بعد العشاء ممكن تكون من أبسط الطرق تساعد تخفف ارتفاع سكر الدم بعد الأكل، لأنه وقت المشي العضلات بتبلش تستخدم الجلوكوز الموجود بالدم لتحصل على الطاقة. وطبعا سكر الدم بيرتفع بشكل طبيعي بعد أي وجبة، بس مقدار الارتفاع ومدته بيتأثروا بنوع الأكل وكمية الكربوهيدرات وسرعة الهضم. ومراجعات علمية بيّنت أن الحركة بعد الأكل بتقلل مستوى السكر بالدم مقارنة بالبقاء بلا حركة. وليه بالتحديد بعد العشاء؟ لأنه كتير ناس بيأكلوا كمية أكبر من الكربوهيدرات بالمساء بالتزامن مع قلة الحركة بآخر النهار. وحتى الدراسات بتقول أنه البدء بالحركة بفترة قصيرة بعد الأكل أكثر فعالية من أنه تنطروا مدة أطول. هلا الخبر الحلو انه 10 دقائق بس كافيين. في دراسات لقيت انه المشي 10 دقائق بعد الوجبه ممكن يحسن استجابه سكر الدم بشكل واضح. مش لازم يكون مشي بالضروره، يعني حتى اذا طلعتوا على بيسيكلات او فيه يكون رقص او تكونوا عم تشتغلوا بالبيت، يعني مهم حركه خفيفه بتقدر تساعد بنفس الطريقه. بس إذا حدا عم بياخد أدوية لخفض السكر أو عنده حالة صحية مزمنة، أكيد الأفضل دايما استشارة الطبيب قبل اتخاذ يعني أي نوع أو قبل ما تعملوا أي نشاط لمدة معينة أو شيء. فيكن تشوفوا شو مدة النشاط المناسبة لإلكن. منكمل معكن بمشوارنا هون راديو 2ME. نهاركن حلو. Today's best variety. This is my radio. Oles. Oles. Is it me? You in it? What are they saying anyway? Run this like Cardi. My radio. You want it? We've got it. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: 16:38 AM راديو 2 AM أستراليا. ننتقل نحن وياكم لموجز الأخبار. أخبار الساعة 12 رح نتعرف على آخر وأهم التطورات لبداية أسبوع جديد وتحديدا لليوم الاثنين 17 أغسطس.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. اخر الاخبار والتطورات الحاليه، استمعوا لاذاعه 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الاطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: نزلت الاب تاع 2MA وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
7: Yeah. 24/7 on the hour every hour. First. 2MA Australia News.
8: ABC News.
9: Mike Kermode with the top stories. The corporate watchdog says there's been a steep rise in scammers using deepfakes of celebrities and politicians to lure Australians into fake investments. The Australian Securities and Investments Commission says there were more than 19,000 scams last financial year, almost triple the number from the year before. ASIC says the fake videos, many of which feature an AI video of the Prime Minister, are very difficult for people to detect. The Federal Treasurer has hit out at calls from One Nation for a rethink of the country's superannuation system. The minor party had suggested that it should be easier for Australians to access their retirement savings when they're facing financial difficulties. But Jim Chalmers says there are already measures in place for those in hardship to tap into their super. And US President Donald Trump is scaling back joint military exercises with South Korea, calling them a hostile signal to North Korea. North Korean dictator Kim Jong-un had denounced this week's annual US-South Korea joint military exercise. Mr. Trump says he has a very good relationship with Kim Jong-un and isn't happy that the US agreed to the joint exercises. He says it's too late to cancel, but he's ordered the Pentagon to substantially reduce the drills. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

إيران تعتبر مضيق هرمز أحد متطلبات إنهاء الحرب، وبيانات تظهر تراجع حركة العبور عبر المضيق مع غياب تقدم واضح في المفاوضات بين طهران وواشنطن. وسائل إعلام لبنانية تقول إن الجيش الإسرائيلي ينتشر في الحي الغربي لأحداث جنوب لبنان، وتقارير تفيد باستعدادات إسرائيلية لقتال يمتد لأيام ضد حزب الله.

0: أهلا بكم. قال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي إن مضيق هرمز يمثل قدرة جيوسياسية لإيران ولن يعود أبدا إلى وضعه السابق، معتبرا أنه ورقة تمثل أحد متطلبات إنهاء الحرب على إيران. كما وصف حاتمي حديث الرئيس الأمريكي عن أن مضيق هرمز جزء من الأراضي الأمريكية بأنه تطاول كبير حتى لو كان مزاحا.
1: جنايات كور أمريكا.
2: يقول رئيس الولايات المتحدة إنه يريد إعلان مضيق هرمز جزءا من أرض الولايات المتحدة. أقول له أنت تتجاوز حدك كثيرا. وبعد أن رأى ردود الفعل أعلن أنه كان يمزح، وحتى المزاح بهذا الكلام فهو تطاول كبير.
0: هذا وأعلن قائد الجيش الإيراني عن مكافأة قدرها 30,000 دولار أمريكي لكل شخص يتمكن من اعتقال أو قتل أمريكي على الأراضي الإيرانية.
2: أي شخص، أي مقاتل يقتل أمريكيا أو يقبض عليه ويسلمه إلى أي وحدة من وحدات الجيش الإيراني، فإننا بدعم من هؤلاء الأعزاء الراغبين في المشاركة في الجهاد المالي وبضمانة الجيش سنقدم إلى جانب ذلك الأجر العظيم مكافأة قيمة. هذه المكافأة تعادل 30,000 دولار.
0: أظهرت بيانات أن حركة البلاحة عبر مضيق هرمز تباطأت خلال نهاية الأسبوع بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كوبلر أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت من دون تسجيل عبور أي سفينة الأحد. يأتي ذلك مقارنة مع نهاية الأسبوع الذي سبقه والذي شهد عبور 31 سفينة. كشف تقرير لموقع أكسيوس عن دور سري لعبه رئيس أقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني كقناة خلفية بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادة الحرس الثوري الإيراني في وقت كانت فيه واشنطن تبحث عن طريق مباشر إلى أصحاب القرار في طهران لدفع المفاوضات قدما.
3: حين شكت واشنطن في أن من يفاوضها باسم إيران لا يملك القرار فعلا، بحثت عمن يستطيع إيصالها إلى أصحاب القرار، ووقع الاختيار على رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني. وفق موقع أكسيوس، تحول بارزاني إلى قناة خلفية سرية بين إدارة دونالد ترامب وقيادة الحرس الثوري في محاولة لفتح طريق أمام اتفاق ينهي الحرب. بدأت القصة أوائل مايو حين كان مفاوضو البيت الأبيض يقتربون من إبرام اتفاق، لكن الرد الإيراني تأخر، وهنا بدأت الشكوك في أن رئيس البرلمان ووزير الخارجية اللذين يديران دفة التفاوض غير مخولين باتخاذ أي قرار، وأن الكلمة الأخيرة باتت للحرس الثوري. حينها تواصلت مديرة الاستخبارات الوطنية آنذاك مع بارزاني بموافقة من ترامب ونائبه، وطلبت منه الوصول مباشرة إلى قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي ومعرفة ما إذا كانت قيادة الحرس تؤيد التفاوض. لكن لماذا بارزاني؟ خلال الحرب الإيرانية العراقية عاش في إيران ودرس في جامعة طهران ويتقن اللغة الفارسية بطلاقة، كما تربطه علاقات شخصية بكبار المسؤولين الإيرانيين بينهم قادة في الحرس الثوري. فيما يختصر مراقبون في واشنطن مكانته بالقول إنه الشخص الذي تتصل به عندما تكون في مأزق، والمأزق هذه المرة كان إيران. وافق بارزاني على الطلب الأمريكي وتحدث مباشرة مع وحيدي الذي أكد بدوره دعمه لحل الأزمة بالتفاوض. ولم يتوقف دور بارزاني هنا، فواشنطن أرادت أن تصبح أربيل محطة للمفاوضات السرية. الفكرة لم ترفض إيرانياً، لكن المخاوف من نشاط الاستخبارات الإسرائيلية في إقليم كردستان حالت دون عقد الاجتماع، لكن القناة لم تغلق تماماً. فبحسب مصدر مطلع تحدث إلى أكسيوس، أرسل بارزاني مؤخراً رسائل إلى البيت الأبيض يعرض فيها المساعدة مجدداً في استئناف المفاوضات. ورغم وجود وسطاء آخرين ينقلون الرسائل، فإن بارزاني يمتلك ما جعل الولايات المتحدة تلجأ إليه منذ البداية، باباً إلى واشنطن وآخر إلى طهران.
0: حذر صحيفة نيويورك تايمز من تداعيات خطيرة للحرب الأمريكية على إيران تتمثل في نقصان مخزوناتها الدفاعية. وأوضحت الصحيفة أن دولاً

0: آسيوية حليفة للولايات المتحدة بدأت تبدي مخاوفها من قدرة واشنطن واستعدادها للدفاع عنها إذا ما انخرطت في مواجهة مع الصين.
1: النسر الأمريكي غارق في هرمز، والتنين الصيني يتمدد في القارة الصفراء. يستنزف صراع الولايات المتحدة مع إيران جزءا كبيرا من اهتمامها ومواردها العسكرية، واضطرت القوات الأمريكية إلى مغادرة قواعد عدة في الشرق الأوسط. الصين تدرك أن غرق الأمريكيين في مستنقع حرب طويلة الأمد يقلص الحراك الأمريكي على المسرح الدولي. بكين تعاملت بحذر بالغ واكتفت بتوفير ما يوصف بالدعم المحسوم تقنيا واستخباراتيا إلى الإيرانيين. ساهم في استخدام تشكيلات معقدة من الصواريخ والمسيرات لعرقلة الاستجابة الدفاعية الأمريكية، ومنها صواريخ قادرة على تغيير المسار. تطور صاروخي يطرح تساؤلات أكثر خطورة بشأن سيناريو اندلاع مواجهة مع الصين التي تمتلك قدرات عسكرية متفوقة بدرجات كبيرة، كما يرفع من معدلات القلق لدى عواصم أسيوية من أن يؤدي انشغال واشنطن وتراجع مخزوناتها الردعية إلى إضعاف قدرتها على مواجهة الصين. ما يعزز من تلك المخاوف انخرط بكين في رفع مستوى الضغط العسكري على حلفاء الإدارة الأمريكية واختبار حدود النفوذ الأمريكي في واحدة من أخطر ساحات التنافس الدولي. بكين أجرت مطلع يوليو الماضي اختبارا نادرا لأحد أقوى مكونات ترسانتها الاستراتيجية. أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على حمل رأس نووي. انطلق من غواصة تعمل بالطاقة النووية باتجاه المحيط الهادئ وكان يحمل رأسا تجريبيا. بالتزامن أعلنت واشنطن نيتها إغلاق قنصليات في اليابان وإندونيسيا لخفض البيروقراطية. تجد الدول آسيوية نفسها نتيجة ذلك أمام معادلة شديدة الحساسية. هي تحتاج الولايات المتحدة أمنيا لخلق توازن مع القوة العسكرية الصينية، لكنها في الوقت ذاته ترتبط مع بكين بعلاقات تجارية واقتصادية يصعب الاستغناء عنها.
0: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله يصعد الموقف ضد إسرائيل بهدف تخريب المفاوضات مع لبنان التي ترعاها واشنطن. بالتوازي قالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي يمشط بالأسلحة الرشاشة الحي الغربي لحداثة في قضاء جبيل جنوب لبنان بالتزامن مع تحرك لآليات الجيش داخل البلدة. وفي وقت سابق تعرضت منطقة تلة علي الطاهر في النبطية إلى غارتين إسرائيليتين على الأقل، كما استهدفت غارة أخرى شرق بلدة كفر رمان جنوب لبنان. القناة الثانية عشر الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع قتال يمتد لأيام عدة في لبنان، وأشارت القناة إلى أن هناك عناصر من حزب الله محاصرون تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر ويقدر عددهم بالعشرات. وأن
2: الأخبار خلصت وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكم على الساعة من الأغاني الخيبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على Radio 2ME.
3: What we gonna do right here is go back.
4: نزل
3: way back. Back into time.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في ظلمة ليالينا مشاوير مشاوير

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا.

0: book 13.
1: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي لكم مستمعينا من جديد. العودة اللي عندكم بها الساعة الذهبية اللي بلشناها برفقة عبد الوهاب وهلأ مع سوبر ستار رغب عليه مسمعنا ليلة الأرز. برجع بذكر بحالة طقس اليوم بسدني ممطر، درجات الحرارة بتوصل لل 17 درجة، بملبورن مشمس جزئي درجات الحرارة 18، وهون عنا ببيروت طقسنا حار وبترتفع الحرارة لل 30 درجة. خلينا نكمل نحن وياكم بعد الاستراحة هون راديو 2ME. نهاركم سعيد. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: ألقي القبض على رجل في أدلايت يبلغ من العمر 38 عاما للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت برنامج التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا الـ NDIS وكان يحاول الهرب من أستراليا. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

وهلأ بناخدكن معنا على محطة من الزمن الجميل لأغاني بعد صراحة قدي بيمرق عليها وقت بتضلها تحمل نفس الدفى ونفس الأحساس. وبنترككن مع صوت السيدة فيروز عبر 2ME أستراليا.

0: معكم هلا بننتقل للأخبار، آخر التطورات والأحداث من لبنان والمنطقة بتقدمها إذاعة 2ME أستراليا. خليكن معنا لنتعرف على آخر التفاصيل.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Mike Kermode with the top stories. Another earthquake has struck Indonesia's Flores region. The new quake had a magnitude of 5.9 and follows an earlier magnitude 7.7 quake that hit the region over the weekend, which killed more than 50 people. Authorities say they continue to recover more bodies following the weekend's quake, with people in the region struggling to access food and clean water. The New South Wales Police Minister says a gun buyback won't negatively impact legitimate firearm users. Up to 274,000 guns are expected to be taken out of circulation in New South Wales, as the state becomes the first to make such a deal with the Commonwealth. The scheme's copped criticism from farmers and political parties, including the Nationals and One Nation. But Police Minister Yasmin Catley says the new rules will work to limit fast-action, high-capacity guns like the ones used in the Bondi terror attack. And Melbourne underworld figure Fadi Hadara remains in a critical condition in hospital after being gunned down in the driveway of his home in Melbourne's southwest last night. Several police and underworld sources have told the ABC Hadara was ambushed by unknown gunmen and shot multiple times as he sat in his car in Altona North. The brazen attack has sent shockwaves through Melbourne's underworld, with sources saying the attack was designed to send a message to others wanting to muscle in on illicit markets in Victoria. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

مع انتهاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، قائد الجيش الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق. وسائل إعلام لبنانية تقول إن الجيش الإسرائيلي ينتشر في الحي الغربي لحدافة جنوب لبنان، وتقارير تفيد باستعدادات إسرائيلية لقتال يمتد لأيام ضد حزب الله. السيسي وكوشنر يشددان في مصر على ضرورة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة. ومصادر السكاي نيوز عربية تتحدث عن جلسة إيجابية بين المبعوث الأمريكي ووفد حماس. وباء فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية يصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، وازدياد الإصابات إلى نحو 5000 حالة. أهلا بكم. تنتهي اليوم الاثنين مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران من دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان رسمي عن تمديدها. يأتي هذا وسط تعثر المسار التفاوضي واستمرار عدد من الخلافات، أبرزها مضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة.

0: من جانبه قال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن مضيق هرمز يمثل قدرة جيوسياسية لإيران ولا يعود أبدا إلى وضعه السابق، معتبرا أنه ورقة تمثل أحد متطلبات إنهاء الحرب على إيران. كما وصف حاتمي حديث الرئيس الأمريكي عن أن مضيق هرمز جزء من الأراضي الأمريكية بأنه تطاول كبير حتى لو كان مزاحا.
1: يقول رئيس الولايات المتحدة إنه يريد إعلان مضيق هرمز جزءا من أرض الولايات المتحدة. أقول له أنت تتجاوز حدك كثيرا. وبعد أن رأى ردود الفعل أعلن أنه كان يمزح، وحتى المزاح بهذا الكلام فهو تطاول كبير.
0: كما أعلن قائد الجيش الإيراني عن مكافأة قدرها $30,000 أمريكي لكل شخص يتمكن من اعتقال أو قتل أمريكي على الأراضي الإيرانية.
1: أي شخص، أي مقاتل يقتل أمريكيا أو يقبض عليه ويسلمه إلى أي وحدة من وحدات الجيش الإيراني، فإننا بدعم من هؤلاء الأعزاء الراغبين في المشاركة في الجهاد المالي وبضمانة الجيش سنقدم إلى جانب ذلك الأجر العظيم مكافأة قيمة. هذه المكافأة تعادل $30,000.
0: أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت خلال نهاية الأسبوع بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كيبلر أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت من دون تسجيل عبور أي سفينة الأحد. يأتي ذلك مقارنة مع نهاية الأسبوع الذي سبقه والذي شهد عبور 31 سفينة. حذرت صحيفة نيويورك تايمز من تداعيات خطيرة للحرب الأمريكية ضد إيران تتمثل في نقص مخزوناتها الدفاعية. وأوضحت الصحيفة أن دولا آسيوية حليفة للولايات المتحدة بدأت تبدي مخاوفها من قدرة واشنطن واستعدادها للدفاع عنها إذا ما انخرطت في مواجهة مع الصين.
2: النسر الأمريكي غارق في هرمز، والتنين الصيني يتمدد في القارة الصفراء. يستنزف صراع الولايات المتحدة مع إيران جزءاً كبيراً من اهتمامها ومواردها العسكرية، واضطرت القوات الأمريكية إلى مغادرة قواعد عدة في الشرق الأوسط. الصين تدرك أن غرق الأمريكيين في مستنقع حرب طويلة الأمد يقلص الحراك الأمريكي على المسرح الدولي. بكين تعاملت بحذر بالغ واكتفت بتوفير ما يوصف بالدعم المحسوب تقنيا واستخباراتيا إلى الإيرانيين. ساهم في استخدام تشكيلات معقدة من الصواريخ والمسيرات لعرقلة الاستجابة الدفاعية الأمريكية، ومنها صواريخ قادرة على تغيير المسار. تطور صاروخي يطرح تساؤلات أكثر خطورة بشأن سيناريو اندلاع مواجهة مع الصين التي تمتلك قدرات عسكرية متفوقة بدرجات كبيرة، كما يرفع من معدلات القلق لدى عواصم أسيوية من أن يؤدي انشغال واشنطن وتراجع مخزوناتها الردعية إلى إضعاف قدرتها على مواجهة الصين. ما يعزز من تلك المخاوف انخرط بكين في رفع مستوى الضغط العسكري على حلفاء الإدارة الأمريكية واختبار حدود النفوذ الأمريكي في واحدة من أخطر ساحات التنافس الدولي. بكين أجرت مطلع يوليو الماضي اختبارا نادرا لأحد أقوى مكونات ترسانتها الاستراتيجية. أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على حمل رأس نووي. انطلق من غواصة تعمل بالطاقة النووية باتجاه المحيط الهادئ وكان يحمل رأسا تجريبيا. بالتزامن أعلنت واشنطن نيتها إغلاق قنصليات في اليابان وإندونيسيا لخفض البيروقراطية. تجد دول آسيوية نفسها نتيجة ذلك أمام معادلة شديدة الحساسية. هي تحتاج الولايات المتحدة أمنيا لخلق توازن مع القوة العسكرية الصينية، لكنها في الوقت ذاته ترتبط مع بكين بعلاقات تجارية واقتصادية يصعب الاستغناء.

0: الغناء عنها.
1: قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن الزيارة التي قام بها لحاملة الطائرات لينكن كانت ملهمة، مشيدا بما وصفه بصمود طاقمها بعد ورود تقارير عن مخاوف بشأن الصحة النفسية وتدهور الأوضاع على متن السفينة. وقال كوبر إن الخدمة في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية، لكنه أشار إلى أن حاملة الطائرات لينكن سجلت أدنى عدد من حالات الصحة النفسية بين حاملات الطائرات الإحدى عشرة التابعة للبحرية الأمريكية. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله يصعد الموقف ضد إسرائيل بهدف تخريب المفاوضات مع لبنان التي ترعاها واشنطن. بالتوازي، قالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي يمشط بالأسلحة الرشاشة الحي الغربي لحداثة في قضاء جبيل جنوب لبنان بالتزامن مع تحرك لآليات الجيش داخل البلدة. وفي وقت سابق تعرضت منطقة تلة علي الطاهر في النباطية إلى غارتين إسرائيليتين على الأقل، كما استهدفت غارة أخرى شرق بلدة كفر الرمان جنوب لبنان. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع قتال يمتد لأيام عدة في لبنان. وأشارت القناة إلى أن هناك عناصر من حزب الله محاصرون تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر ويقدر عددهم بالعشرات، وأن إسرائيل تصر على تدمير البنية التحتية لحزب الله هناك.
2: على ارتفاع يقارب 600 متر عن سطح البحر، تشكل تلة علي الطاهر واحدة من أبرز النقاط الحاكمة في القطاع الأوسط، وتمثل جزءا حيويا من منظومة دفاع حزب الله عن عمق النبطية وإقليم التفاح. ومن يسيطر على هذه التلة يكتسب أفضلية كبرى في الرصد والمراقبة والإشراف الناري على مدينة النبطية ومحيطها، إضافة إلى بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقى. علاوة على ذلك، تكشف التلة محاور وطرق إمداد تربط مناطق جنوب نهر الليطاني بعمق حزب الله شمال النهر، ما يمنحها أهمية تتجاوز حدود موقعها الجغرافي. وسياسيا وعسكريا، فإن خسارة حزب الله لهذه المرتفعات تعني اختراق واحدة من أبرز عقده الدفاعية المؤدية إلى منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وفتح مساحة أوسع أمام الجيش الإسرائيلي للرصد وتوجيه النيران في وقت تشير فيه تقديرات جغرافية إلى إمكانية امتداد مدى الرصد منها شمالا نحو أطراف مدينة صيدا. ولا تقتصر أهمية التلة على ما فوق الأرض، إذ تجمع التقارير العسكرية على وجود تحصينات ومنشآت متطورة تحت الأرض وشبكات أنفاق مرتبطة بالبنية العسكرية للحزب. ولهذا السبب تتحول تلة علي الطاهر إلى واحدة من أعقد نقاط الصراع الميداني في الجنوب في ظل مساع إسرائيلية متزايدة للسيطرة عليها للاستفادة مما تمنحه من تفوق جغرافي ورصدي وناري في عمق المنطقة.
1: إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عبر منصة إكس إن تل أبيب لن تترك أي حساب مفتوح في أي ساحة. ويأتي تصريحه في وقت تتزايد فيه الضغوط على إسرائيل لتليين مواقفها في غزة ولبنان، حيث يعمل على تسويات تنهي الحرب التي بدأت منذ نحو 3 سنوات في كلا الجبهتين.
3: منبلش ساعة جديدة نحن وياكم مستمعينا، هيك بداية خفيفة مهضومة. يبدو انه سر راحة البال يعني خصوصا عند الشباب بحسب طارق حداد كتير بسيط، انك تاخد اذن المدام، لانه اذا اخذت اذن المدام يعني وضعك بالتمام. خلينا نسمع هالغنية نحن وياكم عبر 2ME.

0: بنتقل معكم من هالأغاني لاستراحة صغيرة كرمال نكمل نرجع مع باقي أغانينا الحلوة وجولة جديدة بنسمعها بعد البريك. بس بنشوف سوا حالة طقس بكرة الثلاثة. بكرة بسدني طقس ممطر، درجات الحرارة 18، مشمس بملبورن 19 درجة الحرارة بتوصل يعني كحد أقصى، وعنا ببيروت طقسنا مشمس حار، درجات الحرارة بتوصل لل 30 درجة. بناخد استراحة صغيرة وبنرجع من بعدها.
1: The vibe below.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. It really gets me going.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: معكم دايما على راديو 2 أميا أستراليا الموجة 1638 AM. وبما أنه اليوم التنين وبداية أسبوع جديد وبعد ويك أند يمكن كان فيه سهر وتغيير بمواعيد النوم، أكيد في كتار اليوم عم بيحاربوا الناس وعم بيفكروا بهيك قيلولة صغيرة بنص النهار بهالناب اللي عبالهم ياخدوها. بس قديه لازم تكون هالقيلولة حتى تفيدنا قبل ما تخرب لنا نومنا؟ دراسات بتقول انه القيلولة مش بس للأطفال، والبالغين كمان ممكن يستفيدوا منها، وخصوصا الأشخاص يلي بيشتغلوا مناوبات ليلية، الأهل الجديد أو يلي ما عم يحصلوا على نوم كافي. وبشكل عام الأفضل انه الناب ما تتجاوز الساعة. الناب القصيرة ممكن تحسن المزاج، تخفف التعب وتزيد التركيز والتعلم. وحتى 5 لـ10 دقايق، حتقولوا شو 5 و10 دقايق يعني شو بدهم يعملوا؟ بس هالدقايق القليلة ممكن يعطونا دفعة سريعة من النشاط. أما القيلوليت الطويلة يلي بتتجاوز الساعة بشكل متكرر، فارتبطت في دراسات باضطرابات بالنوم ومشاكل صحية مختلفة. كرمال هيك الاعتدال هو الأساس. طيب ايمتى افضل وقت؟ اتفقنا انه هالناب ما تكون طويل كتير، ما تتخطى الساعة، يعني ماكسيموم ساعة. باي وقت بناخدها؟ جسمنا بطبيعته بميل للنعاس بعد الغداء، هيدي كلنا متفقين عليها، وخصوصا بين الساعة 2 والـ4 بعد الظهر، بينما القيلولة المتأخرة ممكن تأثر على النوم بالليل. يعني اذا نحنا تأخرنا لناخد الناب فيها تعرقلنا نومنا بالليل. وفي حيلة غريبة على فكرة اسمها قيلولة القهوة، انك تشرب قهوة مباشرة قبل قيلولة قصيرة، ولما تفيق بيكون الكافيين هون بلش يعطي مفعوله، فممكن تحس بنشاط اكبر. يعني اذا اليوم باول الاسبوع حسيتوا هيك عيونكم عم بتسكر ناسنين، قيلولة صغيرة هالناب باور ناب فيها تكون الحل. بس انتبهوا تتحول هالناب لنوم للصبح لتاني نهار. بكمل أنا وياكم مشوارنا، خلينا ناخد استراحة سريعة ونرجع لعندكم ولعند الفنان محمد اسكندر. تابعونا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: to ME listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحد الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

0: قبل ما نكمل بمشوارنا وبساعة جديدة، خلينا نمر أنا وياكم على أهم عناوين هالساعة من 2ME أستراليا. صوتكن وين ما كنتوا، خليكن معنا ومننتقل سوا للأخبار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. Another earthquake has struck Indonesia's Flores region. The new quake had a magnitude of 5.9 and follows an earlier magnitude 7.7 quake that hit the region over the weekend, which killed more than 50 people. Authorities say they continue to recover more bodies following the weekend's quake, with people in the region struggling to access food and clean water. The New South Wales Police Minister says a gun buyback won't negatively impact legitimate firearm users. Up to 274,000 guns are expected to be taken out of circulation in New South Wales, as the state becomes the first to make such a deal with the Commonwealth. The scheme's copped criticism from farmers and political parties, including the Nationals and One Nation. But Police Minister Yasmin Catley says the new rules will work to limit fast-action, high-capacity guns like the ones used in the Bondi terror attack. And Melbourne underworld figure Fadi Hadara remains in a critical condition in hospital after being gunned down in the driveway of his home in Melbourne's southwest last night. Several police and underworld sources have told the ABC Hadara was ambushed by unknown gunmen and shot multiple times as he sat in his car in Altona North. The brazen attack has sent shockwaves through Melbourne's underworld, with sources saying the attack was designed to send a message to others wanting to muscle in on illicit markets in Victoria. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال مصدر فلسطيني للجزيرة إن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي عقد لقاء مع قيادة حماس في مصر دام أكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وأضاف المصدر أن كوشنر أكد لقيادة حماس عزم الرئيس ترامب على المضي قدما في خطته بشأن غزة. وأبلغ قيادة حماس أن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوة أخرى بغزة. من ناحيتها، قالت حماس أن وفدها أكد الموافقة على خريطة الطريق للمرة الثانية من خطة ترامب انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني وحرصا على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال الكامل وبدء عمل اللجنة الإدارية. كما أكدت الحركة التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى في وقت لم يلتزم الاحتلال به. ودعت الوسطاء ومجلس السلام للقيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق التزاماته وإنهاء الانتهاكات. وقد وصل كوشنر إلى إسرائيل، وقال موقع أكسيوس إن المبعوث الأمريكي سيبحث اليوم مع نتنياهو الخطوات المقبلة التي يتعين على إسرائيل اتخاذها. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائد سرية بحماس في هجوم بخان يونس وقائدا بالجهاد الإسلامي في النصيرات. وفي الضفة الغربية، يواصل مستوطنون حصارهم لمنازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس لليوم التاسع على التوالي. في طهران، قالت الرئاسة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. وللتعليق مشاهدين حول آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة، معنا من اسطنبول الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية.

0: بعد هذا اللقاء في القاهرة. وفي إسرائيل هناك فهم واضح أن كوشنر جاء هذه المرة ليحاول تضييق الخناق أكثر فأكثر على رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي كان وما يزال طبعا يسعى من أجل الإفلات من مستحقات هذا الاتفاق من خطة الرئيس الأمريكي الأولى التي كانت إسرائيل قد قبلتها برئاسته على مضض، والآن كان قد أعلن قبل أسبوع تقريبا عن رفضه لخريطة الطريق المرحلة الثانية من هذه الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة. هناك توقعات بأن يفرض رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو المزيد من الطلبات، وفي محاولة لقلب سلم الأولويات بما يتعلق بالسلاح والانسحاب والانسحاب المتزامن وغيرها. في العمق في الجوهر طبعا واضح أن بقاء حماس في الصورة، ومجرد هذا اللقاء الأمريكي ومندوبي مجلس السلام مع قادة حماس في القاهرة بمثابة لطمة إلى إسرائيل، ليس فقط إلى حكومة إسرائيل ورئيس حكومة إسرائيل، بعد حرب دامت 3 سنوات تقريبا وألحقت فيها هذا الدمار الكبير داخل القطاع. حماس ما زالت باقية وحماس لا تزال في صورة الوضع. هذا
1: طيب
0: مجرد
1: بالنسبة لإسرائيل،
0: هذه الصورة. عفوا،
1: بالنسبة لإسرائيل كيف ستتعامل مع هذا الواقع فيما يتعلق ببقاء حماس؟
0: نعم، أنا أعتقد أن نتنياهو في هذا اللقاء وفي غيره سيسعى إلى المزيد من المناورة، لأن الرجل ببساطة يحركه عاملان مهمان في هذا الموضوع، الموضوع الأيديولوجي أن إسرائيل تخرج من هذه الحرب بصورة الخاسر التي لم تتمكن من الانتصار على فصيل فلسطيني محاصر منذ نحو العقدين. والمحرك هذا طبعا على المستوى الاستراتيجي هيبة ومكانة إسرائيل وحكومة إسرائيل وهيبة ومكانة رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو. العامل الثاني طبعا هو يتعلق بموضوع التجاذبات الداخلية، إسرائيل على عتبة انتخابات داخلية، ومثل هذا الأمر ينعكس سلبا على حظوظ نتنياهو المتورط أصلا نتيجة أسباب كثيرة كما تشير الاستطلاعات، ويبدو أنه ذاهب إلى معركة مصيرية، معركة حاسمة بالنسبة لمستقبله السياسي ومستقبله الشخصي. ولذلك سيسعى إلى تعطيل هذا الاتفاق من خلال محاولة الكذب من جديد ومحاولة المناورة. لن يخرج
1: نعم
0: كوشنر من إسرائيل هذه المرة رغم الضغوط، وكان نتنياهو قد خضع لهذه الضغوط. هذه ليست المهمة، ليست بهذه السهولة، من المتوقع المزيد من المرارة ومحاولة التغرير من جديد كما فعل نتنياهو في الماضي.
1: طيب سيد أو دكتور أحمد، في تقديرك ما بين ما قالته حماس وما قاله كوشنر في المقابل، كيف تقرأ ما طرح على الطاولة بينهما؟ هل ثمة فوارق كبيرة في الأولويات؟ هل ثمة تغيير من الطرفين؟
2: صباح الخير لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة لا يبدو ذلك، والأخبار التي تتوارد من القاهرة نقلا عن حركة حماس وحتى بعد ما قاله كوشنير تقول بأن هنالك اتفاقا من قبل الوسطاء وحتى من قبل المبعوثين الأمريكيين للمنطقة بأن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها قبل أسابيع في القاهرة لا زالت قائمة، لم يحدث عليها أي تغيير ولم يضاف لها أي بند أو يعدل أي بند فيها، والأطراف مجتمعة الآن تدعو إلى تطبيق هذه الخارطة. المجموعة الثمانية العربية والإسلامية أصدرت بيان أمس واضح ودعت إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق هذه الخارطة، وأن الذي يعطل التطبيق والانتقال إلى المرحلة الثانية هو الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي حتى وإن كان حاولت بعض التصريحات أن تغير في موضوع التراتبية والتي تنص عليها خارطة الطريق بشكل واضح، فلم يطرح ولم يحدث أي تغيير على خارطة الطريق، والتي عمليا تضمن للفلسطينيين جملة من القضايا ذات الأهمية. أولا هي تضمن لهم تطبيق المرحلة الأولى بشكل كامل قبل الانتقال إلى أي بند من المرحلة الثانية، تضمن لهم فكرة الدمج والاستيعاب للموظفين الحكوميين في قطاع غزة، فكرة في نهاية المطاف الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، يعني بشكل متزامن ومتتالي ومرتبط بموضوع حصر وتجميع السلاح الثقيل، وحصر وتجميع السلاح الثقيل بين الأطراف الفلسطينية، بين الفصائل الفلسطينية واللجنة الفلسطينية بعد أن يتم تمكينها في قطاع غزة. وبالتالي أعتقد أنه الوضع التفاوضي وإن كانت البيئة الكلية

0: غير مواتية للفلسطينيين، ولكن الوضع التفاوضي الفلسطيني يبدو جيدا، ذلك أن الوسطاء ومجموعة الدول الثمانية والمبعوثين الأمريكيين والسيد توني بلير حتى وميلودونوف قد وافقوا على عدم إعادة النقاش مرة أخرى، ثم ثبتوا قضية مهمة وهذا ما أعلنت عنه حركة حماس، بأنه لا يمكن الحديث عن أي نقاش إضافي إلا بعد أن توافق إسرائيل مسبقا على ما يتم الاتفاق عليه. أعتقد الآن أن الكرة في ملعب الطرف الأمريكي بالذات، الكوشنير وويتكوف ومعه مجلس السلام، وفي طرف في ملعب الوسطاء، وبالذات الآن في ملعب الحكومة
1: نعم،
0: الإسرائيلية. لا يبدو
1: على
0: أن
1: ذكر
0: أحدا
1: الحكومة
0: متفائل
1: الإسرائيلية،
0: بأن هذه
1: أنت متفائل،
0: نعم.
1: ماذا عنك سيد وديع على ذكر الحكومة الإسرائيلية؟
0: أنا
1: كيف
0: لست
1: يمكن؟
0: عفوا، لا يبدو أن أحدا متفائل بما فيهم أنا، لا لست
1: ها،
0: متفائل اتجاه الحكومة الإسرائيلية أبدا.
1: شكرا على التوضيح. إذا حضرتك ليس متفائلا، ماذا عنك دكتور وديع بوصفك خبيرا في الشؤون الإسرائيلية؟ كيف يمكن أن تتلقى مسألة أن يمضي ترامب في خطته بشأن غزة وفق ما قاله كوشنر، وربما سيقوله أيضا إلى نتنياهو في لقائه اليوم؟
2: أولا بات واضح نتيجة أسباب واعتبارات وقرارات كثيرة أن الإدارة الأمريكية معنية بإغلاق هذا الملف، وبالنظر لقضايا إقليمية كثيرة مفتوحة وخاصة هذا مع إيران، وهذه المصلحة تتعارض مع مصالح وتوجهات إسرائيل وحكومة إسرائيل ورئيس حكومة إسرائيل لأسباب عديدة. هذا البيان للدول الثمانية بالأمس كان في غاية الأهمية في محاولة لقطع الطريق على نتنياهو، ترسيم صورة الحقيقة، وضع الإطار العام بأننا أمام وضع نتنياهو هو الذي يعطل وأنه رفض.
3: يا ميت، هلا فيكم من جديد مستمعينا، معكم على توأمية أستراليا، دايما مكملين مشوارنا بساعة جديدة مليانة موسيقى وأخبار ومنوعات. خلينا نبلشها برفقة هيام يونس.

0: بذكر برجع بحالي طقس بكرة الثلاثة بسدني حيكون ممطر، درجات الحرارة 18-19 درجة على صعيد ملبورن، طقس مشمس بملبورن، وهون ببيروت طقسنا مشمس حار مع درجات حرارة مرتفعة بتوصل لل30 درجة. رح ناخد بريك سريع، ما تروحوا بعيد لأنه من بعده رح نرجع للفنان غدي وغنيته هد أعصابك تنسمع سوا. 2MA The
1: Original. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

ألقي القبض على رجل في أدلايت يبلغ من العمر 38 عاماً للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت برنامج التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا الـ NDIS وكان يحاول الهرب من أستراليا. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: 16:38 AM راديو 2 AM أستراليا. أهلا وسهلا فيكم من جديد, وهالمرة مننتقل لخبر سياسي عم بيثير جدل واسع بعد دعوات لخروج طلاب مدارس بأستراليا بمظاهرات احتجاج على سياسات بولين هانسن. هانسن ردت على هالدعوات برسالة مباشرة, قالت فيها أنه المدارس لازم تعلم الطلاب كيف يفكروا مش شو يفكروا, معتبرة أنه إشراك الطلاب بهيك احتجاجات سياسية ما لازم يكون داخل البيئة المدرسية. ودعت هانسن المحتجين أنه يوجهوا غضب نحو قضايا معيشية أساسية مثل ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية للأسر, بدل ما يكون التركيز عليها إلا شخصيا. كما حملت أحزاب سياسية مثل العمال والخضر مسؤولية ما وصفته بتراجع الأوضاع الاقتصادية, معتبرة أن السياسات الحالية قد تترك الجيل الشاب أمام مستقبل أصعب من حيث المعيشة والأمان الاقتصادي. وأكدت هانسن بختام موقفها أن بحسب تعبيرها ستواصل القتال من أجل مستقبل الشباب الأسترالي سواء كانوا بيعرفوا هيدا الشيء هلا أم لا. بين حرية التعبير ودور المدارس وبين السياسة والشارع بيبقى السؤال مطروح, وين الحد الفاصل بين وعي الطلاب ومشاركتهم وبين استغلالهم بالصراع السياسي؟ كمل أنا وياكم مستمعينا بعد هالبريك مع القيصر كاظم الساهر, خليكم معنا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا أم أستراليا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إغناطيوس الإنطاكي أور سانت إغناسيوس كريستوفر صار بعدين ثيوفورس فروم سيريا. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه ثيوفورس, قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير, وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا انه كان مكتوب اسم المسيح باحرف من ذهب على القلب. مار اغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس, وهو من اهم كتاب الكنيسة بانطاكيا. باثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الاسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. O Saint Ignatius or Christopher, please pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سوبر ستار رغب علامه وغنيته مزاجيه وانا كتير بحب هالغنيه على فكره، وبعتقد البنات رح يتفقوا معي انه المزاجيه مش دايما غلط، يمكن بس بده مين يفهمها ويعرف يتعامل معها بكل بساطه مش اكتر. ناخد بريك صغير ورجعين بعد نكمل مشوارنا بأغاني حلوة كتير بجولة منوعة رح نختم فيها مشوار اليوم التنين. خليكن معنا. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800 1811227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: وهيك بيكون خلص مشوارنا لليوم التنين لبداية أسبوع جديد يلي بتمنى يكون موفق على كل الأصعدة يا رب. كنتوا معنا على 2MEA أستراليا 1638 AM وكان معكم ماريا. بشكركم كتير على هالأربع ساعات الحلوين. نلتقى بكرا إن الله راد بموعد جديد على 11 صباحا. وهلأ بتمنى بقية نهار حلو رايق للجميع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة أعدها ويقدمها لكم آدم جبيرة.
8: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. كوشنر في إسرائيل بعد لقائه بوفد من حماس في القاهرة في إطار جهود واشنطن لتعزيز خطة ترامب بشأن غزة، وحماس تدعو الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وسط تصاعد انتهاكات المستوطنين، بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء العنف بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية. تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز وسط تشديد طهران على أنها تسيطر على المضيق بالكامل في تناقض مع تصريحات ترامب. كوريا الجنوبية تعلن عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعد حديث ترامب عن خفض التدريبات.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مجددا. المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في إسرائيل وسط ترقب بأن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هذه الزيارة أتت بعد ساعات من لقاء كوشنر في القاهرة بمسؤولين في حركة حماس وبالرئيس المصري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز خطة السلام في قطاع غزة. عن نتائج لقاء كوشنر مع وفد من حركة حماس في القاهرة حدثنا هذا الصباح مستجاب عبدالله مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
10: لقاء كوشنر مع قادة حماس في مصر يعكس انتقال واشنطن إلى مرحلة معالجة العقدة الأساسية التي تعطل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة. كوشنر حمل إلى قادة حماس رسالة أمريكية واضحة، لا يمكن أن تكون للحركة مشاركة في إدارة غزة مستقبلا، كما أن السلاح أو مسألة نزع السلاح لم تعد بند مؤجل وإنما صارت شرطا أساسيا في التصور الأمريكي للمرحلة المقبلة. في المقابل لم ترفض حركة حماس الخطة الأمريكية من حيث المبدأ، لكنها أكدت التزامها بخارطة الطريق وضعت إلى البدء في وضع جدول زمني للتنفيذ والذهاب إلى المرحلة الثانية. لكن تظل العقدة الرئيسية في المفاوضات هي أن واشنطن وإسرائيل تركزان على نزع سلاح حماس، بينما تطالب الحركة بضمانات واضحة بشأن الانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات قبل تنفيذ التزاماتها الأمنية. اللافت أن اللقاء لم يقتصر على ملف السلاح فقط، بل تطرق أيضا إلى مستقبل إدارة القطاع مع اتجاه نحو إدارة فلسطينية تكنوقراطية تتولى شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية.
11: استمعتم إلى مستجاب عبد الله مراسل مونت كارلو الدولية في القاهرة. وتزامنا مع لقاء كوشنر في العاصمة المصرية بمسؤولين من حماس وبالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نددت 5 دول عربية إلى جانب تركيا وباكستان وإندونيسيا في بيان مشترك برفض إسرائيل لخطة ترامب بشأن غزة، واعتبرت أن ذلك يقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم كما جاء في هذا البيان. ويوم أمس أعلن الدفاع المدني في غزة عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء ضربات إسرائيلية جوية استهدفت منزلا بالقرب من النصيرات بوسط القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي في المقابل بأنه كان يرد على تهديد من حركة الجهاد الإسلامي. وفي الضفة الغربية ذكرت عائلات في ضواحي قرية قصرة حيث تخضع منازل الفلسطينيين للحصار أنها تواجه هجمات من مستوطنين أسقطت قتلى في بعض الأحيان. يأتي ذلك والمزيد في تقرير أحلام الطهر.
12: مع مرور

0: الإسرائيلي حال دون ذلك، ثم سمح بعد تنسيق مع قياداته العسكرية بدخول بعض المساعدات الغذائية فقط. وتقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يندد علنا بعنف المستوطنين الذين يبذلون جهودا منسقة للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ونذكر بأن بلدة قصرى تحيط بها مستوطنات وبؤر استيطانية عدة، وعادة ما يبدأ هذا التوسع الاستيطاني بظهور خيام أو بؤر صغيرة تتحول تدريجيا إلى نقاط للسيطرة على مساحات أكبر من الأرض.
1: وسط ذلك دعا البابا ليون بابا الفاتيكان إلى وقف العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي لبنان تواصل أمس القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان بوتيرة أقل، وذلك غداة مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين في جنوب البلاد، الذي تحدثنا منه فالنتينا سمعان مراسلة مونتي كارلو الدولية.
2: تراجعت وتيرة الضربات الإسرائيلية وحدتها بعد يوم دام شهده الجنوب السبت، وعادت إلى وتيرتها المعهودة في الأماكن التي كانت عرضة للاستهداف في الفترة الأخيرة، وأبرزها مرتفعات علي الطاهر وتلة الدبشة التي تعرضت لموجة غارات عنيفة بالتزامن مع إلقاء مواد متفجرة وقنابل مضيئة وفوسفورية. أما بلدة المنصورة فتعرضت وبلدات بيت يحون، حداتة، بني حيان وسجد لقصف مدفعي، في حين نفذت في مشاعها وأطراف مجد الزون عمليات تفجير واسعة. غارات عدة استهدفت دوحة كفر رمان، دير سريان ووادي الحجير، بينما حلقت الطائرات الحربية على علو متوسط في أجواء القطاعين الغربي والأوسط والمسيرات فوق المنصور وعلى امتداد الساحل. وفي كفرة ألقت محلقة قنبلة صوتية من دون وقوع إصابات، وسقطت مسيرة في أحد المنازل فانفجرت بداخله وأدت إلى سقوط إصابتين. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في عقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط. ويأتي ذلك فيما تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من دون أي تمديد رسمي، ووسط استمرار الخلاف لا سيما حول مضيق هرمز. مضيق هرمز الذي جددت إيران أمس التأكيد على أنه تحت سيطرتها الكاملة في تناقض مستمر مع تصريحات الرئيس الأمريكي بهذا الشأن. علي منتظر من العاصمة الإيرانية.
3: تؤكد إيران تمسكها بمواقفها العسكرية، حيث يقول الحرس الثوري إن مزيق هرمز يقع تحت السيطرة الكاملة لطهران، وأن مرور السفن فيه يجب أن يتم وفق القوانين الإيرانية، وإلا ستكون أرضة لصواريخ الحرس الثوري. كما أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن إيران لن تتراجع حتى هزيمة خصومها الأمريكيين والإسرائيليين. وفي خضم هذه المواقف دافع الرئيس مسعود بزشكيان عن مذكرة التفاهم الأخير مع الولايات المتحدة، وردا على منتقدي هذه التفاهمات قال إنها أنجزت بعزة وقوة ووفق المبادئ التي حددتها القيادة الإيرانية. من جانبي وصف محمد باقر قاليباف المذكرة بأنها وثيقة فخر وانتصار دبلوماسي، مؤكدا أن إيران حققت برأيه انتصارا عسكريا وسياسيا. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: وأعلن الجيش الإيراني أنه عرض مكافأة تصل إلى 30,000 دولار مقابل قتل أو أسر جنود أمريكيين، مع مضاعفة المكافأة إذا تم تنفيذ العملية على يد امرأة. وقال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي إن الخطة وضعت استجابة للعدد الكبير من الطلبات الراغبة في المساهمة ماليا. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته البالغة كما قال بتوقيع اتفاقية الدفاعية المشتركة بين السعودية وتركيا وباكستان مؤخرا، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية على الحدود مع اليمن، والتي استهدفها الحوثيون مؤخرا. في اليمن أدى التصعيد العسكري بين الحكومة والحوثيين إلى رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين المحافظات تحسبا لاندلاع عملية عسكرية شاملة. أحلام الطهر.
0: وفقا للمعطيات الميدانية في سياق التصعيد بين الحوثيين والحكومة اليمنية، فإن المعركة الشاملة على الأبواب، فيما تجري ترتيبات على الأرض في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وكذلك على الجبهات المشتعلة. ووردت أنباء عن تغييرات في قيادات المحاور العسكرية

0: العسكرية في كل من أبين ولحج والضالع وحتى شبوة، إلى جانب رفع حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية شن 181 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية والراجمات ضد أهداف عسكرية وتجمعات للحوثيين. وقالت إن هذه الضربات أسفرت عن مقتل العشرات منهم وتدمير عشرات المعدات والآليات، إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية على خطوط التماس. ويبدو أن الأحداث الأخيرة تدفع الأمور نحو الحسم العسكري، حيث تجددت هجمات الحوثيين على مدينة المخا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: أعلنت السلطات السورية أنها أوقفت 7 أشخاص على خلفية وفاة شاب إثر تعرضه للضرب أثناء احتجازه لدى الشرطة، وتعهدت الحكومة بمحاسبة المتسببين بذلك بعد استكمال التحقيقات. من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة 6 صباحا بالتوقيت الفرنسي. أعلنت كوريا الجنوبية عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بتقليص المشاركة الأمريكية في هذه التدريبات. نجوى بن مبارك.
2: من المقرر أن تستمر مناورات أولتشي فريدوم شيلد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 11 يوما بهدف تعزيز الجاهزية العسكرية في مواجهة كوريا الشمالية. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أكدت أن التدريبات التي انطلقت اليوم الاثنين تجري وفق الخطة المقررة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تقليص المشاركة الأمريكية فيها بشكل كبير. وبرر ترامب قراره هذا بارتفاع تكاليف المناورات، معتبرا أنها تبعث رسالة عدائية إلى كوريا الشمالية، ومشيرا إلى علاقته الجيدة جدا بزعيمها كيم جونغ أون، كما انتقد عدم مشاركة سيول في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. من جهتها نددت بيونغ يانغ بالمناورات وهددت باتخاذ إجراءات ردع أقوى، كما أطلقت صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان احتجاجا عليها. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل التعاون العسكري بين واشنطن وسيول ومدى تأثير تقليص المشاركة الأمريكية على مواجهة التهديد الكوري الشمالي.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبشرا أمريكيا كان قد خطف في النيجر العام الماضي يستعد للعودة إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه. أعلن الانفصاليون الطوارق عن إطلاق سراح 6 جنود ماليين أسرى بعد أيام من إفراجهم عن عشرات الجنود الآخرين الذين كانوا محتجزين لديهم في ظل النزاع الذي يخوضونه إلى جانب حلفائهم الجهاديين يخوضونه ضد الحكومة العسكرية في البلاد. أظهر فرز أكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية في زامبيا تقدما واضحا للرئيس هاكايندي هيشيليما على بقية منافسيه بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات، ما يؤهله لحسم الفوز بولاية رئاسية ثانية من الجولة الأولى. انطلقت في البرازيل حملة انتخابية تواجه فيها الرئيس اليساري المنتهي ولاية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع المرشح اليميني فلافيو بولسونارو في منافسة محتدمة بين معسكرين قد تحسمها أصوات النساء بحسب استطلاعات الرأي. وجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكوني رسالة مفتوحة إلى المزارعين جدد فيها دعم الحكومة للقطاع الزراعي، متعهدا بمساعدات مالية وتخفيف الأعباء وتعويضات للمزارعين الأكثر تضررا من موجات الحر والجفاف. استنفرت بلجيكا جهودها في مواجهة حريق غابات يعد من الأسوأ في تاريخها، أتى على حوالي 3000 هكتار في محمية يصعب الوصول إليها، كما نصحت مدينة حدودية مع ألمانيا السكان مع بلجيكا بالمغادرة بالقرب من على الحدود مع بلجيكا بالمغادرة. هذه الأخبار حول درجة الحرارة في القارة الأوروبية نأتي إلى نهاية هذه النشرة 3 ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية. أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. كوشنر في إسرائيل بعد لقائه بوفد من حماس في القاهرة في إطار جهود واشنطن لتعزيز خطة ترامب بشأن غزة. تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز وسط تشديد طهران على أنها تسيطر على المضيق بالكامل في تناقض مع تصريحات ترامب. كوريا الجنوبية تعلن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد حديث ترامب عن خفض التدريبات.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
4: Good afternoon in Sydney. Home Bush Bay Drive in Rhodes is closed southbound at Concord Road after an earlier collision. Use Concord Road instead. A broken down truck on the M7 heading southbound at the M12 with one lane closed. And in Melbourne, reports of a crash on the Calder Freeway heading outbound after Kimball Park Drive. Trade bumper-to-bumper traffic for bumper-to-bumper savings at Aldi. With a hand-picked range of exclusive brands, you'll find what you need faster. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Andy. And that's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: مع الفنان ناجي القسطى منبلش مشوارنا عن راديو 2ME 1638 AM.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، سينت أحمد the calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية، كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم: كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقتي دعت 2ME 1638 AM بداية الأسبوع. وصلنا سوا ليوم التنين. اليوم تاريخنا 17 من شهر أوغست آب. بسدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 17, على الصعيد ملبن 18. أنتوا برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا, وبرفقة كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم لمشوار دراف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء, على أمل أنا وأنتوا نقضي وقت كتير حلو برفقة هالساعات القادمة. رح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأخبار العالمية. رح نتوقف بكل ساعة على رأس الساعة ونتوجه لعند لعند غرفة الأخبار لعند الزملاء لنتعرف من خلالهم على آخر وأهم التطورات, بالإضافة لكل الأغاني الجديدة آخر الإصدارات الحديثة بتعرف عليها بس من عنا من هون من راديو 2ME. أيضا رح وفيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. ولكن هلأ خلونا نروح من جديد الإصدارات الموسيقية وأول جولة لأغانينا الحلوة. رح نروح لفاصل الاستراحة الأول لمشوارنا ونرجع لعنكم. كمان بدي أذكر مستمعينا بليز لكل اللي عم يتابعونا ويسمعونا عبر الموجة 1638 أيام, بدي بليز خففوا سرعة. نتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME. نتعرف على جولتنا الإخبارية. بونسوار.
1: John O'Wakely with the top stories. The Sydney Swans have confirmed several players were involved in an alleged incident in Melbourne in the early hours of this morning. Victoria Police are investigating a report of a sexual assault at a hotel in East Melbourne and say an investigation into the incident remains ongoing. The Swans say they've notified the AFL and relevant authorities and cannot provide further comment at this stage. The Swans were staying in Melbourne overnight after a game against Essendon at the MCG yesterday. The government insists there's no need to change the superannuation scheme amid calls from One Nation for a rethink. Over the weekend, the Minor Party suggested it should be easier for Australians to access their retirement savings when they're facing financial difficulties. In 2024 to 2025, the Australian Taxation Office received more than 112,000 applications for the release of super on compassionate grounds, of which it approved almost 68,000. And a 24-hour teachers' strike across Victoria planned for Wednesday will not go ahead after union members voted to accept a revised offer from the state government. A vote on the government's latest pay offer closed this morning with 79% voting yes. The deal gives school workers a minimum pay increase of 28.3% over the life of the agreement and a $2,000 lump sum payment, and also halves the after-school meeting hours to 40 a year. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 5:35 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: هذا موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. صباح الخير يا نجوى.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. التقى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص أمس قاد في حركة حماس في مصر، وذلك قبيل توجهه إلى إسرائيل. وبحث اللقاء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب التي تتضمن نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وشدد كوشنر الذي التقى أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد على ضرورة نزع سلاح الحركة بشكل قابل للتحقق وعدم مشاركتها في إدارة غزة مستقبلا، فيما دعت حماس عقب الاجتماع الوسطاء ومجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بتعهداتها ووقف الانتهاكات والبدء في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. هذا وفي بيان مشترك دانت 8 دول من بينها مصر وقطر وتركيا رفض إسرائيل لخارطة الطريق الأخيرة، معتبرة أن ذلك يقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. وعلى الأرض، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بإصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلا قرب النصيرات في وسط القطاع. وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه كان يرد على تهديد من حركة الجهاد الإسلامية. أصدر الدفاع المدني السعودي أمس إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية على الحدود مع اليمن، والتي استهدفها الحوثيون مؤخرا. هذا وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية دفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى وجريئة وهامة. أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط. في الشأن الأوكراني، قتل 19 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث يكثف الطرفان هجماتهما البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة كما هو مخطط لها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق في منشور على منصة تروث سوشيال أنه سيقلص بشكل كبير مشاركة بلاده في هذه المناورات.
3: Good afternoon in Sydney. We've got a broken down track on the M7 heading southbound at the M12 with one lane closed. Homebush Bay Drive in Rhodes is closed southbound at Concord Road after an earlier collision. Use Concord Road to get around instead. In Melbourne, a crash in South Yarra on Punt Road heading south at Toorak Road, and the Cume Freeway is slowing outbound off the Ring Road. You could win one of 28 Webjet gift cards. Book a flight, hotel or holiday package worth $500 or more for your chance to win. T's and C's apply. I'm Andy, and that's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to me Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: العودي لمتابعه مشوارنا. بدي اوصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام من جديد الاصدارات الموسيقيه واغانينا الحلوه عم نتابع سوا عبر اثير راديو 2 ام اي مشوار درافت اون بروجرام ليوم الاثنين بدايه الاسبوع وانطلاقتها. يا رب تكون كثير موفقه على كل الاصعده. اليوم طقسنا بسيدني 17 درجات الحراره، اقصى درجات الحراره بميلبن اليوم بتوصل ل 18. بنروح من اغانينا الحلوه الى فاصل استراحه.
1: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
2: هنا 2 ام اي
1: كثير حلوه.
3: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
1: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه بتاخذ العقل، يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج، عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
3: اول رايت
2: 2 ام اي استراليا.
5: عندك عزيمه وما عندك وقت تحضري الاكل، وخصوصا اذا زوارك من عشاق الطعم الاصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: all night, playing more new music than anybody else. All day, all night. 2
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: And the best local talkback.
4: Best على 2ME.
3: Only on 2ME. 2ME.

0: التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: UME Australia News.
6: بين الإطار والميدان. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريوس عاده.

0: عناوين لبانوراما. إلقاء مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر. مسؤول في الخارجية الأمريكية ردا على قاسم، رجل يتلقى أوامره من مشغليه الإيرانيين. بنغفير لنتنياهو اقصف بيروت واسحقهم. الراعي يأمل أن تثمر المفاوضات بشأن الجنوب إلى وقف الاعتداءات. وافعنا في هجوم على حزب الله جنبلاط، الحزب كان يقاتل شعبا يريد الحرية. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. عاد شبح توسع الحرب ليطل من جديد مع توسيع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية والغارات. وفي هذا الإطار اعتبر مسؤول أمريكي أن عملية المناطق التجريبية لا تزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل بين لبنان وإسرائيل، محملا حزب الله مسؤولية التواجد الإسرائيلي في الجنوب. ويأتي هذا التعليق في خضم التصعيد الإسرائيلي الأخير على جنوب لبنان في غارات أسفرت عن مقتل 11 شخصا في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وسط توتر ميداني كبير يسبق جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين متوقع أن تنعقد الشهر المقبل. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى خبر إلقاء مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر منذ قليل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية إن حزب الله يمثل العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي للبنان والوصمة الوحيدة في سمعته الدولية وأكبر تهديد لأمن لبنان واستقراره، معتبرا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولهذا تحديدا يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيكه. وبينما اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار باستهداف قوة للجيش أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة، ردت بيروت بالتأكيد على أن التصعيد الإسرائيلي أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. ومع ذلك شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استكمال الجيش اللبناني عملية إزالة الألغام والمخلفات الحربية في المناطق التجريبية الأولى، وبعد التحقق من إتمام عمليات الإزالة ستتوسع العملية، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله هو جزء لا يتجزأ من هذه العملية. وأكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الإطار الثلاثي بما يتماشى مع اهتمامنا بالاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع مزيد من الصراعات وأجندة الرئيس ترامب الرامية إلى تعزيز السلام بين الدول. وفي سياق متصل توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بالضرب بقوة بعد التصعيد الكبير في الجنوب، مضيفا لا يبقى أي حساب مفتوحا في أي ساحة، وسنضرب بقوة دفاعا عن جنودنا ومواطنينا. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات التي شنها على أنصار في الجنوب استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله وجاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته. وفي هذا الوقت أمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن خفير في أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد عسكري في لبنان، داعيا إلى عدم الاكتفاء بإحباط التهديدات بل منح القوات الإسرائيلية حرية أوسع في التحرك، مطالبا بسحق حزب الله واستهداف بيروت. البطريرك الراعي يشدد على أو يأمل أن تثمر المفاوضات بشأن الجنوب وقفا للاعتداءات.
1: نريد لبنان على صورة الأرض الطيبة، وطنا حرا سيدا مستقلا يقوم على العدالة والدستور واحترام الإنسان وكرامته. نريد وطناً

0: نتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية بشأن الجنوب والسيادة ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب من أرضنا ويعيد الأمن والاستقرار إلى أهلنا وقرانا وقراهم.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى أن الرئيس عون وضع البلد أمام خيارات تتعارض مع التكوين والوحدة الوطنية وهو مطالب بالخروج منها ودائما على حد تعبيره. دان نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس بأشد العبارات لاعتداءات الإسرائيلية التي ذهب ضحيتها مدنيون وأبرياء في أنصار، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء سافرا على المدنيين الأمينين وممتلكاتهم. مؤكد النقيب أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الاستقرار ويزيد من معاناة السكان ويعيق عودة النازحين ويستوجب موقفا دوليا حازما يضع حدا لهذه الانتهاكات، وشدد على وجوب تفعيل المسارات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة بما يضمن احترام سيادة لبنان وأمنه واستقراره ويحول دون المزيد من التصعيد. في المواقف أيضا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي أكد أننا عشنا في الوطن مآس لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبتها وبالا على الجميع، أو حزبا أباح لنفسه ما ينكره على غيره، أو فئة اتهمت الآخرين بما تقترفه يوميا وتمنعه عن الآخرين. في هذا الوقت أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان شمال إسرائيل بأنه سيشن هجمات واسعة النطاق في الجنوب ستشمل قصفا بالمدفعية والغارات الجوية، مشيرا إلى أنه ستسمع أصوات انفجارات نتيجة هذه العمليات. ولفتت القناة 12 إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواصلة الغارات على جنوب لبنان. من ناحيته أشار مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عبر الام تي في إلى أن واشنطن اطلعت على أحدث تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورد قائلا المفارقة في أن يلقننا دروسا حول السيادة والاستسلام، وهو رجل يتلقى أوامره من مشغليه الإيرانيين ويدير منظمة إرهابية أمضت عقودا في تحويل لبنان إلى قاعدة عمليات متقدمة لإيران. هل تراجعت تحويلات المغتربين وما هو أثرها على الاقتصاد؟ تراز الخوري.
2: يشكل المغتربون اللبنانيون أحد أبرز مصادر الدعم للاقتصاد المحلي، إذ لطالما ساهمت الأموال التي يحولونها إلى عائلاتهم في تأمين احتياجات أساسية وتحريك الدورة الاقتصادية، ويؤدي انخفاض هذه الأموال إلى ضغوط إضافية على الأسر التي تعتمد عليها لتغطية نفقات التعليم والسكن والاستشفاء والاحتياجات اليومية. رئيس قسم الاقتصاد في جريدة نداء الوطن أنطوان فرح.
3: مقومات الصمود وصمود الاقتصاد بشكل جزئي كان بفضل هذه التحويلات من الخارج، وبالتالي أي خلل بحجم التحويلات بده ينعكس فورا على الوضع الاقتصادي. وخلينا نتأمل أنه ما تكون النسبة كبيرة وما تكون مدة التوتر والحرب طويلة، لأنه كل ما تراجعت النسب التحويلات كل ما صار الوضع أصعب، خصوصا أنه احنا بعدنا بالانهيار وبعد ما في عنا اقتصاد طبيعي، وبالتالي بيتأثر بشكل مباشر وسريع جراء تراجع هذه التحويلات.
2: يرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، من بينها الظروف الاقتصادية التي تواجه اللبنانيين في دول الاقتراب وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية التي قد تؤثر في فرص العمل والدخل. المدير التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر.
4: هلا الأكيد بالموضوع أنه مهما يكون من أمر فأنه الواضح أنه في 500 مليون دولار خسرها لبنان من التحويلات، والواضح أنه ارتبط بحربين صاروا 24 و26، وارتبط بالأزمة الأمنية اللي موجودة بمنطقة الخليج العربي والمنطقة المتوسط، وبالتالي كل هالعوامل أدت إلى تراجع 500 مليون دولار. هيدا الشيء خسروا الوطن، خسروا الاقتصاد، وعلى طريقة التعويض مبهمة لأنه نحن مش عارفين منين بده يجينا أموال. أهم شيء ما يتراجع عن 6.3 مليار دولار بالسنوات المقبلة وهالسنة، ونضل عند هيدا الحد لبل نقدر نرجع نعوض بمداخيل أخرى أو بأموال أخرى تضخ من اللبنانيين الموجودين بالخارج.
2: مع ذلك يقول المعنيون أن تحويلات المغتربين تبقى الشريان الأساسي للاقتصاد اللبناني، خصوصا في ظل محدودية مصادر الدخل والاستثمار، ويخشى هؤلاء أن يؤدي استمرار تراجع أموال المغتربين إلى زيادة الضغوط على العائلات وتراجع النشاط التجاري واتساع

0: الفجوة الاجتماعية. تراز الخوري، صوت لبنان.
1: أعرب النائب السابق وليد جنبلاط عن اعتقاده بأن الحديث عن استهداف إسرائيلي للمواد الكيميائية في مرفأ بيروت هو خرافة، لكن التحقيق طمس كما تعرض القاضي بيطار للتهديد.
2: كيف وقع الانفجار؟ نظريات لست أدري، لكن المواد الكيميائية انفجرت نتيجة احتكاك، نتيجة حرارة. هناك نظريات يقولون بها بأنه رأوا، يعني كمان هذه نظرية غريبة عجيبة، رأوا الصاروخ الإسرائيلي يصيب الكيماويات. بعتقد هذا خرافي، لكن طمس التحقيق. وبالانفجار، بعد الانفجار جرى اغتيال موظف كبير الذي كان في هيئة الجمارك في لبنان، اغتيل في بيته في منطقة من مناطق الشمال. جرى اغتيال صحافي كان يصور موقع الانفجار، صور موقع الانفجار، صحافي من آل البجاني، اغتالوه وكأنهم يغتالوا شهودا 4 سنوات. وربما مثل غير الأمور سيقفل التحقيق.
1: وأضاف جنبلاط: أعتقد أن المواد الكيميائية كانت تنقل عبر مرفأ بيروت إلى سوريا بواسطة حلفاء النظام السوري بعدما أصبح طريق بيروت دمشق أمنا، فيما تعذر استخدام طريق الذي قيد دمشق بسبب المعارك في حمص. وصف جنبلاط دخول حزب الله الحرب السورية بالخطأ التاريخي والأخلاقي الكبير، معتبرا أن الحزب كان يقاتل شعبا يريد الحرية بعد عقود من حكم نظام الأسد، والحديث عن مواجهة التكفيرين شكل فقط ذريعة. أكد الإعلام الإسرائيلي منذ قليل أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيجتمع غدا مع نتنياهو، وكان بيان لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية دانت رفض إسرائيل خارطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة. طهران ردت على تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر سيبقى إيرانيا. وبدوره قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إن مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا، وأضاف أن هذا الممر لن يغلق أو يفتح إلا بأمر من إيران. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ انخفاض طفيف بدرجات الحرارة لا سيما في الداخل وعلى الجبال وتحديدا في شمال لبنان، وأيضا تكون للضباب على المرتفعات غداً.

0: Good afternoon in Sydney. We've got a broken down truck heading east on the M4 motorway at the Great Western Highway with one lane closed. We've got Homebush Bay Drive in Rhodes closed southbound at Concord Road after an earlier collision. Jump onto Concord Road to get around instead. In Melbourne, a breakdown on the Ring Road Greensboro bound after Pasco Vale Road has taken out the left-hand emergency lane. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Andy, and that's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: البيت اللبناني هالأغنية الحلوة رح نسمعها للفنان سعد رمضان. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين من جولة أخبار الساعة 4. نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار درافت شان بروجرام برفقتكم لبداية الأسبوع يوم التنين اليوم 17 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 17 درجة على صعيد ملبن 18. منروح لجولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME. نسمع سوا.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج شفيعة مرضى السرطان مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة وقلبا دائما متجها نحو الله نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء دليهم على طريق العيش بكرامة عيدك يا قديسة ألدغوند بالتلاتين كانون الثاني ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع Saint Aldegonde de Maubeuge pray for us This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: الجولة الإخبارية لتمام 4:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مرحبا.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: ليتوانيا أستراليا.
1: هل أعددت وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ببحوثي أتكم 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Jono Wakeley with the top stories. The CEO of the Sydney Swans says the club has launched its own internal investigation into an alleged incident involving several of its players in Melbourne overnight. Victoria Police has separately issued a statement saying detectives are investigating a report of a sexual assault at a hotel in East Melbourne. The Swans were staying in Melbourne overnight after playing at the MCG yesterday. A former colleague of Alan Jones says he broke down sobbing when he told radio host Ray Hadley about Mr. Jones allegedly indecently assaulting him. The man known as Complainant C is accusing Alan Jones of indecently assaulting him on 8 different occasions when the pair worked together in 2008. The trial heard in 2019, the complainant had a private conversation with Ray Hadley revealing allegations he was kissed on the mouth and touched on the genitals by Mr. Jones. Alan Jones has pleaded not guilty to 20 counts of indecent assault and 2 counts of sexual touching. And the ABC has withdrawn a further 2 episodes by sacked Four Corners reporter Mahmoud Faisal and edited another due to concerns about anonymous interviewees. The removed content is the Four Corners episode Silent Orders and the background briefing episode Meet the Teens at the Frontline of Organised Crime. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: صباح الخير، نشرة جديدة للأخبار على فرانس 24 نستهلها بالعناوين. انقضاء مهلة 60 يوما المحددة من مذكرة التفاهم إسلام أباد أمام انسداد المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. وللمرة الأولى إيران تعلن أن مضيق هرمز يعد ورقة ضغط لإنهاء الحرب. جاريد كوشنر يلتقي قادة من حماس في مصر ويشدد على نزع سلاح الحركة، ومن المرتقب أن يبحث اليوم مع نتنياهو الخطوات المقبلة في غزة خلال زيارته لإسرائيل. وحماس تدعو الوسطاء للضغط على تل أبيب لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب في القطاع. مصرع شخصين وإجلاء المئات بسبب حرائق في جزيرة السلامينا اليونانية. وبلجيكا تواجه أحد أسوأ الحرائق في تاريخها وتعول على دعم جوي أوروبي. ونيران تأتي على نحو 3000 هكتار.

0: تنتهي اليوم مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة إسلام أباد بين واشنطن وطهران من دون التوصل إلى تسوية شاملة للملف الإيراني، بل تحولت الأزمة إلى حرب استنزاف اقتصادية وسياسية، وفي ظل تعثر مسار التفاوض وتصاعد التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. للمرة الأولى إذن إيران تعلن أن مضيق هرمز يعد ورقة ضغط لإنهاء الحرب على لسان القائد العام للجيش الإيراني. وعن انقضاء مهلة 60 يوما حدثنا مراسلنا من طهران علي الباشا، فلنستمع إليه.
1: إيران توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان فيما يتعلق بتعيين المسارات التي تصفها القوات المسلحة الإيرانية بالمسارات الآمنة، لكن بطبيعة الحال هذا الاتفاق هو اتفاق تراه طهران بعيدا كل البعد عن فتح مضيق هرمز الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب. إيران تقول إن فتح مضيق هرمز يتوقف بحسب مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع واشنطن، يتطلب التزام واشنطن أيضا بشروط تم تعيينها في مذكرة التفاهم. في مقدماتها رفع الحصار البحري، إنهاء الحرب في كل المنطقة، إضافة إلى رفع العقوبات أو تجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماويات الإيرانية، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. بطبيعة الحال إيران تقول إن واشنطن لم تلتزم بأي من تعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، وهذا بالنسبة لطهران يعني أن الرئيس ترامب ليس جادا في التوصل إلى حلول دبلوماسية. بطبيعة الحال إيران تقول إن العودة إلى أي نوع من المفاوضات مع واشنطن يجب أن ينطلق من مذكرة التفاهم، وفي حال لجأت واشنطن إلى خيارات عسكرية فإن إيران مستعدة للذهاب بعيدا أيضا في هذه المواجهة.
0: إلى الجهود الدولية للدفع بخارطة الطريق في غزة، في مصر التقى جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي قادة حماس، وبحسب مصادر شدد كوشنر على ضرورة نزع سلاح الحركة وعدم منحها دورا في إدارة القطاع مستقبلا. من المرتقب أن يصل كوشنر اليوم لإسرائيل، وسيناقش مع نتنياهو الخطوات المقبلة التي يتعين على إسرائيل اتخاذها. بالمقابل أكدت حماس التزامها بالوقف الكامل لإطلاق النار، ودعت الوسطاء ومجلس السلام إلى الضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. للمتابعة تنضم إلينا من القدس مراسلتنا ليلى عودة. ليلى صباح الخير، بداية ما المرتقب من لقاء كوشنير نتنياهو اليوم في ظل تعنت إسرائيل ورفض خطة السلام في غزة؟
2: صباح الخير. ليس الكثير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المتابعات لما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية استنادا لمصادرها، وأيضا بعد أن وصل بالفعل كوشنر مساء أمس إلى تل أبيب بعد اجتماعه بقادة من حركة حماس في القاهرة. بطبيعة الحال اليوم سيلتقي كوشنر وتوني بلير وملادينوف برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الاجتماع كما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية مختلف جدا سيكون، على اعتبار أن هناك توتر كما ذكرت معاريف بين واشنطن وتل أبيب فيما يتعلق بالعديد من الملفات، أهمها ملف قطاع غزة. ما الذي سيتم بحثه وما هو المتوقع؟ هل سيكون هناك نتائج وتأكيد على البدء الفعلي المرحلة الثانية؟ هذا ما سيتحدث بشأنه وما جاء من أجله جاريد كوشنر، وهي القضايا والنقاط التي تحدثت عنها جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية كالقناة 12 يدعوت أحرنوت ومعاريف، بأن كوشنر جاء مدفوعا من الرئيس ترامب للتنفيذ للمرحلة الثانية للخطة لخطة ترامب، وليس للتفاوض على هذه المرحلة الثانية. وحتى معاريف ذهبت بعيدا عندما قالت بأن كوشنر سيبلغ نتنياهو بأن ترامب قد دفع ثمنا لهذه الخطة، واليوم على نتنياهو أن يدفع الثمن الذي يتوجب عليه دفع فيما يتعلق بالمضي قدما في هذه الخطة، خاصة وأن حركة حماس كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت لكوشنر التزامها بنزع السلاح. النقطة الخلافية بحسب ما يرد هنا تباعا عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية تتركز في نقاط رئيسية، وهي أن واشنطن تسعى إلى المواءمة بين النقاط، بمعنى أن يكون هناك تبادل في عملية الخطوات الصفقات القادمة ما بين بداية الانسحاب الإسرائيلي وفي آن واحد نزع سلاح حماس، ما بين تخزينه داخل قطاع غزة أو إخراجه من كامل قطاع غزة كما تسعى إسرائيل، وما بين مسألة الحث القوات الإسرائيلية على وقف الهجمات في قطاع غزة ومحدوديتها فقط في حال الشعور بالخطر ووقف حتى عمليات الاغتيالات. هذه النقاط مطروحة، وأيضا القوات الدولية المتوقع أن يصل عدد من الجنود من أوغندا وكوسوفو في مرحلة أولى، بعدها سيأتي الجنود بقرابة 500 من المغرب.
0: طيب ليلى، هذا فيما يخص إذن ملف غزة. نعود الآن إلى جبهة لبنان. كشف الإعلام الإسرائيلي عن تحضير لتوسيع العملية العسكرية في جنوب لبنان، خاصة بعد تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي.
2: هذا ما توقعته بالأمس القناة 12، وتحدثت حتى عنه معريف صباح هذا اليوم، حيث تم التحليل. ذلك هي توقعات وليست معلومات، لكن التحليل يقول بأن من المتوقع أن يكون هناك تصعيد لعدة أيام قادمة في جنوب لبنان، تحديدا بعد الضغط من قبل الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر ومحاولة السيطرة التامة عليها. معريف اليوم ذكرت بأن حزب الله لن يصمت على هذه الجزئية، لأنه يدرك أن خسارة مرتفعات علي الطاهر ستكلفه الكثير، وهو يسعى للحيلولة دون ذلك. ومن هنا جاء تحليل أن الصدام قد يأتي خلال الأيام القادمة القليلة القادمة، على اعتبار أن إسرائيل مصرة على توسعة هذه السيطرة والسيطرة على المرتفعات من أجل فتح الطريق بشكل شبه تام أمام الجيش الإسرائيلي، كما ذكرت معاريف صباح هذا اليوم، في حال كان هناك قرار بالتوسع أكثر داخل جنوب لبنان وداخل الأراضي اللبنانية. والسيطرة على هذه المرتفعات ستكشف لإسرائيل الكثير من المناطق، وتمكن السيطرة العسكرية الإسرائيلية على هذه المنطقة واحتمالية أن يكون هناك توسع في الفترة القليلة القادمة داخل الأراضي اللبنانية.
0: أشكرك ليلى عودة، كنت معنا مباشرة من القدس. إلى الضفة الغربية الآن، وصفت منظمة العفو الدولية أعمال العنف المقترفة في بلدة قسرة في الضفة الغربية المحتلة بأنها إرهاب استيطاني منسق واستراتيجي، وبأنها بعيدة كل البعد عن أن تكون حادثة معزولة. جاء ذلك تعليقا منها على حصار مستوطنين إسرائيليين منازل 3 عائلات فلسطينية في البلدة الفلسطينية لليوم 9 على التوالي. ينضم إلينا من رام الله مراسل فرانس 24 ماجد سعيد. ماجد صباح الخير، إذا نرصد معك المشهد من القسرة التي تواجه فيه 3 عائلات حصارا منذ 9 أيام على يد مستوطنين، هل هناك أي حراك رسمي فلسطيني من أجل فك الحصار عن قسرة؟
3: يعني أولا نتحدث فيما يتعلق بما يجري في قسرة، الآن يعني 9 يوم في هذا الحصار المتواصل من قبل المستوطنين وأيضا بمشاركة الجيش الإسرائيلي. لماذا نقول بمشاركة الجيش الإسرائيلي؟ لأنه عندما حاول الطواقم البلدية بلدية قصرة بأمس وأول أمس إيصال الخطوط الكهرباء والمياه إلى المنازل 3 المحاصرة، تم ملاحقتهم واعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما تسمح هذه القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك للمستوطنين بالبقاء ومحاصرة هذه المنازل، رغم أن كما شاهدنا قبل عدة أيام الدعوات والطلب الأمريكي المباشر لإسرائيل والحكومة الإسرائيلية برفع
4: Good afternoon in Sydney. Just got a breakdown on the M4 motorway heading west approaching Church Street with one lane closed. We've got Homebush Bay Drive in roads closed southbound at Concord Road after an earlier collision. Jump onto Concord Road to get around instead. In Melbourne, a crash being cleared on the Ring Road alternabout after Pasco Vale Road. There are 2 lanes closed and delays are back to the Hume Freeway. Want to bag quality for less? Head to Aldi. They do things differently to keep prices low, which means you can save on your weekly shop. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
0: ما
5: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. بداية الأسبوع عندي أخبار محلية أسترالية كتيرة عم نوفيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية. بنرجع لعنكم مستمعينا من جولتنا الإخبارية لتمام 4:30. بذكر بأحوال طقسنا اليوم ولا بداية الأسبوع يوم التنين مثل ما سبق وذكرت. اليوم تاريخنا 17 من شهر آب أغسطس بسيدني. درجة الحرارة بتوصل أقصاها ل 17-18 على الصعيد ملبن. عبر أثير راديو 2ME بسمع جولتنا الغنائية ورح نبلشها مع إحساسي للفنان آدم. نرجع بسمع الفنان راغب علامي. عندي كمان الفناني أمل حجازي. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM. بونسوار.

0: العودي لمتابعه مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائيه لك المستمعين الكرام. انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. من يريد القدوم الى استراليا والعيش فيها عليه ان يتعلم اللغه الانجليزيه، سنجعل ذلك الزاميا. هذا من عند حزب الاحرار الاسترالي على لسان السناتور ميكايلا كاش، سيجعل تعليم اللغه الانجليزيه الزاميا لجميع القادمين الى استراليا. اتعلم القراءه والكتابه وذلك من حملة الإقامة الدائمة. لماذا؟ لأن اللغة الإنجليزية هي لغة البلاد في أستراليا. تحتاجون اللغة الإنجليزية في حياتكم اليومية وبالعمل وبكل مكان في أستراليا. تعلم اللغة الإنجليزية سيكون إلزامي. نعم، تعلم اللغة الإنجليزية سيكون إلزامي لحملة الإقامة الدائمة وليس مجرد خيار. هيدا الشيء مش خيار أبدا، ستكون إحدى خطط حزب الأحرار في حال فاز بالحكم بالعام 2028. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتوا برفقتي ذات 2 AM 1638 AM من أخبارنا المحلية الأسترالية ومن عند الفناني أمل حجازي وأغانينا الحلوة. بنتوجه إلى فاصل استراحة. بونسوار. 2 AM
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: أمس مع الفرسان الأربعة عبر أثير راديو 2ME. مرحباً.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبعها سوا عبر أثير راديو تي ام اي. مساء النور.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: Get the news first from 2ME.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس، ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: صباح الخير اليومية من صوت لبنان.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير علي الطاهر. ساحة مواجهة والقرار بيد الحرس الثوري. الخط الأصفر إلى تلال إقليم التفاح. الجنوب امتداد لهرمز وترامب يعد بأمريكتها.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: كوشنير في المنطقة لإحياء خطة ترامب لغزة.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وعلى مسؤولية مع الدكتورة منى فياض.
1: اليوم تنتهي مهلة مذكرة وقف إطلاق النار الأمريكية الإيرانية ولا مؤشرات حسية إلى تمديدها في ضوء وصف واشنطن المفاوضات بأنها جامدة ونفي طهران وجود محادثات فعلية لتمديد الهدنة.
0: تزامنا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وصول حاملة الطائرات جورج دبليو بوش إلى بحر العرب مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
1: والرئيس الأمريكي يعلن بمضيق هرمز أرضا أمريكية.
2: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. So I just say this. So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, we don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that.
0: وفي المنطقة القريبة والبعيدة بدأت تتكون ملامح حلف إقليمي يشمل عددا من الدول الإسلامية، فبعد اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تضم السعودية وتركيا وباكستان صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث مضافا إليها الإمارات وقطر ومصر والأردن وإندونيسيا يندد برفض إسرائيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وللبحث صلة في سياق النشرة.
1: وفي لبنان يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال العودة إلى القتال لعدة أيام حسب القناة 12 مع قرب تحول مرتفع علي الطاهر إلى محور للمواجهة.
0: المعلومات الإسرائيلية تفيد بشكل قاطع بأن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يدير المواجهة في علي الطاهر والمحاور الأخرى.
1: إسرائيل أبلغت الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بأنها بصدد تنفيذ العملية في حال لم يسلم حزب الله التلال مع سلاحه للجيش اللبناني.
0: ويعمل نتنياهو قبل الانتخابات على توسيع الخط الأصفر نحو تلال إقليم التفاح.
1: الإيرانيون يعتبرون من جهتهم الجنوب اللبناني امتدادا لمعركتهم في مضيق هرمز، وهذا ما قاله صراحة محمد باقر قليباف. إن المعركة إن وقعت ستكون مشتركة من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان.
0: وفيما يحاول حزب الله تأمين الإمدادات الحيوية لعناصره المحاصرين في أنفاق في منطقة علي الطاهر، يعمل الجيش الإسرائيلي على تحديد المواقع والتحصينات وتدميرها.
1: تأتي هذه التطورات الميدانية بعد إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية لحزب الله، ورد إسرائيل باغتيال قياديين في الحزب أحدهما من قوة الرضوان والآخر من وحدة بدر، ومقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على الجنوب.
0: وزارة الخارجية الأمريكية حملت حزب الله مسؤولية استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، معتبرة أنه يشكل أيضا العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي في لبنان.
1: وقال متحدث باسمها لقناة الجزيرة إن عملية المناطق التجريبية تبقى السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام والأمن الدائمين للبنان وإسرائيل، لافتا إلى أن واشنطن تتطلع إلى إتمام الجيش اللبناني عمليات التطهير في المناطق التجريبية الأولى، وبعد التحقق من التطهير ستتوسع العملية. ويعد نزع سلاح حزب الله جزءا لا يتجزأ من هذه العملية.
0: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير أمل أن تكون بلاده مقبلة على تصعيد عسكري في لبنان، مطالبا بسحق حزب الله واستهداف بيروت.
1: وزير الدفاع إسرائيل كاتس توعد بالدفاع بقوة عن جيشه وعن أهالي المناطق الشمالية، وقال لن يبقى أي حساب مفتوح في أي ساحة.
0: ميدانيا استهدفت غارة إسرائيلية فجرا محيط القنطرة وادي الحجير، فيما تعرضت المنصوري لقصف مدفعي. نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس دان مجزرة أنصار لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

0: قال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أن أي انسحاب إسرائيلي في غزة مرتبط بتفكيك سلاح حماس. وكان كوشنر قد التقى في القاهرة وسطاء من مصر وقطر وتركيا للدفع قدما بخطة ترامب بشأن غزة.
1: ونقل أكسيوس عن الخطوات المقبلة في غزة تشمل نقل السلطة إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية وعدم منح حماس أي دور في حكم القطاع مستقبلا. على ما تقوم خطة ترامب؟
0: تقوم خطة ترامب بشأن غزة المؤلفة من 20 نقطة التي أصدرها البيت الأبيض في 29 أيلول 2025، على وقف فوري لإطلاق النار وامتناع حماس والفصائل الأخرى عن الاطلاع بأي دور في حكم غزة. وتسعى الخطة لتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح خالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدا لجيرانها. وهذا البند الأول هو شرط ملزم للسير بالبرنامج اللاحق، وأهم ما فيه إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإطلاق جميع الرهائن والعفو عن أعضاء حماس أو توفير ممر آمن لهم إلى الدول المستقبلة وقيام حكومة انتقالية مؤقتة لإدارة القطاع تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية تعمل بإشراف من مجلس السلام كهيئة انتقالية دولية يترأسه الرئيس ترامب مع أعضاء ورؤساء دول آخرين بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. ويستمر مجلس السلام في مهامه إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، يلي ذلك إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في غزة وتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها في القطاع وتأمين الدعم لقوات الشرطة الفلسطينية. وختام الخطة في تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.
1: أعلن الجيش الإيراني أنه عرض مكافأة قدرها $30,000 مقابل قتل أو أسر جنود أمريكيين، مع مضاعفة المكافأة إذا تم تنفيذ العملية على يد امرأة.
0: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه لن يتراجع عن حصر السلاح بيد الدولة حتى إذا كلفه ذلك حياته.
1: في إحصاء جديد، قتل فيروس إيبولا 2325 شخصا في الكونغو الديمقراطية منذ بدء تفشيه، وقد أصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلاد.
0: وإلى صفحة الأحوال الجوية.
1: الجو اليوم غائم جزئيا مع انخفاض بالحرارة، ولا سيما فوق الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتراوح على الساحل بين 24 و30 درجة، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.
2: على مسؤوليتي رأي حر عبر صوت لبنان. على مسؤوليتي مع الدكتورة منى فياض.
3: يفترض عادة أن السلطة تحتاج إلى الظهور المستمر كي تثبت حضورها وتحافظ على تأثيرها، غير أن تجارب الحركات العقائدية تكشف عن منطق مغاير، فالغياب ليس نقيض الحضور بل قد يكون أحد أكثر أشكاله كثافة. فالزعيم لا يقتصر حضوره فقط عندما يظهر بل أيضا عندما يحتجب، وهنا تتحول إدارة تناوب الظهور والغياب إلى تقنية مركزية في إنتاج السلطة الرمزية. لا يتعامل الوعي الجمعي مع الغياب بوصفه فراغا بل بوصفه مساحة مفتوحة للتأويل. فحين
4: Good afternoon in Sydney. Just got a collision being cleared in Manly. Heading north on Pickford Road at Denison Street. In Rhodes, Homebush Bay Drive is closed southbound at Concord Road after an earlier collision. Jump onto Concord Road instead. And in Melbourne, we've got delays after an earlier crash on the Ring Road L turnabout after Pasco Vale Road. Heavy delays are back to the Hume Freeway. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund

0: gentler kind of treatments for children. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: بلا ولا شيء للفنانة الأولى الأسطح الأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. بدي أوصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. اليوم بداية الأسبوع يوم الاثنين، اليوم 17 من شهر آب أوغست. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجة الحرارة ل 17-18 على الصعيد ميلبن. نسمع الفنانة الأولى الأسطح، نرجع نكمل مع الفنان صابر الرباعي. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME.

0: ان شاء الله غنائيه نرجع لعنكم مستمعينا. بدي احييكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 ME 1638 AM. استراليا سجلت 62 حاله وفاه، والسبب قد يكون ابر التنحيف. خلال السنه الماضيه وفق لعده تقارير اعلاميه، وهالتقرير هيدا يلي دخل استديوهات راديو 2 ME، عم يخبروا ناتن الكون انه بليز مستمعينا الرجاء للانتباه. هيئه الادويه في استراليا تلقت بلاغا بوفاة 62 شخص في أستراليا وتسجيل 2800 حالة لأثار جانبية خلال السنوات الماضية، والسبب قد يكون بسبب أخذ إبر التنحيف. هذه الأدوية تشهد انتشارا كبيرا في أستراليا من أجل إنقاص الوزن. الآثار الجانبية تشمل الغثيان، التهاب البنكرياس، الأفكار الانتحارية، وحالة نادرة تؤدي إلى فقدان البصر. استشر الطبيب دائما قبل أن تأخذ أي إبر أو أي دواء. هيئة الأدوية في أستراليا قالت إنه مجرد حدوث الوفاة أثناء استخدام الدواء لا يثبت إنه الدواء نفسه هو السبب المباشر للوفاة. كل اللي بحاجة لألو إذا كنتوا حابين تضعفوا برنامج غذائي صحي هالقد بدأ. بعدوا عن النشويات، عن السكريات، عن المعجنات، بعدوا عن أي شيء. هلأ كل شيء من ضمن المعقول منيح، ما في لزوم الواحد يحرم حاله من كل شيء، ولكن مثل مشروبات الطاقة، مثل حكاية المعجنات، المكسرات، النشويات، مثل الخبز والرز والباستا، كله هيدا مستمعينا. وخصوصي السوفت درينكس، السوفت درينكس كلها أسيد وكلها سكر، فكل السكريات حاولوا أن تخففوا منه. برنامج صحي يوميا مشروع عليه مستمعينا، هيدا كل شيء انتو بحاجة لقاله. انتو برفقتي ذات 2 ME 1638 من عند الفنان صابر الرباعي. من روح لفاصل استراحة. يسعد مساكم.
1: Get the news first from 2ME.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: رائعة جدا هالأغنية، كتير حلوة، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2 ME أستراليا. ساكن للفنانة ديانا حداد.

0: جولة إخبارية لتمام الخمسة ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
2: Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
4: Wake up.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شان بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية الأهل. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
7: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس.
7: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. تصاعد انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة ودعوات متزايدة لحكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. الجيش اليمني ينفذ 181 عملية على مواقع حوثية خلال 24 ساعة، والدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية. تبادل الضربات الجوية بين أوكرانيا وروسيا، والزعيم الكوري الشمالي يعرب عن فخره بالعلاقات مع بوتين.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بمستجدات الضفة الغربية المحتلة والتي تتصاعد فيها انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق، لا سيما في بلدة قصر جنوب شرق نابلس، حيث ترزح ثلاث عائلات فلسطينية فيها تحت حصار يفرضه المستوطنون على البلدة وسط ضغوط أمريكية متزايدة على حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. أحلام الطاهر.
9: نعم هدى، مع مرور 8 أيام على بدء مستوطنين محاصرة منازل في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى البلدة، في حين قال رئيس بلديتها عبد العظيم وادي إن فريقا فنيا لم يتمكن من توفير المياه للعائلات الثلاث المحاصرة، وذلك بسبب اعتداءات يشنها المستوطنون لتثبيت بؤرة استيطانية في الموقع. وكان متضامنون دوليون وفلسطينيون وإسرائيليون قد حاولوا منذ يوم الجمعة الوصول إلى العائلات المحاصرة وإمدادها بالطعام والشراب، لكن الجيش الإسرائيلي حال دون ذلك، ثم سمح بعد تنسيق مع قياداته العسكرية بدخول بعض المساعدات الغذائية فقط. وتقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يندد علنا بعنف المستوطنين الذين يبذلون جهودا منسقة للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ونذكر بأن بلدة قصرى تحيط بها مستوطنات وبؤر استيطانية عدة، وعادة ما يبدأ هذا التوسع الاستيطاني بظهور خيام أو بؤر صغيرة تتحول تدريجيا إلى نقاط للسيطرة على مساحات أكبر من الأرض.
7: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا ودعا البابا ليون 14 بدوره اليوم إلى وقف العنف بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إلى ملف غزة، حيث ناقش اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر ناقشا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع نهاية العام الماضي، وذلك عقب لقاء جمع مسؤولين مصريين مع وفد من حماس. نقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للجيش أمير حاتمي القول إن إيران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت التكلفة، مضيفا أن المضيق لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا، وأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد مواقع وأهداف تابعة لجماعات الحوثيين في محافظات عدة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات، فيما أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا من خطر محتمل في محافظة جزان الجنوبية. هذا وأكد رئيس منتدى السلام في اليمن عادل الحسني أن الطيران المسير التابع للحكومة الشرعية في اليمن والسعودية شارك في العمليات العسكرية، ما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
10: بالنسبة للخسائر في الآونة الأخيرة، تدخل الطيران المسير من طرف الشرعية ومن طرف السعودية أيضا باسم الشرعية، وقصف بعض مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، خاصة في منطقة الرزامات، في أطراف مأرب، في منطقة البرح. هناك خسائر بشرية فعلا، وشهد يعني عدد من الجنائز لجماعة أنصار الله. في المقابل أيضا هناك خسائر في الأرواح من جانب طرف الشرعية والقوات التابعة للسعودية، مثل قوات الطوارئ وقوات درع الوطن التي دربتها السعودية وتمتلك قرارها السعودية، وهي من الجناح السلفي التابع للسعودية. هذه الخسائر كلها والدماء اليمنية مؤسفة جدا، ولكنها في ضمن هذا الصراع الدائر في اليمن الذي نتمنى قريبا أن نشهد الحلقة الأخيرة فيه.
7: تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات جوية قوية خلال الليل، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. هذا فيما أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه فخور بالعلاقات القوية التي تجمع بين بلديهما، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.
11: Good afternoon in Sydney. We've got a multi-crash in Ryde on Church Street, heading south past Morrison Street. One lane is closed, Andalusia back to Top Ryde. Otherwise in Melbourne, we've got a breakdown on the Eastern Freeway heading outbound after Burke Road, and a crash on the Monash Freeway heading outbound after Wellington Road. Ready to go somewhere? Webjet's birthday sale is on now. Save on great Aussie escapes and overseas adventures. Book now at webjet.com.au. T's and C's apply. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to me Australia.
0: مستجدات الأخبار، العودة لعنكم مستمعين. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو تيو ام اي، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بعرفكم عن أحوال طقسنا اليوم لبداية الأسبوع يوم الاثنين 17 من شهر آب أوغست. بسيدني درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 17-18 على الصعيد ميلبن. مني كاسيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لألنا على 1638 ام تيو ام اي أستراليا. منبلش جولتنا الغنائية مع الفناني ماريتا الحليني، نرجع منكمل مع الفناني أليسا هون راديو 2ME 1638 AM.

0: متابع بيرفقكم مشوار دراف تايم، بروجرام بداية أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM QME أستراليا. منروح لرسوم تأشيرة العودة للمقيمين الدائمين تقفز بشكل كتير كبير. إذا كنت مقيم دائم في أستراليا وتحتاج إلى Resident Return Visa للعودة إلى أستراليا بعد السفر، فهناك تغيير كبير في الرسوم. الرسوم ارتفعت من $490 إلى $1,475 منذ 1 يوليو 2026، أي زيادة تتجاوز 200%. المهم، هذه الرسوم لا تعني أنه كل المقيمين الدائمين سيدفعون $1,475، فالزيادة تخص الأشخاص الذين يحتاجون إلى تأشيرة العودة للمقيمين الدائمين. والزيادة الكبيرة أثارت استياء وتساؤلات بين بعض المقيمين، خصوصا أنه الزيادة الكبيرة جاءت بشكل مفاجئ بالنسبة للكثيرين. نعم، الرسوم ارتفعت من $490 إلى $1,475 منذ 1 يوليو 2026، أي زيادة تتجاوز 200%. تحياتي لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نكمل سوا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
0: بنسمع الفنانة نانسي عجرم عبر أثير راديو 2ME، وزاد معنا وقت بنسمع بيبي للفنان الشامي. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبعها سوا عبر أثير راديو تيو إم إي مساء النور.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 a.m. on 2ME.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب، فيما تستمر طائراتها بالتحليق فوق سماء بيروت. السبب المعلن للتصعيد الإسرائيلي الرد على عمليات حزب الله، لكن السبب الحقيقي في مكان آخر. فمعركة علي الطاهر تفرض نفسها في الداخل الإسرائيلي انتخابيا سياسيا وعسكريا، وكما يبدو فإن المستويين العسكري والسياسي في تل أبيب توافقا على قرار، فإما ينسحب حزب الله من تلال علي الطاهر ويسلمها للجيش اللبناني، وإلا فإن المعركة الفعلية للتلال ستبدأ. وهو ما عبر عنه بوضوح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إذ أعلن بأن الجيش الإسرائيلي لن يترك أي حساب مفتوح في أي ساحة، وأنه سيضرب بقوة دفاعا عن جنوده ومواطنيه. وفي الجنوب أغار الطيران الإسرائيلي بعد منتصف الليل على وادي الحجير لجهة القنطرة، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام. رين إدريس والتفاصيل. التصعيد الإسرائيلي الميداني جنوب لبنان مستمر منذ السبت، حتى الطيران الحربي الإسرائيلي والمسير حلق في أجواء الجنوب بيروت والمتن والبقاع. تلال علي الطاهر في قلب المواجهة، والقصف الإسرائيلي يستهدفها بشكل عنيف بغارتين من الطيران الحربي بالتوازي مع قصف مدفعي فوسفوري في المنطقة المحيطة بها. كذلك استهدف موقع الدبش في النبطي بغارتين إسرائيليتين، فيما استهدفت دبابة مركافا بلدة المنصور قضاء صور، كذلك بلدة بني حيان. أما الانفجارات فسمعت في أرجاء كونين وطيري الطيب بنت جبيل ومجد الزون، وسجل تحرك لدبابات إسرائيلية في كفر شوبة. وفي سياق عينه يبدو أن التصعيد السياسي الإسرائيلي على حاله أيضا، مع رسائل يطلقها المسؤولون الإسرائيليون آخرها على لسان وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي أكد أنه لن يترك أي حساب مفتوح في أي ساحة، متوعدا بضربات قوية بعنوان الدفاع عن الجنود والمواطنين الإسرائيليين. أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير فأعرب عن أمله في أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد مع لبنان، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقصف بيروت وسحق الحلم. وبحسب مصادر أمنية لصحيفة الشرق الأوسط، فإن الرسائل الميدانية تفيد بأن إسرائيل قد تتجه إلى توسيع رقعة الاستهدافات في حال حاول حزب الله صد أي تقدم إسرائيلي باتجاه علي الطاهر. ووفق المصادر فإن الهدف هو الضغط على الحزب وبيئته، وكذلك على الدولة اللبنانية في ظل مطالبتها بتثبيت وقف إطلاق النار وتوسعة المناطق التجريبية. هذا وانتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن حزب الله طلب من أبناء بيئته في الضاحية الاستعداد لإخلاء منازلهم فورا تحسبا لأي تصعيد مرتقب خلال الأيام المقبلة، لكن لا شيء رسميا من الحزب حول هذا الموضوع، وتبقى المعلومات في إطار الإشاعات المتناقلة بين المواطنين بعد التصعيد في الجنوب.
1: توازيا، وفد من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي يحمل من بيروت تقييما مباشرا لفرص تطبيق الإطار الثلاثي. العقدة لم تعد في العناوين بل في التنفيذ وآليات التحقق. تقرير جوزيان الحاج موسى.
2: من واشنطن إلى بيروت، وفد من الحزبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي يضم موظفين في الكونغرس الأمريكي جاء ليستمع ويعود بتقييم مباشر لواحد من أكثر الملفات حساسية، كيف يمكن تطبيق الإطار الثلاثي. خلال 3 أيام التقى الوفد مستشارين للرئيس جوزيف عون ورئيسي الحكومة ومجلس النواب وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ووزراء ومسؤولين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني.
3: I think it was important that we heard from General Heikel and other officials the importance of disarmament. The congressional staffers explained the importance to Congress of the primary concern regarding disarmament, but also they understand the importance of a sequenced withdrawal by Israel.
2: في صلب المحادثات 4 ملفات: الإطار الثلاثي والمناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله والإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتحدي الأساسي هو التنفيذ.
3: Well, you know, they have more meetings coming up in September. We also met with Ambassador Issa, who's doing a terrific job. And thanks to his relationship with President Trump, you know, President Trump has a very serious consideration for Lebanon and cares a great

0: قاتمة. أما اليوم فالمشهد السياحي في لبنان مختلف. وبالأرقام، بعدما ألغى نحو نصف اللبنانيين المغتربين حجوزاتهم المسبقة إلى لبنان لصيف 2026 بسبب التوترات الأمنية والتهديدات التي طالت العاصمة بيروت ما أثار قلق المؤسسات السياحية من خسارة الموسم الصيفي، تبدلت الصورة اليوم. فكيف تبدو الحركة السياحية؟
1: اليوم بخروج المهجرين من بيروت وسفرة فخامة الرئيس إلى أمريكا، المغترب اللبناني رجع قرر يجي. عم بيكون الأحد عشية والتنين وتلاتة وأربعة مبدئيا الشغل بين 10-20% نسبة تشغيل الفنادق، بتروح لخميس جمعة سبت في قسم عم يوصل لل40-50%، وفي بعض المناطق عم بيطلع لل100%.
0: مع بداية شهر آب ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان إلى ما بين 15-16 ألف وافدا يوميا، وهي أرقام جيدة فاقت التوقعات، رغم أنها لا تزال دون المستويات التي سجلت في 2010-2011 عندما كان عدد الوافدين في الأيام الجيدة يتراوح ما بين 25-27 ألفا يوميا.
2: رجعنا حسنا بالأرقام، أرقام الوافدين اللي كان بتموز 2026 تقريبا قد تموز 2025. بنشوفه هذا الصيف فعلا كان مفاجأة، وقت اليوم انت بتكون مش ناطر يجيك هالقد عدد ويصير في طلب عالي، اكيد بنتفاجأ، ونحن بنعتبره هذا مؤشر جيد جيد جدا نسبة لعدم الاستقرار بلبنان.
0: في السياحة الصورة قد تتغير بسرعة، خبر سلبي قد يعيد الخوف إلى السائح، وخبر إيجابي قد يعيد الأمل. لكن رغم كل ما مر به لبنان لم يخسر مقوماته ولا جماله، والقطاع السياحي لا يزال يقاوم ويتمسك بهذه الصورة التي يعرفها العالم عن لبنان.
3: تشريعيا، وقع الرئيس نبيه بري على القوانين التي تم التصويت عليها في الجلسة التشريعية الأخيرة، ومن بينها قانون العفو العام الذي لا تزال استثناءاته ملتبسة. عرض عام توضيحي تقوم به الزميلة ماريان زوين.
4: مين بيستفيد من العفو؟ وإذا جريمة الشخص مستثنيت من هالقانون ما رح يخرج من السجن؟ بلا، ولكن بشروط. لازم نعرف اولا انه هالقانون هو عفو عن جرائم ارتكبت قبل 1 اذار 2026، وعلى اثره مين بيشملهم القانون بتسقط كل الدعاوى العامه بحقهم، بتنمحى عقوباتهم، وبتسقط كل الملاحقات والاحكام والقرارات بحقهم. ولكن القانون استثنى لائحه جرائم طويله جدا، عدوا معي: الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، القتل عمدا أو قصدا، الجرائم الواردة بقانون الإرهاب، والجرائم العسكرية. هذه كلها جرائم ما بيشملها العفو، وأيضا جنايات المخدرات إذا زاد تكرار الجناية عن مرتين. ولكن ملاحظة هامة، لاحظنا خلال الهيئة العامة التصويت على اقتراح النايب ملحم خلف، وهو تعريف الجناية، لأنه ما في شيء اسمه جناية تكرار المخدرات، إنما مثلا اتجار بالمخدرات. وعلمت الام تي في أنه بالصيغة الأخيرة ما نوضع هالتوضيح، فشو رح يصير بالتجار مثلا؟ بيصيروا مشمولين بالعفو لطالما الاستثناء ما عرف عنهم بوضوح؟ هيدا أمر لازم ننتبه له، علما أنه جرائم زراعة المواد المخدرة استثنت منها الاستثناء، يعني شمل العفو أكيد إذا الزراعة قبل 1 أذار 2026. من كفي مع جرائم التعدي على الأملاك العامة للدولة ومؤسساتها والبلديات، وأيضا المشاعات، هيدي كلها جرائم مستثنات، وأيضا كل الجرائم الواقعة على المال العام والمنصوص عليها بقوانين عدة مثل مكافحة الفساد وغيرها من القوانين اللي عم تقرون معي على الشاشة. أيضا الاغتصاب وسفاح القربة، الاتجار بالبشر، العنف الأسري، الاعتداء الجنسي على القاصرين، جرائم منا مشمولة بالعفو. جرائم السرقة أيضا بالجنيات إذا تكررت الملاحقات أو الأحكام أكثر من مرتين، وإذا تكررت أكثر من 3 مرات بالجنح. جرائم البيئية والجرائم المتعلقة بالأثار أيضا غير مشمولة، وجرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، ولكن استثنوا من هالاستثناء من اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل وعرفوا بالمبعدين، وسنفصل هالبند في عرض لاحق أكيد. طيب، غير مشمول بالعفو، ما بتطلع من السجن؟ يمكن مش قريبا، بس ستخرج إلى الحرية، لأنه القانون أشار إلى تخفيض عقوبات. ووفق هالقانون منلاحظ أنه الإعدام صار 28 سنة سجنية، والمؤبد 17 سنة سجنية، وباقي العقوبات تخفض إلى الثلث، علما أنه السنة السجنية هي 9 أشهر وليس 12 شهر. مع الإشارة أيضا إلى أنه المجلس النيابي كان أقر إلغاء عقوبة الإعدام واستبدلها بالمؤبد للجرائم المرتكبة قبل نفاذ قانون إلغاء الإعدام، وبالتالي هيدي الجرائم ستكون عم تاخد تلقائيا

0: 17 سنة سجنية لأنه بطل في إعدام. طيب يعني هيك القاتلين والمغتصبين بيخرجوا من السجن بتخفيض عقوبات؟ لا، مش دقيق هالكلام، لأنه كتير مهم تعرفوا أنه القانون لحظ هالشرط، ما بيستفيد المحكوم بالقتل العمد أو الاغتصاب والاعتداء الجنسي إن كان ارتكب هالجرم أحد الأصول أو الفروع أو من له سلطة أو ولاية أو وصاية على الضحية، أو إن كانت اقترنت الجريمة بالتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف، وإذا ارتكبت بإطار اغتيال سياسي هول ما بينشملوا بتخفيض العقوبات إلا بعد إسقاط الحق الشخصي. يعني إذا ما أسقطت الدعوة ما بتتخفض عقوبتهم. ملاحظة مهمة أيضا، المستفيدون من العفو أو تخفيض العقوبات.
1: In Sydney, we've got a breakdown in Kensington, heading north on Southern Cross Drive past Gardiners Road. It's in the emergency lane. In Melbourne, we've got delays after an earlier breakdown on the Eastern Freeway heading outbound after Bourke Road. Also, delays after an earlier crash on the Monash Freeway outbound after Wellington Road. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi, they back local farmers, so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Andy, and that's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AMI Australia.
2: مستجدات الأخبار، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبورن. نتعرف حاليا على حركة طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 17-18 على الصعيد ميلبورن. نسمع الفنان ماجد الرومي، نرجع منكمل مع الفنان آدم عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

0: هذا القدر.
1: This is the Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب 16 أيار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 أيار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

من عند الفنان آدم بأغنيته الجديدة إحساسي. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM الأستراليون يتجهون أكثر لشراء الأغراض المستعملة بسبب غلاء المعيشة. ظهرت بيانات جديدة عن ارتفاع الأنفاق على الأغراض والملابس المستعملة في أستراليا مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. فبدلا من شراء ملابس وأثاث وأغراض منزلية جديدة بأسعار مرتفعة، يتجه المزيد من الناس إلى شراء المستعمل بهدف توفير المال وتقليل المصاريف. ومع ارتفاع الأسعار يبدو أن شراء المستعمل أصبح خيارا شائعا لدى كثير من الأسر. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، بسمع الفنانة ديانا حداد.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2MA.
1: 2MA maximum hits and more maximum music maximum hits 2MA Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: On the hour, every hour. First. 2MA Australia News.
4: ABC News.
5: Jono Akeley with the top stories. The CEO of the Sydney Swan says the club has launched its own internal investigation into an alleged incident involving several of its players in Melbourne overnight. Victoria Police has separately issued a statement saying detectives are investigating a report of a sexual assault at a hotel in East Melbourne. The Swans were staying in Melbourne overnight after playing at the MCG yesterday. A former colleague of Alan Jones says he broke down sobbing when he told radio host Ray Hadley about Mr. Jones allegedly indecently assaulting him. The man known as Complainant C is accusing Alan Jones of indecently assaulting him on 8 different occasions when the pair worked together in 2008. The trial heard in 2019, the complainant had a private conversation with Ray Hadley revealing allegations he was kissed on the mouth and touched on the genitals by Mr. Jones. Alan Jones has pleaded not guilty to 20 counts of indecent assault and 2 counts of sexual touching. And the ABC has withdrawn a further 2 episodes by sacked Four Corners reporter Mahmoud Faisal and edited another due to concerns about anonymous interviewees. The removed content is the Four Corners episode Silent Orders and the background briefing episode Meet the Teens at the Frontline of Organised Crime. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: مشاهدينا أهلا بكم إلى فترتنا الإخبارية باريس مباشر، والبداية بالعناوين. هدنة 60 يوما بين طهران وواشنطن تنتهي دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان المشترك عن تمديدها، والتوتر يتصاعد على مستوى مضيق هرمز، وبقائي يقول إن انتهاء المهلة لا يعني طهران في شيء وإن واشنطن لم تحترم ما نصت عليه الهدنة. غدا اجتماعه مع قادة حماس في مصر، جاريد كوشنر يزور إسرائيل اليوم ويجري محادثات مع نتنياهو في محاولة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة. ورئيس الوزراء الفرنسي يزور منطقة جيغوند جنوب غرب البلاد بعد تعرضها لحرائق كبيرة. بلجيكا تسابق الزمن لإخماد أكبر حريق غابات في تاريخها، وفي اليونان تتواصل الجهود لإطفاء الحرائق التي أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

0: أهلا بكم. انتهت هدنة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران. هذه هي الهدنة التي تم توقيعها بين الطرفين في إسلام أباد في 17 يونيو الماضي. إذن انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها. المسار الدبلوماسي متعثر والتوتر متصاعد على مستوى مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في تصريحات اليوم إن إيران لا تتأثر بانتهاء مهلة الهدنة، مشيرا إلى أن واشنطن لم تحترم ما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعت بوساطة باكستانية، ووقع الطرفان المذكرة باعتبارها إطارا لوقف المواجهة العسكرية وفتح مسار للتفاوض حول الملفات العالقة وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية وحرية الملاحة. في المقابل أكد إذن بقائي أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مستمرة. حول الموضوع ينضم إلينا إذن من طهران مراسلنا علي الباشا. علي أهلا ومرحبا بك. ضعنا إذن في صورة ردود الفعل الإيرانية في ظل انتهاء الهدنة.
1: نعم، يعني التصريحات التي أتت قبل قليل على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كانت واضحة. إيران لا تعترف إطلاقا بوجود ما وصف بهدنة 60 يوم في مذكرة التفاهم. إسماعيل بقائي قال إن مذكرة التفاهم تنص صراحة على إنهاء الحرب بشكل كامل وعلى جميع الجبهات. إسماعيل بقائي قال إن مدة 60 يوم التي تم تعيينها هي المدة التي تم تعيينها للخوض في مفاوضات بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بملفين أساسيين، هما ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني وملف البرنامج النووي الإيراني. هذه المفاوضات التي قال إسماعيل بقائي إنها لم تنطلق أساسا بسبب تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من الالتزام بكافة تعهداتها. إسماعيل بقائي أيضا قلل من شأن هذا الحدث إلى مستوى حدث عرضي جدا، وقال إن استراتيجية إيران في المرحلة المقبلة ما بعد انتهاء 60 يوم هو أن الحكومة الإيرانية سوف تركز على إدارة شؤون البلاد على أفضل شكل ممكن وتحسين علاقاتها مع دول الجوار، ومن جهة أخرى القوات المسلحة الإيرانية سوف تركز على رفع جهوزيتها لمنع العدو من الاعتداء مرة أخرى على الأراضي الإيرانية. بطبيعة الحال في هذا الصدد، في صدد رفع الجهوزية الإيرانية، كان هنالك أيضا قبل قليل تصريح أتى على لسان العميد يد الله جافوني وهو رئيس قسم العقيدة السياسية في الحرس الثوري، والذي تحدث عن هذا الجانب بالتحديد وقال إن إيران وفي وعلى صعيد زيادة أو رفع مستوى قوة الردع الإيرانية فإن إيران سوف تعمل على تبديل عقيدتها العسكرية من الدفاعية إلى الهجومية. وهذا لا يعني من وجهة نظر العميد جافوني لا يعني بدء الحرب، بل أنه يعني أنه دفع أنه إجراء بهدف جعل العدو على حد تعبيره يشعر بالندم ويمتنع عن الهجوم على الأراضي الإيرانية مرة أخرى. إذن إيران تقول على لسان الساسة والعسكريين على حد سواء أنها تتمسك بأوراق القوة التي لديها، وهي رفع جهوزيتها العسكرية للتصدي لأي اعتداء على الأراضي الإيرانية والرد على التهديد بالتهديد، ومن جهة أخرى أيضا التمسك بورقة مضيق هرمز الذي يكلف الرئيس الأمريكي ربما أعباء سياسية واقتصادية كبيرة تدفعه ربما للعودة إلى الالتزام بتعهداته في مذكرة التفاهم.
0: علي الباشا مراسلنا من طهران، أشكرك على كل هذه المعلومات. مشاهدينا، وفي أخبار تريدنا الآن، قالت حكومة إقليم كردستان في بيان، قالت تحدثت عن حصول هجومين وقالت إن مصدرهما إيران ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات. في بقية أخبارنا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن توقيع السعودية وتركيا وباكستان لاتفاق مكة للدفاع المشترك يعد خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وكتب ترامب في تدوينات عبر منصة تروث سوشيال إنه سعيد جدا إذا برؤية السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت إذا هذا الاتفاق، واعتبر أن الخطوة تظهر كيف أن الشرق الأوسط يتجه نحو مزيد من التكاتف وكيف ستصبح دول الشرق الأوسط قادرة عن على الدفاع المشترك وبصورة أكثر فعالية، وهنأ ترامب القيادات التي وصفها بالعظيمة للدول الثلاث إذن بتوقيع الاتفاقية. وفي 7 أغسطس الجاري وقع إذن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف الاتفاق. هنا في فرنسا إذن يؤدي رئيس الوزراء إذن سيباستيان لوكورنو يؤدي زيارة لمنطقة جيروند جنوب غرب البلاد بعد تعرضها لحرائق كبيرة، وقد أتت الحرائق على أكثر من 42,000 هكتار. رئيس الوزراء وصل إلى المنطقة بعد ظهر أمس لتقييم حجم إذن الأضرار، وبدأ الزيارة من بلدة لبورج التي أصبحت رمزا لحرائق الغابات الهائلة في جيروند، حيث سجل احتراق 180 منزلا. إذن وفي اليونان حيث تمتد الحرائق، أعلنت السلطات أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخرون أمس إثر اندلاع حرائق غابات سريعة الانتشار اجتاحت جزيرة سالامينا غرب العاصمة أثينا، فيما تواجه بلجيكا أحد أسوأ الحرائق في تاريخها وتعول على دعم جوي أوروبي. وقد استنفرت السلطات كامل أو جهودها في مواجهة حريق غابات اعتبر الأسوأ في تاريخها.
2: النيران أتت على 3,000 هكتار جراء أحد أسوأ الحرائق في تاريخ بلجيكا. أكثر من 100 عنصر إطفاء يعملون لاحتواء الحريق في منطقة هايفانز، وهي محمية واسعة في شرق البلاد يقصدها هواة التنزه، لكنها باتت الآن عرضة للنيران، ولا يزال الحريق يمتد شيئا فشيئا. حشد استثنائي شمل مزارعين أيضا قدموا للمساعدة، فالبلاد لم تشهد في تاريخها الحديث مثل هذا الوضع.
3: هذه أرضي، هي رئتاي، ولا يمكننا السكوت عن هذا. يجب أن نكون هنا لنساعدهم.
4: نحن هنا بفعل التضامن، فلم تشهد بلادنا كارثة بهذا الحجم من قبل.
2: تعزيزات جديدة وصلت إلى عدة دول مجاورة مثل ألمانيا وهولندا، وقد تم إجلاء سكان 3 قرى مجاورة أيضا.
5: هذه أول مرة نعيش هذا الأمر. محزن جدا أن نترك منازلنا.
2: نصحت السلطات قسما آخر من سكان المنطقة بملازمة منازلهم وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، فسحابة من الدخان غطت كامل المنطقة التي تقع على الحدود مع ألمانيا. كما نصحت مدينة مونشاو الألمانية الحدودية سكانها القاتنين قرب الحدود بالمغادرة.
0: في مصر التقى جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي قادة حركة حماس، وبحسب مصادر شدد كوشنر على ضرورة نزع سلاح الحركة وعدم منحها دورا في إدارة القطاع مستقبلا. ومن المرتقب أن يصل كوشنر اليوم لإسرائيل وليناقش مع رئيس الوزراء إذن الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوات المقبلة التي يجب على إسرائيل اتخاذها. بالمقابل أكدت حماس التزامها بالوقف الكامل لإطلاق النار، ودعت الوسطاء ومجلس السلام في غزة إلى الضغط على إسرائيل.

0: شو كان بدك فيي هالأغنية للفنانة كلودا إشمالي استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني وصل لدرجات الحرارة ل 17-18 على الصعيد ميلبن. هيت نشوف بكرة الثلاثة شو هي درجات الحرارة بسيدني مثل اليوم ما في فرق, بتتراوح درجات الحرارة ما بين 8 و 17 درجة بسيدني, على الصعيد ميلبن بتتراوح ما بين 13 و 19 درجات الحرارة. هيدي لبكرة الثلاثة. تعرفنا على حركة السير والطرقات وتعرفنا على آخر وأهم المستجدات وهلأ تعرفنا على حركة طقسنا لليوم وبكرة الثلاثة. بدي أرجع لعنكم مستمعينا من بعد ما أكيد نروح لفاصل استراحة, بنرجع تنكمل مشوار Drive Time Program برفقتكم. مساء النور.
1: 2ME where you'll hear it first right here. First. This is 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. تحياتي المسائيه لكم من جديد, انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. رغم خروج مظاهرات من قبل الطلاب والطالبات ضد سياسه بولين هيسن, لا زالت شعبيتها تزداد. One Nation 32%, Labour 28.5%, Liberal National 16.5%. نعم كرمالة شعبيتها عم تزداد. بونسوار لكم من جديد, نسمع الفناني مريم فارس عبر أثير راديو 2ME.

0: خيمة. جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere. Like anywhere.
8: Twenty-four-seven. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

حياكم الله مشاهدينا، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. ميعاد نشرة إخبارية جديدة وهذه عناوينها. ترامب يرحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك ويؤكد أنها دلالة على تكاتف دول الشرق الأوسط. انقضاء المهلة بين واشنطن وطهران وأمريكا تفتح قناة للتواصل مع الحرس الثوري والملاحة مستمرة بالتراجع في هرمز. واشنطن تربط المسار السياسي في غزة بنزع السلاح وكوشنر يصل إسرائيل ومصادر تؤكد أن الزيارة تهدف لحسم خريطة الطريق. روسيا تنشئ 10 قواعد جديدة لإطلاق المسيرات باتجاه دول الناتو والحلف يؤكد جاهزيته للتصدي ويعزز الدفاعات. وفي ملفاتنا الخاصة، العربية تكشف من إسلام أباد كواليس المكان الذي انطلقت منه مسيرة المتسلقة العمانية الراحلة نظير الحارثي وطويت فيه صفحة رحيلها. من واشنطن خرجت التهنئة الأمريكية بإبرام اتفاقية مكة للدفاع المشترك. التهنئة جاءت من قمة الهرم السياسي الأمريكي الرئيس دونالد ترامب الذي بادر بالتهنئة. ترامب وعبر حسابه بمنصة تروث سوشيال هنأ زعماء سعودية وتركيا وباكستان على عقد الاتفاقية، مشيرا إلى أن اتفاق مكة هو دليل واضح على تكاتف دول الشرق الأوسط للدفاع عن نفسها. بين واشنطن وطهران ومع انقضاء مهلة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، يبدو المشهد ضبابيا ومن الوضوح أبعد. فمع المسار الدبلوماسي ومع جهود باكستان لإيجاد اختراق وحلحلة للعقد الكبيرة، تفاعل السطح اسم نيجرفان بارزاني كوسيط جديد بين الإدارة الأمريكية والحرس الثوري. فهل تشهد الساعة القادمة عودة جديدة للمفاوضات أو تبقى لغة التصعيد حائرة بين واشنطن وطهران، تارة بإغلاق مضيق هرمز وتارة أخرى بعودة الحصار؟ في إسرائيل يعقد اليوم كوشنر اجتماعا عاصفا مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين، والهدف وفقا لما قالته مصادر مطلعة المضي قدما في اتفاق غزة وتحديد ملامح واضحة لخريطة الطريق، خارطة طريق تنفيذية لمقترح ترامب للسلام. أما في روسيا يبدو أن لغة التصعيد أصبحت العنوان الأبرز في الوقت الراهن، فبينما لا تزال جبهة أوكرانيا مشتعلة على كل خطوط التماس، بدأت روسيا في تجهيز نفسها لاحتمالات التصعيد أكثر وأكثر، وهذه المرة ليست أوكرانية بل دول حلف الناتو. أهلا بكم دائماً.

0: نبدأ نشرتنا من واشنطن، إذ أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي منشور له على منصته تروث سوشيال، أكد الرئيس الأمريكي أن اتفاق مكة يدل على تكاتف دول الشرق الأوسط من أجل الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. وشدد ترامب على أن الاتفاق خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية، مهنئا زعماء السعودية وتركيا وباكستان على قيادتهم العظيمة. بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده ستواصل التعاون مع السعودية وتركيا، وستواصل القيام بدور بناء في ضمان الدفاع عن باكستان والمملكة وتركيا وعن المنطقة بأسرها. تصريحات شهباز شريف هذه تأتي ردا على تعليقات ترامب بشأن اتفاق مكة للدفاع المشترك، والذي وصفه الرئيس الأمريكي بالخطوة الجريئة والكبيرة والهامة. معنا من اسطنبول مستشار العربية للشؤون التركية طه عودة أغلو. أهلا بك سيد طه، بهذه العبارات التي استمعت إليها وكتبها دونالد ترامب عن هذا الاتفاق، اتفاق مكة، هل استشعرت كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق؟ بأي عين تنظر لهذا الاتفاق، اتفاق مكة؟
1: تحياتي لك في البداية والسادة المشاهدين. يعني من دون شك أنا تصور أعتقد الترحيب الأمريكي والذي صدر من قبل رئيس ترامب هو مهم للغاية، وخاصة في هذا الوقت. هو ليس ممكن نقول ترحيب دبلوماسي، لكن ممكن نقول يقرأ هو إدراك أمريكي لأهمية هذا الترتيب الأمني الجديد في المنطقة، وخاصة في ظل متغيرات إقليمية دولية كبيرة، وأيضا في ظل يعني هناك حديث أمريكي سابق دائما بأنها لا تستطيع تحمل أعباء في منطقة الشرق الأوسط. لكن هذا التصريح هو يأتي أيضا يعني بعد تصريحات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو الموقف التركي الذي أكد تتذكر على أن هذا الحلف أو هذا الاتفاق ليس موجها لطرف معين، وليس هو بديلا لأي تحالفات سابقة، والمقصود هنا حلف الناتو، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تترك الباب مفتوح حتى هذه اللحظة، وسوف تتابع هذا الاتفاق الذي نعلم أنه هو اتفاق دفاعي ردعي، وليس كما أشارت يستهدف أي دولة في المنطقة. وأيضا هو ممكن نقول هو نواة يعني منظومة أمن إقليمية أكثر استقرارا في المنطقة تقوم هذه الدول. أتحدثك عن الدول الثلاث، وحتى ممكن في المستقبل نتابع هناك دخول دول أخرى تكون هي الاعتماد على نفسها دون الاعتماد على الخارج. طب. هذا يمكن أن يفهم من قبل التصريحات الأمريكية والقراءات الأولية.
0: طيب، طالما أنك تحدثت عن قراءات أولية وتحدثت أيضا عن حالة إدراك أمريكي بأهمية مثل هكذا

0: وأفغانستان علاقتها جيدة، المملكة العربية هناك تحالف استراتيجي. لذا أنا أتصور أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنظر إلى هذا الحلف كما أشرت لك بأنه هو مكمل، ولكن ليس بين قوسين، ليس بديلا للتحالفات الأمريكية في المنطقة، ولكن في ظل هناك تعقيد وتشابك الملفات على أكثر من ساحة في المنطقة ممكن أن تنظر إليه الولايات المتحدة الأمريكية نظرة يعني إيجابية، وخاصة بأن هذه الدول الثلاث كما تابعنا على مدى السنوات الماضية لعبت أدوار كبيرة. تحدثك عن المملكة العربية السعودية استقبلت عدد كبير من دول المنطقة كوسطات، تركيا أيضا، نعم. باكستان تلعب حاليا دور الوساطة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذا هناك ممكن أن نقول نموذج إيجابي واستقراري وتنموي لهذه الدول يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لدفع ودعم هذا التحالف.
1: من إسطنبول مستشار العربية لشؤون التركية طه عودة أوغلو، شكرا جزيلا لك.

الآن إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، ومع انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذاكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي، ما يزال الغموض يخيم على مصير المذكرة التي كان من المفترض أن تمهد للتفاوض حول اتفاق يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. بل ما زاد المشهد ضبابية تراجع الأوضاع إلى الأسوأ خلال الأيام الماضية، إذ أغلقت طهران مضيق هرمز احتجاجا على محاولة واشنطن إنشاء مسار ملاحي بديل للمسار الإيراني، فيما أعادت واشنطن فرض الحصار البحري المفروض على موانئها. وبالحديث عن الحصار الأمريكي المفروض على إيران، كانت القيادة المركزية أعلنت دخول حاملة الطائرات USS جورج اتش دبليو بوش بحر العرب، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قالت سنتكوم إن الحاملة تبحر في بحر العرب دعما للأمن في الشرق الأوسط.

0: دعونا مشاهدينا نعود لنتعرف على قدرات حاملة الطائرات
1: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام أمسية التنين 17 من شهر آب أوغست. بدي أوصل تحياتي المسائية من جديد لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على tume.com.au. بداية الأسبوع يوم التنين اليوم 17 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسدني وصلت درجة الحرارة ل 17 على الصعيد، ملبن وصلت ل 19، أما بكرة درجة الحرارة بسدني مثل اليوم 17 درجة الحرارة، على الصعيد ملبن 19. نرجع لعنكم مستمعينا من بعد ما نسمع جولتنا الغنائية هون راديو 2ME 1638 AM.

العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية التنين. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. لا تنتظر الظروف المثالية، اصنعها أنت بنفسك. يقال أن الناجحين لم يكونوا أشخاصا وجدوا كل الظروف التي اتمنوها، بل كانوا أشخاص بحثوا عن الظروف التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم، وعندما لم يجدوها بدأوا بصنع بأنفسهم. أحيانا ننتظر الوقت المناسب والفرصة المناسبة والمساعدة المناسبة، ثم تمر السنوات ونحن ننتظر، لكن الفرق الحقيقي قد يكون في قرار بسيط. بدل أن تسأل لماذا لا أملك الظروف المناسبة، اسأل ماذا أستطيع أن أفعل بما أملك اليوم. ليس المقصود أن النجاح سهل أو أن الظروف الصعبة لا تؤثر، بل أن الإنسان يستطيع أحيانا أن يصنع فرصة من وسط الصعوبات. نعم، يصنع فرصة من وسط الصعوبات بخطوة صغيرة وإصرار مستمر. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة. Your attention please. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: The original. Começa agora.
3: Começa agora.
2: This is the original to me.
4: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. الخوف من الهجر يجعلك تفسر كل الإشارات في العلاقة على إنها بداية على الهجر، فتبدأ مرحلة التعلق ثم مرحلة القلق ثم مرحلة تقديم التنازلات حتى على حساب نفسك لضمان بقاء العلاقة، ثم تنتهي لا بسبب الهجر ولا التخلق، بل بسبب بحثك عن الطمأنينة بشكل مستمر. نسمع الفناني جرايس ديب عبر أثير راديو 2ME. نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية التنين 17 من شهر آب أوغست. مشو

أغنية رائعة جدا جدا لكوكب الشرق أم كلثوم، ألف ليلة وليلة. هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام، رح نسمعها كاملة ومكملة. تعرفوا مستمعينا أنه أسوأ مرحلة ممكن توصل لها بالحياة هي مرحلة اللازم، أنك تاكل لأنه لازم تاكل، لازم تروح على شغلك لأنه لازم تروح على شغلك، بتسكت مع أنه مش عاجبك الكلام لأنه لازم ما تناقش، لازم ما تشارع، وكمان ما بقى لك جلد ولا قدرة تناقش وما في فايدة من الحكي. بتنام لأنه لازم تنام، بتطنش لأنه لازم تطنش، لأنك قرفان وتعبان وأصلا مش ناقصك. بونسوار.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التنين 17 من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة وبدي أتمنى لكل مستمعينا بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. موعدنا نرجع من جدده بكرة الثلاثة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر عبر أثير راديو 2ME. ولكن هلا بدي أقولكم دلوا بألف خير. Be kind, be good, or have a great evening. Good night.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Get the news first from 2ME.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: John O'Akeley with the top stories. Swans chief executive Matthew Pavlich says the club is shocked and disappointed about an alleged incident involving several Swans players in Melbourne, the details of which remain unclear. The AFL has released a one-line statement saying the Sydney Swans have made the league aware of an alleged incident being investigated by police. The Swans were staying at a hotel in East Melbourne last night after their match at the MCG. Investigators were seen leaving that hotel carrying what appeared to be evidence boxes. Victoria Police says detectives are investigating reports of a sexual assault. A secretive algorithm that's used to determine how much funding elderly Australians receive to stay in their homes is facing criticism. Experts say it should be ditched because, despite people answering hundreds of questions for their assessment, the vast majority of these are not being analysed by the technology. A Four Corners investigation has revealed clinical notes written by assessors in more than 100 text boxes aren't considered by the algorithm, and assessors aren't allowed to override the algorithm's decisions. And tributes are flowing for Hayden Panettiere after the news of the 36-year-old actor's death. Panettiere, who would have turned 37 on Friday, is best known for her role in the TV show Heroes. No cause of death has been given. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. واشنطن وطهران مهلة تنقضي وخلاف باقي. مع قرب انتهاء أجل مذكرة التفاهم، إيران تنفي أن يكون الاتفاق ينص على مهلة 60 يوم وتتهم الولايات المتحدة بنقض بنود المذكرة. أربيل استهداف مدبر ببصمات إيرانية. حكومة إقليم كردستان العراق تتهم طهران باستهداف مكتب رئيس الوزراء ومقر إقامة ورئيس جهاز الحماية بطائرتين مسيرتين. غزة وكوشنر بين طرفي الاتفاق. بعد لقائه بوفد من حماس في القاهرة، صهر الرئيس الأمريكي يبحث مع نتنياهو اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وتتابعون معنا في الظهيرة أيضا مقتل 6 في هجوم صاروخي أوكراني على بلغرود في روسيا وهجمات واسعة بالمسيرات في ميناء إزمايل الأوكراني. جولة الظهيرة ساعة من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار. نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. إذن تنتهي اليوم مهلة 60 يوم المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك من دون أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان رسمي عن تمديدها. يأتي هذا وسط تعثر المسار التفاوضي واستمرار عدد من الخلافات، من أبرزها مسألة مضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة. سياق نفسه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية هي أصلا لا تنص على مهلة 60 يوم. اتهم الجانب الأمريكي بنقض المذكرة بعد توقيعها وفقا لتعبيره. اعتبر المتحدث أن المحادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز طويل الأمد بسبب أو إنها محادثات طويلة الأمد بسبب تعقيد القضية، وعزى طول أمد هذه المحادثات إلى ما وصفه بتعدد الجهات المعنية. أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد تباطأت خلال نهاية الأسبوع بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط. البيانات أظهرت تتبع السفن الصادرة عن شركة كيبلر أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق يوم السبت من دون تسجيل عبور أي سفينة يوم أمس. هذه الأرقام هي تأتي بعد مقارنة مع أرقام نهاية الأسبوع والذي شهد عبور 31 سفينة. قالت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان أمني إن طائرتين مسيرتين هاجمتا مكتب رئيس حكومة الإقليم ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية. أشار البيان إلى أن الهجومين مصدرهما إيران، وذلك دون ورود أي أنباء عن وقوع إصابات. أدان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق هذه الهجمات المتهورة وغير المقبولة، معتبرا إياها تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمني واستقرار الإقليم. أشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت 5 صواريخ باليستية من مدينة إب ومنطقة الحوبان شرقية تعز باتجاه المخا وباب المندب. أما في لبنان فقد صعد الجيش الإسرائيلي من ضرباته على جنوب البلاد، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة على وادي الحجير من جهة بلدة القنطرة في جنوب لبنان، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام. هذا بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله يصعد الموقف ضد إسرائيل بهدف تخريب المفاوضات مع لبنان والتي ترعاها واشنطن. وقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع قتال يمتد لعدة أيام في لبنان. القناة أشارت إلى أن هناك عناصر من حزب الله محاصرون تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر ويقدر عددهم بالعشرات، وأن إسرائيل تصر على تدمير البنية التحتية لحزب الله هناك.
2: على ارتفاع يقارب 600 متر عن سطح البحر، تشكل تلة علي الطاهر واحدة من أبرز النقاط الحاكمة في القطاع الأوسط، وتمثل جزءا حيويا من منظومة دفاع حزب الله عن عمق النبطية وإقليم التفاح. ومن يسيطر على هذه التلة يكتسب أفضلية كبرى في الرصد والمراقبة والإشراف الناري على مدينة النبطية ومحيطها، إضافة إلى بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقى. علاوة على ذلك، تكشف التلة محاور وطرق إمداد تربط مناطق جنوب نهر الليطاني بعمق حزب الله شمال النهر، ما يمنحها أهمية تتجاوز حدود موقعها الجغرافي. وسياسيا وعسكريا، فإن خسارة حزب الله لهذه المرتفعات تعني اختراق واحدة من أبرز عقده الدفاعية المؤدية إلى منطقتي

0: وعلى الطاهر إلى واحدة من أعقد نقاط الصراع الميداني في الجنوب في ظل مساع إسرائيلية متزايدة للسيطرة عليها للاستفادة مما تمنحه من تفوق جغرافي ورصدي وناري في عمق المنطقة.
1: نتحول إلى غزة، حيث شهد جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع قصفا مدفعيا إسرائيليا وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية. أسفر قصف مدفعي عن إصابة عدة أشخاص خارج مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وقد شن الجيش الإسرائيلي غارتين على المناطق الشرقية لمدينة غزة. وسياسيا، يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر في إسرائيل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن. كوشنر كان قد التقى بقادة من حركة حماس في مصر بحضور الوسطاء، وذكرت مصادرنا أن اللقاء كان إيجابي، وأكدت الحركة التزامها باتفاق 15 نقطة بشأن غزة بما فيها مسألة السلاح. وبالعودة إلى تطورات في الجنوب اللبناني، معنا من القدس مراسلنا بشار صغير. بشار، أهلا بك. لو طلعنا على أبرز ما يعني يتم تداوله بخصوص تقارير المؤكدة وأيضا الاستعدادات فيما يتعلق بالعمليات في الجنوب اللبناني، خصوصا تلة علي الطاهر، مع يعني على ما يبدو هناك تقارير تؤكد أنه الجيش الإسرائيلي عازم على الحسم.
2: عزم على حسم موضوع تلال علي الطاهر ربما، وهذا عمليا ما نقرأه من المعطيات ومن الأحداث الجارية في جنوب لبنان، تحديدا في تلال علي الطاهر، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية كما يسميها خاصة في الأيام الأخيرة، هدفها وكما تفضلتم قبل قليل وكما سمعنا في التقرير وكما أفدنا في الأيام الماضية، القضاء على ما تسميها إسرائيل مدينة الأنفاق، وهذه المواقع التي تعتبر من أهم الحصون التابعة لحزب بالله والتي بناها وأشرف عليها الحرس الثوري الإيراني. هناك تخاض معارك، هناك أيضا قام حزب الله بالرد ومهاجمة قوات من الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى إصابة 3 منهم، وهو ما ردت عليه إسرائيل بالمزيد من التصعيد من عندما استهدفت مواقع في قضاء النبطية، مستهدفة ما تسميها مواقع وقيادات لحزب الله لقوة الرضوان قوة بدر، وأيضا كما أكد الجانب اللبناني هناك ضحايا مدنيون من نساء وأطفال. الآن هناك استعداد إسرائيلي بأن تطول هذه العملية بأن تستمر أياما، وفي حال كان هناك المزيد من الردود من حزب الله، وفي حال كان هناك أيضا تدخل من إيران على غرار ما جرى في أيام وفي أوقات سابقة عندما تم استهداف الضاحية الجنوبية، إن كنت تذكرين

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصري الأردني ماريد إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
0: Archives.

0: توا مي معكم سيرين وأهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the أخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also the 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: صباح النور محبوبي،
5: هل عودة الحرب أصبحت وشيكة بعد انتهاء مهلة عملية وقف إطلاق النار والاتفاقية بين واشنطن وإيران، وكيف سيكون انعكاسها على الوضع الداخلي في لبنان؟ كل العناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو 2ME أستراليا.
6: ثروات الأغاني
7: Australia.
8: New music.
7: 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1700.

0: 1638 2ME Australia. You know you're an Arab when, and this one is geared at as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazbut walala. I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب، فيما تستمر طائراتها بالتحليق فوق سماء بيروت. السبب المعلن للتصعيد الإسرائيلي الرد على عملية حزب الله، لكن السبب الحقيقي في مكان آخر. فمعركة علي الطاهر تفرض نفسها في الداخل الإسرائيلي انتخابيا سياسيا وعسكريا، وكما يبدو فإن المستويين العسكري والسياسي في تل أبيب توافقا على قرار، فإما ينسحب حزب الله من تلال علي الطاهر ويسلمها للجيش اللبناني، وإلا فإن المعركة الفعلية للتلال ستبدأ. وهو ما عبر عنه بوضوح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إذ أعلن بأن الجيش الإسرائيلي لن يترك أي حساب مفتوح في أي ساحة، وأنه سيضرب بقوة دفاعا عن جنوده ومواطنيه. وفي الجنوب أغار الطيران الإسرائيلي بعد منتصف الليل على وادي الحجير لجهة القنطرة، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام. رين إدريس والتفاصيل. التصعيد الإسرائيلي الميداني جنوب لبنان مستمر منذ السبت، حتى الطيران الحربي الإسرائيلي والمسير حلق في أجواء الجنوب بيروت والمتن والبقاع. تلال علي الطاهر في قلب المواجهة، والقصف الإسرائيلي يستهدفها بشكل عنيف بغارتين من الطيران الحربي بالتوازي مع قصف مدفعي فوسفوري في المنطقة المحيطة بها. كذلك استهدف موقع الدبش في النبطي بغارتين إسرائيليتين، فيما استهدفت دبابة مركبة بلدة المنصور قضاء صور، كذلك بلدة بني حيان. أما الانفجارات فسمعت في أرجاء كونين والطيري الطيب بنت جبيل ومجد الزون، وسجل تحرك لدبابات إسرائيلية في كفر شوبة. وفي سياق عينه يبدو أن التصعيد السياسي الإسرائيلي على حاله أيضا، مع رسائل يطلقها المسؤولون الإسرائيليون آخرها على لسان وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي أكد أنه لن يترك أي حساب مفتوح في أي ساحة، متوعدا بضربات قوية بعنوان الدفاع عن الجنود والمواطنين الإسرائيليين. أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير فأعرب عن أمله في أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد مع لبنان، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقصف بيروت وسحق الحلم. وبحسب مصادر أمنية لصحيفة الشرق الأوسط، فإن الرسائل الميدانية تفيد بأن إسرائيل قد تتجه إلى توسيع رقعة الاستهدافات في حال حاول حزب الله صد أي تقدم إسرائيلي باتجاه علي الطاهر. ووفق المصادر فإن الهدف هو الضغط على الحزب وبيئته، وكذلك على الدولة اللبنانية في ظل مطالبتها بتثبيت وقف إطلاق النار وتوسعة المناطق التجريبية. هذا وانتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن حزب الله طلب من أبناء بيئته في الضاحية الاستعداد لإخلاء منازلهم فورا تحسبا لأي تصعيد مرتقب خلال الأيام المقبلة، لكن لا شيء رسميا من الحزب حول هذا الموضوع، وتبقى المعلومات في إطار الإشاعات المتناقلة بين المواطنين بعد التصعيد في الجنوب.
1: توازيا، وفد من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي يحمل من بيروت تقييما مباشرا لفرص تطبيق الإطار الثلاثي. العقدة لم تعد في العناوين بل في التنفيذ وآليات التحقق. تقرير جوزيان الحاج موسى.
2: من واشنطن إلى بيروت، وفد من الحزبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي يضم موظفين في الكونغرس الأمريكي جاء ليستمع ويعود بتقييم مباشر لواحد من أكثر الملفات حساسية، كيف يمكن تطبيق الإطار الثلاثي. خلال 3 أيام التقى الوفد مستشارين للرئيس جوزيف عون ورئيسي الحكومة ومجلس النواب وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ووزراء ومسؤولين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني.
3: I think it was important that we heard from General Heikel and other officials the importance of disarmament. The congressional staffers explained the importance to Congress of the primary concern regarding disarmament, but also they understand the importance of a sequenced withdrawal by Israel.
2: في صلب المحادثات 4 ملفات: الإطار الثلاثي والمناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله والإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتحدي الأساسي هو التنفيذ.
3: Well, you know, they have more meetings coming up in September. We also met with Ambassador Issa, who's doing a terrific job. And thanks to his relationship with President Trump, you know, President Trump has a very serious consideration for Lebanon and cares a great deal about it. I think they're going to be talking about, you know, mill-to-mill strategies. They're going to advance those things. But also there are other issues I think that they can make some progress on.
2: أما هوية الجهة التي قد تتولى التحقق فلا تزال موضع بحث وفي واشنطن يبقى موقف الكونغرس واضحا بشأن ضرورة نزع السلاح لكن المقاربة التي يعرضها تتجاوز الجانب الأمني إلى الإصلاح وإعادة الأعمار إذن ما يختبره الأمريكيون اليوم ليس فقط إمكان نزع السلاح بل قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الإطار السياسي إلى خطوات قابلة للتنفيذ على الأرض
1: سياحيا صورة لبنان الجميل في مواجهة مشهد التوتر فهل تنجح السياحة في هزيمة الخوف؟ أنطوان سعادة
4: اعتداء على بيروت
5: في نيسان كانت الصورة السياحية قاتمة أما اليوم فالمشهد السياحي في لبنان مختلف وبالأرقام بعدما ألغى نحو نصف اللبنانيين المغتربين حجوزاتهم المسبقة إلى لبنان لصيف 2026 بسبب التوترات الأمنية والتهديدات التي طالت العاصمة بيروت ما أثار قلق المؤسسات السياحية من خسارة الموسم الصيفي تبدلت الصورة اليوم فكيف تبدو الحركة السياحية؟
6: اليوم بخروج المهجرين من بيروت وسفرة فخامة الرئيس إلى أمريكا المغترب اللبناني رجع قرر يجي عم بيكون الأحد عشية والتنين وتلاتة وأربعة مبدئيا الشغل بين 10-20% نسبة تشغيل الفنادق بتروح لخميس جمعة سبت في قسم عم يوصل لل40-50% وفي بعض المناطق عم بيطلع لل100%
5: مع بداية شهر آب ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان إلى ما بين 15-16 ألف وافدا يوميا وهي أرقام جيدة فاقت التوقعات رغم أنها لا تزال دون المستويات التي سجلت في 2010-2011 عندما كان عدد الوافدين في الأيام الجيدة يتراوح ما بين 25-27 ألفا يوميا
7: رجعنا حسنا بالأرقام أرقام الوافدين اللي كان بتموز 2026 تقريبا قد تموز 2025 منشوفه هذا الصيف فعلا كان مفاجأة وقت اليوم انت بتكون مش ناطر يجيك هالقد عدد ويصير في طلب عالي اكيد بنتفاجأ ونحن بنعتبره هذا مؤشر جيد جيد جدا نسبة لعدم الاستقرار بلبنان
5: في السياحة الصورة قد تتغير بسرعة خبر سلبي قد يعيد الخوف إلى السائح وخبر إيجابي قد يعيد الأمل لكن رغم كل ما مر به لبنان لم يخسر مقوماته ولا جماله والقطاع السياحي لا يزال يقاوم ويتمسك بهذه الصورة التي يعرفها العالم عن لبنان
1: تشريعيا وقع الرئيس نبيه بري على القوانين التي تم التصويت عليها في الجلسة التشريعية الأخيرة ومن بينها قانون العفو العام الذي لا تزال استثناءاته ملتبسة عرض عام توضيحي تقوم به الزميلة ماريان زوين
8: مين بيستفيد من العفو وإذا جريمة الشخص مستثنيت من هالقانون ما رح يخرج من السجن بلا ولكن بشروط لازم نعرف أولا أنه هالقانون هو عفو عن جرائم ارتكبت قبل 1 أدار 2026 وعلى

0: مثلا اتجار بالمخدرات، وعلمت الام تي في انه بالصيغه الاخيره من وضع هالتوضيح، فشو رح يصير بالتجار مثلا؟ بيصيروا مشمولين بالعفو لطالما الاستثناء ما عرف عنهم بوضوح؟ هيدا امر لازم ننتبه له، علما انه جرائم زراعه المواد المخدره استثنت من هالاستثناء، يعني شمل العفو اكيد اذا الزراعه قبل 1 اذار 2026. منكفي مع جرائم التعدي على الاملاك العامه للدوله ومؤسساتها والبلديات وايضا المشاعات، هيدي كلها جرائم مستثنات، وايضا كل الجرائم الواقعه على المال العام والمنصوص عليها بقوانين عده مثل مكافحه الفساد وغيرها من القوانين اللي عم تقرون معي على الشاشه. ايضا الاغتصاب وسفاح القربة، الاتجار بالبشر، العنف الاسري، الاعتداء الجنسي على القاصرين، جرائم منا مشمولة بالعفو. جرائم السرقة ايضا بالجنيات اذا تكررت الملاحقات او الاحكام اكثر من مرتين، واذا تكررت اكثر من 3 مرات بالجنح. جرائم البيئية والجرائم المتعلقة بالأثار أيضا غير مشمولة، وجرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، ولكن استثنوا من هالاستثناء من اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل وعرفوا بالمبعدين، وسنفصل هالبند في عرض لاحق أكيد. طيب، غير مشمول بالعفو، ما بتطلع من السجن؟ يمكن مش قريبا، بس ستخرج الى الحرية لانه القانون اشار الى تخفيض عقوبات، ووفق هالقانون بنلاحظ انه الاعدام صار 28 سنة سجنية، والمؤبد 17 سنة سجنية، وباقي العقوبات تخفض الى الثلث، علما انه السنة السجنية هي 9 اشهر وليس 12 شهر، مع الاشارة ايضا الى انه المجلس النيابي كان اقر الغاء عقوبة الاعدام واستبدلها بالمؤبد للجرائم المرتكبة قبل نفاذ قانون الغاء الاعدام، وبالتالي هيدي الجرائم رح تكون عم تاخذ تلقائيا 17 سنة سجنية لانه بطل في اعدام. طيب، يعني هيك القاتلين والمغتصبين بيخرجوا من السجن بتخفيض عقوبات؟ لا، مش دقيق هالكلام، لانه كثير مهم تعرفوا انه القانون لاحظ هالشرط، ما بيستفيد المحكوم بالقتل العمد او الاغتصاب والاعتداء الجنسي ان كان ارتكب هالجرم احد الاصول او الفروع او من له سلطه او ولايه او وصايه على الضحيه، او ان كانت اقترنت الجريمه بالتعذيب او الوحشيه او التشويه او الخطف، واذا ارتكبت باطار اغتيال سياسي، هول ما بينشملوا بتخفيض العقوبات الا بعد اسقاط الحق الشخصي، يعني اذا ما اسقطتوا الدعوه ما بتتخفض عقوبتهم. ملاحظه مهمه ايضا، المستفيدون من العفو او
1: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
2: يم بهالأثناء رح ننتقل لنكون بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو تأمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات دكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم، صباح الخير.
3: تحياتي، يسعد صباحك. تحياتي،
2: شكرا لوقتك دكتور جاسم. معك رح نتابع ملف حرب المسيرات اللي كانت بفترات سابقة، كنا نشوف كتير من الدول تستعرض قوتها العسكرية وخاصة روسيا، ولكن مع الحرب الروسية الأوكرانية، وكمان اليوم عم نشوف يعني الحرب بين إيران وواشنطن وإسرائيل، شفنا كمان أذرع إيران بالمنطقة يلي كمان استعملوا المسيرات، فهون مشوف حرب المسيرات يلي هي الشغل الشاغل كتير من الدول أصبحت اليوم. هل فعلا تغيرت قواعد الحرب من حرب هيك مثل ما بيقولوا كانوا يستعرضوا فيها القوة العسكرية اللي عندهم مع تقدم التكنولوجيا إلى حرب المسيرات؟
3: سؤال مهم، هل تغيرت الحرب؟ بدون شك كان العالم يواجه الحروب التقليدية والأسلحة التقليدية والدبابات على الجبهات، لكن الآن أصبح شكل الحروب شكل آخر، نسميها الحرب الهجينة أو الحروب الهجينة. الحروب الهجينة هي مجموعة الأدوات التي تقوم على جمع الحرب السيبرانية، الهجمات الطائرات السيبرانية، الطائرة المسيرة التي أصبحت أداة رئيسية، وكذلك التضليل، حرب الاستخبارات، حرب المعلومات، استهداف البناء التحتية، هذه جميعها تعتبر هي ضمن أدوات الحرب الهجينة. الطائرات المسيرة غيرت شكل الحروب، فبعد أن كانت الدول تواجه

0: يعني تهديدات الأمن على حدودها. أصبحت الآن هذه الدول لا تحتاج إلى إرسال قوات عند الحدود، هي تطلق مسيرات ممكن من خلال عملاء من داخل تلك الدول أو ربما حتى من خارج أراضي الدول المستهدفة. ولاحظنا أنه هذه الطائرات المسيرة ذات كلفة محدودة، لكن السؤال التداعيات والمخاطر التي تنتج من هذه الطائرات المسيرة،
1: صحيح.
0: وحتى الدفاع أو الحد من هذه الطائرات المسيرة أصبحت تكلف العالم أو الدول المستهدفة الكثير من الكلف. على سبيل المثال، الناتو يواجه الطائرات المسيرة عند جدار الناتو بطائرات ذات كلفة عالية، لمواجهة طائرة ربما لا تساوي إلا بضعة مئات من الدولارات. فإذا أجد أنه غيرت المسيرات شكل الحروب. نعم
1: صحيح صحيح. يعني لاحظنا حتى واشنطن يلي بالإضافة لروسيا اللي كانت تستعرض قوتها العسكرية، حتى واشنطن كمان اليوم راحت باتجاه كمان تطوير المسيرات اللي هي أقل كلفة وأكثر فعالية. ماذا عن الدول الأوروبية دكتور جاسم؟ هل تتحضر مثلا لكمان لخوض حرب كبيرة، أو حتى يعني كمان ترجع تخطط لاستراتيجية دفاعية أكبر اليوم بظل هالتطورات اللي عم تشهدها المنطقة والعالم؟
0: نعم، دول أوروبا الآن بدأت تنتقل إلى مرحلة جديدة في الدفاع والأمن، وهنالك تصعيد في الإنفاق العسكري، والأهم هو ليس فقط في الإنفاق العسكري لكن أين توضع هذه الميزانية. فبدل أن توضع على الأسلحة التقليدية، بدأت توضع على الابتكارات الصناعية العسكرية، الابتكارات العسكرية والأمن السيبراني، وكذلك أدوات الحرب الهجينة، أبرزها هي الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة. فحتى ميزانية والأبواب تبع الميزانية بدأت تتغير، يعني بدل أن تنفق على الدبابات والمدرعات، أصبحت هذه الدول الأوروبية تضع في بالها أنه الحرب الهجينة. فإذا هنالك خطط واستراتيجية، هي بصراحة أكثر من خطة، إلى دول أوروبا لحد عام 2029 أو 2030 هي تستعد وترتقي في قدرات العسكرية والدفاعية لكي تكون في مستوى ممكن أن تواجه أي حرب محتملة مع روسيا. في الوقت الحاضر هي تجد نفسها أنه هي غير قادرة لمواجهة أي تهديدات من قبل روسيا. دول أوروبا لديها تجربة مع أوكرانيا، ربما هذه التجربة أصبحت أوكرانيا هي مختبر للأسلحة وللتكنولوجيا الجديدة، وحتى في موضوع الطائرات المسيرة.
1: صحيح.
0: بدأت أوروبا تمد خطوط الإنتاج مع أوكرانيا، وفي نفس الوقت تستفيد أيضا من التجارب الميدانية في أوكرانيا، خاصة في موضوع حرب المسيرات.
1: يعني حتى إذا بدنا ناخدها على سبيل أوكرانيا، اليوم في كتير من الدول يلي كمان عم تعقد معها صفقات بالنسبة للطائرات المسيرة من المملكة العربية السعودية، فهيدي بتبين على قد ايه
0: نعم.
1: فعاليات ما قامت فيه أوكرانيا لغاية هذه اللحظات بحربها مع روسيا، يعني
0: نعم
1: مثل ما قلت مثل حقل تجارب أصبحت.
0: بالضبط بالضبط
1: نعم،
0: بالضبط بالضبط.
1: يعني هون بدي أرجع معك دكتور جاسم، بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، يعني
0: نعم
1: هذه الحرب اللي بلشت من عدة سنوات ولكن لغاية هالوقت العالم منشغل بالحرب على إيران، ولكن وين أصبحت الحرب الروسية الأوكرانية اليوم؟ هل في محاولات؟ كان بالبداية بفترات سابقة كان في هناك محاولات للخروج من هذه الأزمة أو هذه الحرب، لكن اليوم عم نلاحظ أنه في غياب كامل لإيجاد حلول للحرب الروسية الأوكرانية.
0: ملاحظة دقيقة بأنه هنالك غياب إلى حرب أوكرانيا، وكذلك غياب إلى الرغبة الحقيقية في الوصول إلى نتائج سلمية والخروج من هذه الحرب. لذلك نجد أنه كلا الطرفين يجد أنه الآن هو ليس الوقت المناسب لإجراء المفاوضات، كون أنه هنالك يعني تطورات سريعة ميدانية وكذلك في العمق لكلا البلدين روسيا وأوكرانيا. وعندما لا يكون هنالك تفوق واضح إلى إحدى الدول، أو حتى عندما يكون تفوق واضح، ربما أنه أحد الأطراف وتحديدا مثلا أوكرانيا هي لا تريد اتفاق غير منصف، ولا تريد أن يكون المفاوضات من موقف ضعف، وهذا أيضا يمثل الرؤية الأوروبية. في إيران وفي مضيق هرمز نلاحظ أيضا أنه استقطبت الكثير من الاهتمام، ولذلك نلاحظ أنه انشغال الإدارة الأمريكية العالم في مضيق هرمز. لا ننسى بأنه هو أضعف التركيز أو تسليط الضوء على حرب أوكرانيا. حرب
1: نعم.
0: أوكرانيا فيها تصعيد كبير، فيها تطورات ميدانية كبيرة، وفيها مخاطر على الأمن الدولي حتى على مستوى السلاح النووي. لكن أجد أنه تكاليف الحرب في مضيق هرمز وتكاليف الطاقة دعت العالم يتجه إلى مضيق هرمز، لكن تبقى أوكرانيا بصراحة هي مصدر تهديد إلى الأمن الأوروبي والأمن الدولي.
1: نعم، دي أثرت إغلاق مضيق هرمز على الدول الأوروبية دكتور؟
0: 30% من مصادر الطاقة هي تمر عبر مضيق هرمز، و دول أوروبا هي تعتمد على الجهد الأمريكي في أن تكون هنالك حرية الملاحة بدون شك. التداعيات هنا في أوروبا ظهرت كبيرة على تكاليف الطاقة، هي أيضا تطلب من إيران أن لا تساوم ولا تبتز الدول في موضوع حرية الملاحة، لكن دول أوروبا لا حول ولا قوة لها، هي وضعت فقط مشروع دفاعي في حالة إيجاد اتفاق مع الولايات المتحدة وإيران. لديها قوة دفاعية في تأمين الملاحة، دفاعية في تنظيف مضيق هرمز من الألغام، وكذلك مصاحبة السفن. لكن لا تنخرط دول أوروبا في أي مواجهة مع إيران. التداعيات هي تداعيات كبيرة، ولا تستطيع دول أوروبا أن تصبر كثيرا في استمرار أزمة مضيق هرمز.
1: نعم، لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية ومسيتك سعيد.
0: تحياتي تحياتي تحياتي، يسعد صباحك.

0: Serene with you here on 2ME. We'll be back right after this short break. Don't go anywhere. We've got we've got classic hits coming up. We've got new music coming up. It's all happening right here on your 2ME.
1: Come on, kids. You'll love it.
2: The best talk back.
3: Michigan, Ohio, Los Angeles.
1: You'll love it.
2: The Breakfast Show.
4: The Breakfast Show.
5: The Breakfast Show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: تسمعوا على أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2ME.
0: يسوع
9: بسمعك
0: كل الأطيبة بس عم بيقولوا له تبرع بدمك للسياسيين بركي هيك بيصيروا لبنانيين.
9: سفير الأمريكاني أصلا لو في دم لبناني ما كان سفير أمريكاني.
0: أوه ولا عن جد كيف
9: هاي الشغلة الثانية بتذكرنا بدموع السنيورة لما بكي وقت حرب الـ 2006 وبدموع كثير سياسيين كمان بكيوا على الهواء وتأثروا وتأثرنا فيه وانو يلا بديت ويخسي اني اكبر احرامية واكبر سرائين واني اكتر شي دمروا لبنان. السفير الامريكاني اذا عن جد هلا اتهموا على لبناني واخر اعتداءات الاسرائيليين شو هذا؟ اقل الايمان اقل الايمان. مش منه
0: قادرين
9: بس ليش ما بده؟
0: بس يعني معلي الواحد انه دمعة الرجل بس تنزل ما بتنزل هيك مثل ما بيقولوا دموع المرأة اللي اكيد دايما بتتأثر بشكل اسرع. دمعة الرجال تنزل لانه اكيد منا سهلة. لو ما في هونيك شيء لمس قلبه ما في
9: يعني مش ضروري يحبه لبنان هو اللي نزل دموعه.
0: أنه تأثر عند هيدا الشعر
9: يعني منا شغلة على قد عصيبي يعني. وفي كثير ممثلين أصلا بالأفلام بتشوفيها بتنزل دمعتهم بلا ما يكون في شعور وبلا مشاعر. في ناس قدروا تسيطر على مشاعرها تنزل دموعها طلع غضبها تسيطر على غضبها بدون ما يكون شيء. هذا تفسير
0: أوكي. خليك معنا لو سمحت. خلينا نستقبل معك حميد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
10: صباح الخير ست كلود.
0: يا هلا صباح النور.
10: وانا بدي استغنم هالدقيقتين قبل الاخبار يعني رايح على الكنيسه هلا بس لما سمعت هالانسان عم بيحكي بهالمنطقه
0: معك بعده
10: هذا مره انساني. هذا ما في يحكي عن السفير الامريكاني اللي شعر بالعاطفه بالايمان بلبنان يقول عنه هذا دموع مرق صادقه. انت شو مرق صادق وانت ملك لبناني وانت اللي ملك انت بتعرف بالعاطفة ولا بتعرف بالحياة. ومين انت تنتقد السفير الامريكاني؟ والسفير الامريكاني ما في وقف الحرب. الزعران بلبنان هن اللي جابوا الحروبات على لبنان. الحرس الثوري الايراني هو اللي جاب الحرب على لبنان. بتمنى عليك ست كلود
0: خليك معنا
10: بها البشر بهالشكل ما تطلع
0: خليك معنا حميد.
10: تعطي باحترام.
0: اوكي حميد هادي بعده معك عم نناقش هلا هو هذا رايه. هادي عندك اي تعليق؟
10: طفح الكيل
9: يعني لو الاستاذ حميد بيعطي رايه بلا ما يهاجم الناس انا اعطيت رايي. هي يعني ايش له الراي مش يهاجمني فأنا ما راح رد عليه لأنه أنا ما بهاجم الأصدقاء. أنا بعطي رأيي بالسياسي بعطي رأيي بالدين بعطي رأيي بشغلة تانية. أما بشخصه هو يتقبل هذا رأيه
0: لا هو كمان عم بيعطي رأي أنه دموع هو كمان عم بيعطي رأي بطريقة غير مباشرة أنه يوم دموع السفير
9: مش هو بيجي بعلمنا الوطنية.
0: لا بس حكي رأي هادي.
9: نحن
10: عندنا وطنية
9: نوزع على
10: وطنية. اسمحي لي ست كلود،
0: بليز خلي الحوار هيك. هيدي
10: عم تحكي بالسياسة، انت عم تتحدى عاطفة هالإنسان، انت منك عم تحكي سياسة، انت عم تتحدى عاطفة هالإنسان وعم تكذب شعوره تجاه وطنه اللي عايش عنه بعيد
9: 60-70 سنة. انا مسؤول عن كلماتك، فيك تقول لا عاطفته صمد او مش تجي تهاجمني.
10: بدي اقول لك انك تستاهل تسمعه، بدي اقول لك انك تستاهل تسمعه يا هادي، بدي اقول لك انت تستاهل تسمعه. كفى بقى الظلمان، كفى احتقارا بقى.
0: طيب طيب معلي معلي معلي بنروق. هادي هادي وحميد، هادي وحميد بليز كل واحد يعطيني بس هيك بالملخص وبعيد عن الـ هيك التوجه الشخصي. هذه كلمة أخيرة، يعني أنت لا تؤمن في هذه الدموع، كيف هيك بكلمة سريعة كيف شفته، كيف شفت دموع السفير الأمريكي بلبنان؟
9: أنا أتريك شو رأيي بالموضوع.
0: أعطيني بكلمة بكلمة بكلمة، خلينا نختصر الحديث بكلمة.
9: أكيد دموعك كذابة.
0: أوكي حميد،
10: هيدي الحقيقة اللي هالدمعة اللي نزلت من عين السفير، هيدي الحقيقة بعينها ست كلود، واللي في ناس كتير عم بتهربوا من الحقيقة.
0: عظيم،
10: بس هيدا اللي بقول لك.
0: شكرا لحميد وشكرا لهادي. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو تويمي أستراليا على 1638 أيام. رح أتابع مع مداخلة معي على الهواء بهالوقت، معنا من بانكستاون سيدني أبو وليد. صباح الخير.
4: صباح الخير أحلى ست كلود، كيفك هالصباح؟
0: يا هلا صباح النور.
4: بدي رد بسرعة على شغلتين. أول شغلة، السفير هو مجرد موظف بنفذ سياسة حكومته، وإذا ما نفذ يا بيستقيل يا بيقيلوه، بس في عنده شغلات معينة بيقدر يعملها وهذا بترجع لشعوره الشخصي. فبالقلوب ما بيعرف بالقلوب إلا رب القلوب. صحيح. إحنا إنا ناخد بالظهر. أنا أتصدي صحيح مثل ما حاولوا ينتقدوا إنه ما بيقدر يعمل شغلات لأنه بده نفس سياسة الحكومة وبتفهمه.
0: نعم.
4: أنا مثل ما قلتها بالأول. بس للأسف للأسف الشديد نحن صويرين أعداء بعضنا البعض وعن ننسى عدونا الحقيقي. يعني هذا بيركز على الحرس الثوري، هذا بيركز على حزب الله، ما هو إخواتنا افتغبوا أخطاء إخواتنا، وهديك بيركز على التيمي وعم نعودي بعضنا أكثر ما عم نعودي إسرائيل هي عم تخرب ببلادنا بأخطائنا ما عم نقول لك. هذا الرد الأول. رد التيمي مبارحة ملحق التلفين هو على يعني نعم على عمر وبيدرو. عمر بيقول عمر بيقول عم يعتز تطبيق ومساعد وكل ييته. أنا بقوله لعمر أنا عم بعتز تطبيق اسمه كلود نجحني بالحياة على طول. ايه طبعا. وبقوله لبيدرو ما
0: كلود هي بس لنقولهم أنه الذكاء الاصطناعي الاي اي
4: طبعا أنا عاري بس أنا قلت له بعوز تطبيق كلود، وبقول له لبيدرو ما تزع وقت ما يستبدلوا ست كلود يستبدلوها بالبروفيسورة كلود.
0: ايه الروبو يحطوا له اسمه كلود كمان. حلوة، تعرف خطرت ببالي عن جد؟ تعرف انت بتقول شيء انا خطر ببالي هيك، قال اذا مثلا حل الذكاء الاصطناعي محلنا وقعدنا نحن ببيوتنا، فوصيتي قبل ما اترك انه الروبو اللي رح يجيبوه محلي سموه كلود. شو رأيكم؟
4: وصلنا فيه. أنا رأيي مؤيد وأنا عم بستخدمه من هلا.
0: أوكي
4: شكرا جزيلا.
0: مرسي لألك أبو وليد على مدخلتك. شكرا لألك وأكيد مدخلتك الحلوة. رح أتابع معكم من راديو تؤمي، معنا سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
11: صباح النور لألك لو مستمعين كلامة دام كلود.
0: صباح النور.
11: أنا شفت الفيديو تبع رئيس السفير الامريكي بلبنان، زلمة كان في حفلة دجل وانذكرت كلمة لبنان وجبال لبنان، زلمة تأثر. وين المشكلة؟
0: نعم.
11: عنده شعور ولا ما عنده شعور مثل أي إنسان تاني؟ بس لحتى تخمني بهالطريقة هيدي كذاب وما كذاب، ما حفظوا العلطات. هذا الشعب تبعنا يا مدام كلود يلي بده حرق بنزين.
0: لا لا مش
11: لهدار. لا
0: لا
11: ما رح يتعلموا دمكلوس انه كيف البنوك سرقت اموالهم، كيف السياسيين دمروهم قطعوا عنهم الكهرباء. امبارح كنت عمارة مقال بيروت وبجنوب لبنان لديه بري عنده 2500 موتير كهرباء، نجيب مئاتي وأشرف ريفي عنده مفاعل 2000 مولد في الشمال. هؤلاء جماعة ما بدهم يجيبوا الكهرباء للبنان. إذا ما صار عندك انتفاضة شعبية لتطهير الجيش اللبناني وتطهير السياسيين وإعادة محاكمتهم، امبارح إجانا تقرير يقول بعض الضباط يلي كمشون النظام السوري من مش بس من مش من بعيد اعترفوا بالوثائق اللي قدموها بأنه الشهيد رفيق الحريري بعض السياسيين وبعض النواب والوزراء سابقين وحاليين متورطين للعدم باغتيال الشهيد رفيق الحريري.
0: هيدا طبعا موضوع نتركه للقضاء وللمحاكم، فما بدنا نحن نتهم أي جهة سياسية، فأكيد نتمنى نعرف يوما ما الحقيقة كما هي. شكرا لك على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تو أمية أوسترا.

0: Joining Australia, Mark Quinn-Sedin. All right, what am I time? What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. خليكم معنا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: ABC News Update. 2ME Australia.
6: ABC News.
7: John O'Akeley with the top stories. Swans chief executive Matthew Pavlich says the club is shocked and disappointed about an alleged incident involving several Swans players in Melbourne, the details of which remain unclear. The AFL has released a one-line statement saying the Sydney Swans have made the league aware of an alleged incident being investigated by police. The Swans were staying at a hotel in East Melbourne last night after their match at the MCG. Investigators were seen leaving that hotel carrying what appeared to be evidence boxes. Victoria Police says detectives are investigating reports of a sexual assault. A secretive algorithm that's used to determine how much funding elderly Australians receive to stay in their homes is facing criticism. Experts say it should be ditched because, despite people answering hundreds of questions for their assessment, the vast majority of these are not being analysed by the technology. A Four Corners investigation has revealed clinical notes written by assessors in more than 100 text boxes aren't considered by the algorithm, and assessors aren't allowed to override the algorithm's decisions. And tributes are flowing for Hayden Panettiere after the news of the 36-year-old actor's death. Panettiere, who would have turned 37 on Friday, is best known for her role in the TV show Heroes. No cause of death has been given. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: Just drop.
9: Let it drop.
10: New music.
11: Australia.
12: New music.
13: 2ME Australia.

0: 2ME with Serene. It's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7pm Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيق كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
7: Seven on the hour, every hour.
8: First.
7: 2ME Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناز.
10: شكرا لك طارق، أجدد تحية لكل مستمعين الكرام ونسهل النشرة بأبرز العناوين. المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنتهي اليوم، وإيران تقول إنها ترفض المهل وتؤكد على أن جهود الوسط مستمرة. رئيس وزراء باكستان يتعهد بمواصلة العمل مع السعودية وتركيا ويعرب عن تقديره لتصريحات الرئيس الأمريكي الإيجابية حول اتفاقية مكة. مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تعتزم زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات واستمرار التصعيد بين الجانبين الأوكراني والروسي.
11: مونتي كارلو الدولية
8: نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة بالملف الإيراني، حيث تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي ربطتها واشنطن بالتفاهم المؤقت مع طهران، لكن من دون أن تنجح الوساطات التي تقول إيران إنها مستمرة في تحويل الهدوء الميداني إلى اتفاق سياسي، فيما يبقى مضيق هرمز نقطة التوتر الأخطر بين الطرفين. منى دويبيع.
11: انتهت المهلة المرتبطة بالتفاهم المؤقت بين طهران والولايات المتحدة من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. طهران ترفض توصيف ما يحدث باعتباره انتهاء لمهلة متفق عليها، وتتهم واشنطن بالإخلال بالتفاهمات، فقد تعطل هذا المسار سريعا، وهو الذي كان يفترض أن يفتح الطريق أمام تسوية أوسع تشمل الملف النووي ورفع العقوبات وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، فيما استمرت الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء من دون اختراق. الأخطر أن هرمز تحول إلى ورقة ضغط رئيسية لدى طهران. حركة السفن تراجعت إلى مستويات شبه متوقفة مقارنة بأكثر من 130 سفينة يوميا قبل الحرب. في المقابل تكشف تقارير أمريكية عن استعداد إيران لاحتمال استئناف المواجهة مع تعزيز قدراتها العسكرية وتنسيقها مع الحلفاء الإقليميين. إلا أن انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة عودة الحرب فورا، إنه يعني أن الهدنة المؤقتة لم تتحول إلى مسار سياسي دائم، وأن واشنطن وطهران أمام خيارين: العودة إلى تفاوض جدي يعيد بناء التفاهم، أو الانزلاق مجددا إلى التصعيد. ويبقى مضيق هرمز أخطر نقطة ضغط في هذه المواجهة.
10: في العراق، تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية لهجوم ليلي بالطيران المسير قادم من جهة الحدود الإيرانية. تعهد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم بمواصلة العمل مع السعودية وتركيا والقيام بدور بناء في الدفاع عن هذه البلدان وعلى المنطقة بحسب تعبيره. كما أعرب شهباز عن تقديره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيجابية حول اتفاقية مكة. إلى ملف غزة، حيث يرتقب أن يلتقي جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص اليوم في إسرائيل مع بنيامين نتنياهو، وذلك من أجل إحياء خطة السلام الأمريكية في غزة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إسرائيل ترفض وجود قوة اليونيفيل، فيما أكد على أن لبنان يطالب ببقائها. وأضاف عون أن وجود اليونيفيل بالجنوب يساعد على تثبيت السكان ببلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون مع الجيش اللبناني. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تعتزم زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا بمقدار الثلث. ميدانيا، لا يزال التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا متواصلا. أحلام الطاهر.
12: نعم هدى، في روسيا قتل 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون في ضربة أوكرانية بالصواريخ على منطقة بلغرود الحدودية، وفي منطقة أستراخان جنوب البلاد قتلت امرأة في هجوم أوكراني آخر بطائرة مسيرة استهدف منشأة صناعية. ومع وصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود وتعثر المفاوضات، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة. وشهدت روسيا أمس هجوما أوكرانيا بأسراب من المسيرات، وصفه حاكم منطقة موسكو بأنه أحد أضخم هجمات الطائرات المسيرة في الذاكرة الحديثة، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض أكثر من 800 طائرة مسيرة خلال الليل ومقتل 12 شخصا. في المقابل أسفرت الضربات الروسية عن مقتل 7 أشخاص في أنحاء متفرقة من أوكرانيا، واستهدفت كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني الذي جدد دعوته حلفائه بإمداده بصواريخ دفاع جوي.
10: شكرا لك أحلام الطاهر. أعلنت بكين اليوم أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيزور الصين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وذلك بدعوة من الرئيس الصيني تشي جين بينغ. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي بأنه أمر بتقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات. نهاية النشرة، شكرا على وفائكم وإلى اللقاء.

0: 16:38 to Ami Australia, Sirin Makon. Yalla, Min Anna. خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكن على راديو 2MA أستراليا. خليكن معنا.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى اللي

0: كنا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE Australia.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: 2NG أستراليا. عايشين معكم.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلوا يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: We're back with you on 1638 20 Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day and, of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.
1: 2ME. Let's see what you got. We know what you want.
2: Listen to me.
3: All the best hits. Non-stop.
1: Your number one hit music station.
3: Yes.
1: 2ME. 2ME. Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: what keeps the planet spinning.
1: Throughout Australia, this is your 2ME. Have you ever walked into a grocery store and wondered where all the different varieties of apples come from? Red Delicious, Pink Lady, Jamaican, Granny Smith, and so much more. The story of how is a long and scientific one, so I'm definitely not going to get into that. But interestingly, there are about 7,500 apple varieties across the world. Why? Basically, because of humanity's effort to bear new fruit. Apparently, to make a new type of apple, there's two parent trees, a mother and a father, if you will, where the seeds are mixed, and it can take up to 5 years for the new tree to form. Then, more years through lots of different processes for the new apple variety to take shape and become. There's so much that farmers actually study, from taste, texture, sweetness, colour, size, and so much more. We eat apples without really thinking about any of this, and may not even do so next time we eat one. But 7,500 varieties? Wow. Teni marra zabadnanamul argile. Ayet feha hanastamul yatara. I'm Serene on Radio 2ME. You can catch us on the web, 2me.com.au.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناز.
10: شكرا لك طارق، أجدد تحية لكل مستمعين الكرام ونسهل النشرة بأبرز العناوين. المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنتهي اليوم، وإيران تقول إنها ترفض المهل وتؤكد على أن جهود الوسط مستمرة. رئيس وزراء باكستان يتعهد بمواصلة العمل مع السعودية وتركيا ويعرب عن تقديره لتصريحات الرئيس الأمريكي الإيجابية حول اتفاقية مكة. مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تعتزم زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات واستمرار التصعيد بين الجانبين الأوكراني والروسي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نسهل النشرة بالملف الإيراني، حيث تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي ربطتها واشنطن بالتفاهم المؤقت مع طهران، لكن من دون أن تنجح الوساطات التي تقول إيران إنها مستمرة في تحويل الهدوء الميداني إلى اتفاق سياسي، فيما يبقى مضيق هرمز نقطة التوتر الأخطر بين الطرفين. منى دويبيع.
11: انتهت المهلة المرتبطة بالتفاهم المؤقت بين طهران والولايات المتحدة من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. طهران ترفض توصيف ما يحدث باعتباره انتهاء لمهلة متفق عليها، وتتهم واشنطن بالإخلال بالتفاهمات، فقد تعطل هذا المسار سريعا، وهو الذي كان يفترض أن يفتح الطريق أمام تسوية أوسع تشمل الملف النووي ورفع العقوبات وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، فيما استمرت الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء من دون اختراق. الأخطر أن هرمز تحول إلى ورقة ضغط رئيسية لدى طهران. حركة السفن تراجعت إلى مستويات شبه متوقفة مقارنة بأكثر من 130 سفينة يوميا قبل الحرب. في المقابل تكشف تقارير أمريكية عن استعداد إيران لاحتمال استئناف المواجهة مع تعزيز قدراتها العسكرية وتنسيقها مع الحلفاء الإقليميين. إلا أن انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة عودة الحرب فورا، إنه يعني أن الهدنة المؤقتة لم تتحول إلى مسار سياسي دائم، وأن واشنطن وطهران أمام خيارين: العودة إلى تفاوض جدي يعيد بناء التفاهم، أو الانزلاق مجددا إلى التصعيد. ويبقى مضيق هرمز أخطر نقطة ضغط في هذه المواجهة.
10: في العراق تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية لهجوم ليلي بالطيران المسير قادم من جهة الحدود الإيرانية. تعهد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم بمواصلة العمل مع السعودية وتركيا والقيام بدور بناء في الدفاع عن هذه البلدان وعلى المنطقة بحسب تعبيره. كما أعرب شهباز عن تقديره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيجابية حول اتفاقية مكة. إلى ملف غزة، حيث يرتقب أن يلتقي جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص اليوم في إسرائيل مع بنيامين نتنياهو، وذلك من أجل إحياء خطة السلام الأمريكية في غزة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إسرائيل ترفض وجود قوة اليونيفيل، فيما أكد على أن لبنان يطالب ببقائها. وأضاف عون أن وجود اليونيفيل بالجنوب يساعد على تثبيت السكان ببلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون مع الجيش اللبناني. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تعتزم زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا بمقدار الثلث. ميدانيا لا يزال التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا متواصلا. أحلام الطاهر.
12: نعم هدى، في روسيا قتل 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون في ضربة أوكرانية بالصواريخ على منطقة بلغرود الحدودية، وفي منطقة أستراخان جنوب البلاد قتلت امرأة في هجوم أوكراني آخر بطائرة مسيرة استهدف منشأة صناعية. ومع وصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود وتعثر المفاوضات، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، وشهدت روسيا أمس هجوما أوكرانيا بأسراب من المسيرات، وصفه حاكم منطقة موسكو بأنه أحد أضخم هجمات الطائرات المسيرة في الذاكرة الحديثة، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض أكثر من 800 طائرة مسيرة خلال الليل ومقتل 12 شخصا. في المقابل أسفرت الضربات الروسية عن مقتل 7 أشخاص في أنحاء متفرقة من أوكرانيا، واستهدفت كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني الذي جدد دعوته لحلفائه بإمداده بصواريخ دفاع جوي.
13: شكرا لك أحلام الطاهر. أعلنت بكين اليوم أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيزور الصين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وذلك بدعوة من الرئيس الصيني تشي جين بينغ. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي بأنه أمر بتقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات. نهاية النشرة، شكرا على وفائكم وإلى اللقاء.
14: هلو، مساء الخير، سيرين معكم on 1638 2MA أستراليا. إن شاء الله عم تقضوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.
15: انتوا بتقولوا بص شو فرده بتعملي، انا مش هعمل الا اني اغضيكم. تسمعوا ايه بقى؟ بتونس بيك؟ كله هيحصل ان شاء الله.

الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا بتونس بيه.

شوف أقوى ولا لا. يلا بتونس.

0: Miami, Australia, Marcon, Serene. Okay, time for a hazura. Yalla, shu ana. You can see me in water, but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, mazboot. Nice one. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز أذزو لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: Tuami Makun Sirin on 16:38 AM. Hope you're enjoying your evening. Azam tasma'una bilbayt al radio or al internet or on your iPhone on the free Tuami app. We're with you always.
1: Listen live in HD, pure digital.
2: Get the app now.
1: Free. Tuami.com.au.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: لكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
8: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينه. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and the church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Music. موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17100.

0: الإجابة. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: UMI Australia.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: الرابعة عصرا في باريس.
3: هدى العناس.
2: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. انتهاء اللقاء بين جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومصدر إسرائيلي يعلن توصل الطرفين إلى عدد من التفاهمات. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف عمان إذا اعترضت طريقه في هرمز، والحرس الثوري يدحض ادعاءاته بإجراء محادثات معه ويقول إنها مجرد أوهام ناجمة عن الهزيمة. الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية باتجاه باب المندب ويعاودون قصف مدينة المخا.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. قالت مصادر إسرائيلية إن اللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس الأمريكي وسهره جاريد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتهى بعد 4 ساعات من المباحثات، ووصف المصدر ذاته اللقاء بالطويل جدا. ورغم الفجوات الكبيرة في المواقف بشأن مجلس السلام، فإن الجانب الأمريكي وصل بموقف أكثر اعتدالا ووضع حدا واضحا للنقاش. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
4: يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي مكبلا بحسابات الانتخابات وغير قادر على تنفيذ انسحابات عسكرية لا في قطاع غزة ولا في لبنان رغم الضغوط الأمريكية عليه. هذا المأزق برز خلال اجتماعه الطويل مع جاريد كوشنر، فبحسب مسؤول سياسي إسرائيلي خففت واشنطن موقفها من مجلس السلام في مقابل تفاهمات تمنع إعمار أي جزء من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة. في المقابل تمسك نتنياهو ببقاء الجيش عند الخط الأصفر وبحرية تنفيذ العمليات والاغتيالات مع السماح بإجراءات صحية لمنع انتشار الأوبئة في القطاع، لكن الفجوة بقيت عميقة. الأمريكيون يعتقدون أن حماس قد تسلم سلاحها بينما لا تصدق إسرائيل ذلك، وهكذا يصبح نزع السلاح شرطا للإعمار، وغياب هذا الأمر مبررا لبقاء الجيش في معادلة تمنح نتنياهو وقتا لكنها لا تمنح غزة أفقا وفق مراقبين. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: إلى مستجدات الملف الإيراني الشائك، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بقصف سلطنة عمان في حال ما اعترضت الطريق أمام الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار المباحثات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء مسار ملاحي جديد في المضيق. في سياق متصل قال المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم، قال إنه لا توجد محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن، منوها بأن قضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى. يأتي هذا بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق اليوم إنه يتحدث مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني في إيران. وإلى تداعيات الحرب في إيران والممتدة إلى اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني اليوم بأن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه مواقع قرب منطقة باب المندب. أحلام الطاهر.
5: نعم هدى، أطلق الحوثيون 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب وصاروخين آخرين باتجاه البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة المخا، وذلك وفق ما أفادت به القوات اليمنية. قال الحوثيون من جانبهم إن هذه الهجمات استهدفت سفينة إنزال عسكرية سعودية مع 4 زوارق مرافقة لها، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. أعلن الحوثيون كذلك استهداف مخزن أسلحة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب بعدد من الطائرات المسيرة. وردا على هذه الهجمات، رفعت القوات الحكومية حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف، وقالت إنها تقصف بالمدفعية ورجمات الصواريخ مواقع عسكرية وتجمعات للحوثيين، كما تجددت المواجهات في عدة محافظات من بينها مأرب والجوف والضالع وتعز، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. في هذا الصدد دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طرفي الحرب إلى الوقف الفوري لأي هجوم يهدد بإعادة البلاد إلى دوامة نزاع واسع النطاق.
2: شكرا لك أحلام الطاهر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية، وذلك قبل ساعات من انطلاقها اليوم، مشيرا في الوقت ذاته إلى العلاقة الجيدة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. في الصين أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو مبيعات التجزئة والنشاط الصيني أو النشاط الصناعي عفوا خلال شهر تموز يوليو، وذلك خلافا للتوقعات. وإلى الصين يصل يوم غد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارة دولة بدعوة من الرئيس الصيني تشي جين بينغ. بهذا الخبر مستمعين الكرام ننهي النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: ودائما عبر هواء 2MA أستراليا مكملين سوا مشوارنا اللي بتمنى دائما أنه تكونوا بألف خير مستمعينا، وتكونوا هيك عم بتقضوا أحلى الأوقات مع عيالكن مع الناس اللي بتحبوها. شبعوا من أنه ما بتعرفوا شو بكرة رح يصير، وين رح نكون ومع مين. ونزلت على عينة ملي

0: توامي أستراليا من وراء الميكروفون ندى فريد بوجه لكم أحلى التحيات لكم من وين ما كنتوا. عذرا
1: وزا يعني

لك انا واحنا في عز الهنا.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

0: صباح صبحية غير شكل مع تؤمن.
1: نقل الصورة يعني أكيد نحن كبشر نتأثر من هذه الصور يعني بطبيعة الحال يعني أنا ما في حدا ما في إنسان عنده ضمير وعنده إنسانية ما بتأثر إذن هاي ناس يعني بغض النظر
2: أكيد إحنا بني آدمين أولا وأخيرا وأكيد اللي بكثير أبدا أبدا أبدا قادر دي حدا بس أنا يعني مش إنه على الإذاعة أنتوا أنا كثير بسمعكم وبحب إذاعتكم بس عموما هلا بكل الصحف حتى الأخبار الأسترالية حتى كل الجرايد الصورة اللي صدمت العالم يا سلام ليش ما انصدم العالم أبد
0: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرار أستراليا Love it. Love it.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب التعداد السكاني إلزامي لكل منزل ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227 معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية لا تخاطر بغرامة مالية افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools
5: ودائماً عبر إذاعتكم المفضلة 16:38 AM 2ME أستراليا دائماً كتار منا بيمرقوا بمرحلة حزن وفي كتار ممكن أيام حزنهم أكتر من الناس الحزن ما تزعلوا منه ما تكونوا كئيبين الحزن بيغسل القلوب الحزن بيخلي الإنسان أرقى وأسمى وبهيدي الطريقة فكروا لتوصلوا للفرح الدائم تحياتي لإلكم جميعا
6: ثروات الأغاني الجديدة
7: Two M E Australia.

0: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا أنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحيات ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: الرابعة عصرا في باريس.
7: هدى العناس.
6: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. انتهاء اللقاء بين جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومصدر إسرائيلي يعلن توصل الطرفين إلى عدد من التفاهمات. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف عمان إذا اعترضت طريقه في هرمز، والحرس الثوري يدحض ادعاءاته بإجراء محادثات معه ويقول إنها مجرد أوهام ناجمة عن الهزيمة. الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية باتجاه باب المندب ويعاودون قصف مدينة المخا.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. قالت مصادر إسرائيلية إن اللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتهى بعد 4 ساعات من المباحثات، ووصف المصدر ذاته اللقاء بالطويل جدا. ورغم الفجوات الكبيرة في المواقف بشأن مجلس السلام، فإن الجانب الأمريكي وصل بموقف أكثر اعتدالا ووضع حدا واضحا للنقاش. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
8: يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي مكبلا بحسابات الانتخابات وغير قادر على تنفيذ انسحابات عسكرية لا في قطاع غزة ولا في لبنان رغم الضغوط الأمريكية عليه. هذا المأزق برز خلال اجتماعه الطويل مع جاريد كوشنير، فبحسب مسؤول سياسي إسرائيلي خففت واشنطن موقفها من مجلس السلام في مقابل تفاهمات تمنع إعمار أي جزء من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة. في المقابل تمسك نتنياهو ببقاء الجيش عند الخط الأصفر وبحرية تنفيذ العمليات والاغتيالات مع السماح بإجراءات صحية لمنع انتشار الأوبئة في القطاع، لكن الفجوة بقيت عميقة. الأمريكيون يعتقدون أن حماس قد تسلم سلاحها بينما لا تصدق إسرائيل ذلك، وهكذا يصبح نزع السلاح شرطا للإعمار، وغياب هذا الأمر مبررا لبقاء الجيش في معادلة تمنح نتنياهو وقتا لكنها لا تمنح غزة أفقا وفق مراقبين. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
6: إلى مستجدات الملف الإيراني الشائك، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بقصف سلطنة عمان في حال ما اعترضت الطريق أمام الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار المباحثات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء مسار ملاحي جديد في المضيق. في سياق متصل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري وكالة تسنيم، قال إنه لا توجد محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن، منوها بأن قضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى. يأتي هذا بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق اليوم إنه يتحدث مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني في إيران. وإلى تداعيات الحرب في إيران والممتدة إلى اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني اليوم بأن الحوثي أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه مواقع قرب منطقة باب المندب. أحلام الطاهر.
9: نعم هدى، أطلق الحوثيون 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب وصاروخين آخرين باتجاه البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة المخة، وذلك وفق ما أفادت به القوات اليمنية. قال الحوثيون من جانبهم إن هذه الهجمات استهدفت سفينة إنزال عسكرية سعودية مع 4 زوارق مرافقة لها، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. أعلن الحوثيون كذلك استهداف مخزن أسلحة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب بعدد من الطائرات المسيرة. وردا على هذه الهجمات، رفعت القوات الحكومية حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف، وقالت إنها تقصف بالمدفعية ورجمات الصواريخ مواقع عسكرية وتجمعات للحوثيين. كما تجددت المواجهات في عدة محافظات من بينها مأرب والجوف والضالع وتعز، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. في هذا الصدد، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طرفي الحرب إلى الوقف الفوري لأي هجوم يهدد بإعادة البلاد إلى دوامة نزاع واسع النطاق.
6: شكرا لك أحلام الطاهر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية، وذلك قبل ساعات من انطلاقها اليوم، مشيرا في الوقت ذاته إلى العلاقة الجيدة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. في الصين، أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو مبيعات التجزئة والنشاط الصيني أو النشاط الصناعي خلال شهر تموز يوليو، وذلك خلافا للتوقعات. وإلى الصين يصل يوم غد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارة دولة بدعوة من الرئيس الصيني تشي جين بينغ. بهذا الخبر مستمعين الكرام ننهي النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: المجاملات بهالأيام صارت واقع مفروض على الجميع منا، إن كان بتعاطينا بالشغل ولا إن كان مع الأقرباء ولا كان مع كتير ناس. صارت المجاملة هي غذاء اليوم لكل الناس، ولكن في مجاملة طبيعية وفي مجاملة كتير أوفر، يعني كتير بيروحوا فيها لبعيد ويبقى الشخص ما بيكون ما بيطيق الشخص التاني ودايما هيك بيبتسم له وبيقول له أحلى العبارات. أحلى شيء بالدنيا أنك تكون صريح، إن حبيته لهالشخص جامله بكلمتين حلوين، وإن ما حبيته جاهله بكل بساطة. ما في لزوم أبدا، لا يعني صارت الوجوه مكشوفة بهالأيام، ولكن شو بدنا نعمل؟ هيك الدنيا. ورفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو راديو تو ام اي أستراليا.
1: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 5 تشرين الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا pray for us. This is Seiya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
1: It's here.
0: If it's a hit,
1: hey.
0: It's here.
1: It's here.
0: The number one music channel. 2ME. 2ME. We just play hits.
2: ودايما عبر 2ME أستراليا وعبر إذاعتكم المفضلة ودايما منحكي عن الحياة ثم الحياة ثم الحياة. الحياة مثل البيانو، هناك أصابع بيضة وهي السعادة، وهناك أصابع سوداء وهي الحزن. بس على الأكيد لازم تتأكدوا إن رح تعزف بالاثنين لتعطي للحياة لحن جميل وحلو كتير. مساء الخير.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME أستراليا.
2: ودائما عبر 1638 AM مكملين سوا مشوارنا بالنضج. شيء مريح ومرعب أنه الإنسان يكون ناضج مع يعني بآن واحد، وهو أنك توصل لمرحلة لما تكون ناضج تقدر تتخلى عن أي شيء مهما كان عزيز عليك، وممكن تشغل بحياتك حيز كبير. ممكن توصل لمرحلة إنه ما بقى تفرق معك أي حدا حتى بحاربك، ولا ممكن تجاري أي حدا عم بيجاملك، ولا تعادي اللي عم بيعيدوك. بالنضج بتكون بعالم آخر، وكل من حولك بعالم تاني. بونسوار.
6: Just drop.
7: Let it drop.
6: New music.
7: Australia.
6: New music.
7: 2ME Australia.

0: الحياة
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 97907000 97907000. 2MA Australia.

0: حلو كتير لما الإنسان ما بيسمح لنفسه بالقيام بسلوك سيء حتى وإن كان الناس كلها بتقوم فيه، حيث إنه هو بخاف الله أولا وآخرا. وما تخلي أيضا أفعال الناس تكون مقياس لألك ولأفعالك، هيدا الشيء لابد لألك أنه تفتخر فيه، خاصة لما بترتفع عن هالسيئات اللي بيكونوا عم يحكوها عنن وبترتقي وما بترد عليهم، أكيد لأنه أنت بتآمن بالله وبتعرف انه الله مش رح يترك لك حقك، واكيد الدنيا دوار يوم لك ويوم عليك. تركن يحكوا قد ما بدن، وقاف على كل حكيون، واعتلي وارتقي. وتحية لكم لكل مستمعين اللي بحبهم كتير، راديو 2ME أستراليا، مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكرو.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. Shad Partners 9790 7000 9790 7000.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. انتهاء اللقاء بين جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومصدر إسرائيلي يعلن توصل الطرفين إلى عدد من التفاهمات. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف عمان إذا اعترضت طريقه في هرمز، والحرس الثوري يدحض ادعاءاته بإجراء محادثات معه ويقول إنها مجرد أوهام ناجمة عن الهزيمة. الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية باتجاه باب المندب ويعاودون قصف مدينة المخا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. قالت مصادر إسرائيلية إن اللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتهى بعد 4 ساعات من المباحثات، ووصف المصدر ذاته اللقاء بالطويل جدا. ورغم الفجوات الكبيرة في المواقف بشأن مجلس السلام، فإن الجانب الأمريكي وصل بموقف أكثر اعتدالا ووضع حدا واضحا للنقاش. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
10: يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي مكبلا بحسابات الانتخابات وغير قادر على تنفيذ انسحابات عسكرية لا في قطاع غزة ولا في لبنان رغم الضغوط الأمريكية عليه. هذا المأزق برز خلال اجتماعه الطويل مع جاريد كوشنر، فبحسب مسؤول سياسي إسرائيلي خففت واشنطن موقفها من مجلس السلام في مقابل تفاهمات تمنع إعمار أي جزء من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة. في المقابل تمسك نتنياهو ببقاء الجيش عند الخط الأصفر وبحرية تنفيذ العمليات والاغتيالات مع السماح بإجراءات صحية لمنع انتشار الأوبئة في القطاع، لكن الفجوة بقيت عميقة. الأمريكيون يعتقدون أن حماس قد تسلم سلاحها بينما لا تصدق إسرائيل ذلك، وهكذا يصبح نزع السلاح شرطا للإعمار، وغياب هذا الأمر مبررا لبقاء الجيش في معادلة تمنح نتنياهو وقتا لكنها لا تمنح غزة أفقا وفق مراقبين. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: إلى مستجدات الملف الإيراني الشائك، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بقصف سلطنة عمان في حال ما اعترضت الطريق أمام الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار المباحثات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء مسار ملاحي جديد في المضيق. في سياق متصل قال المتحدث باسم الحرس الثوري وكالة تسنيم، قال إنه لا توجد محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن، منوها بأن قضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى. يأتي هذا بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق اليوم إنه يتحدث مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني في إيران. وإلى تداعيات الحرب في إيران والممتدة إلى اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني اليوم بأن الحوثي أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه مواقع قرب منطقة باب المندب. أحلام الطاهر.
11: نعم هدى، أطلق الحوثيون 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب وصاروخين آخرين باتجاه البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة المخا، وذلك وفق ما أفادت به القوات اليمنية. قال الحوثيون من جانبهم إن هذه الهجمات استهدفت سفينة إنزال عسكرية سعودية مع 4 زوارق مرافقة لها، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. أعلن الحوثيون كذلك استهداف مخزن أسلحة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب بعدد من الطائرات المسيرة. وردا على هذه الهجمات، رفعت القوات الحكومية حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف، وقالت إنها تقصف بالمدفعية ورجمات الصواريخ مواقع عسكرية وتجمعات للحوثيين. كما تجددت المواجهات في عدة محافظات من بينها مأرب والجوف والضالع وتعز، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. في هذا الصدد دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طرفي الحرب إلى الوقف الفوري لأي هجوم يهدد بإعادة البلاد إلى دوامة نزاع واسع النطاق.
8: شكرا لك أحلام الطاهر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية، وذلك قبل ساعات من انطلاقها اليوم، مشيرا في الوقت ذاته إلى العلاقة الجيدة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. في الصين أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو مبيعات التجزئة والنشاط الصيني أو النشاط الصناعي عفوا خلال شهر تموز يوليو، وذلك خلافا للتوقعات. وإلى الصين يصل يوم غد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارة دولة بدعوة من الرئيس الصيني تشي جين بينغ. بهذا الخبر مستمعين الكرام ننهي النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM.

0: Just drop.
1: New music.
0: Australia.
1: New music.
0: 2ME Australia.

0: الحقد والغير المميتة بتقتل صحبة. أحلى شي بالحياة لما تكون بتتمتع بقلب طيب بيعرف يحب وبيعرف يسامح، لأنه الناس بهالأيام شغلتها وعملتها تأذي فيك، ولكن الإنسان القوي واللي بيعرف هو شو حاله أكيد وطبعا ما بيرد على حدا. الدني الليبي، ما تنسوا أصدقاء المستمعين، خليكن دايما عبر تؤمي أستراليا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
0: ودايما عبر أثير توامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دايما منحكي عن الحب ومنقول أنه الحب هو أهم شيء بالدنيا، وبالفعل الحب هو أهم شيء بالدنيا. إنك تحب غيرك أكيد رح بتسامحه، إنك تحب الإنسان بالمطلق فأكيد رح بتسامحه، إنك تحب تحب تحب دون مقابل هيدا أهم شيء بالوجود. والله دايما بينعم عليك بناس بحبوك وبيردوا لك الجميل من حيث لا تدري. بس أهم من الحب أنا برأيي الاحترام، وخاصة بالعلاقات الزوجية، بالعلاقات العاطفية، بالعلاقات الصداقة، بعلاقات الرفقة بين الناس مع بعض. الاحترام، يمكن أنت فيك تكون ما بتحب شخص معين بس بتحترمه، وهيدا الشيء مهم كتير وبيبين عن أخلاقه للشخص. دايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، تحياتي لكم. فاصل ورجعين.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: This is

0: تعتبر الموسيقى لغة العالم الوحيدة التي تفهم من خلال السمع بدون تلقين أو تعليم، وتعتبر أيضا مادة أساسية بمناهج العديد من المدارس حول العالم، وأيضا لأهميتها بالحياة وصحة الإنسان بشكل خاص، بالإضافة للمتعة اللي منحصل عليها وبتترك بالنفس جراء سماعها، فهي أيضا بتساهم بتزكية النفس وتهذيبها. رح نترككن مع بقى من أجمل الأغاني بس عبر إذاعتكن المفضلة 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. انتهاء اللقاء بين جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومصدر إسرائيلي يعلن توصل الطرفين إلى عدد من التفاهمات. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف عمان إذا اعترضت طريقه في هرمز، والحرس الثوري يدحض ادعاءاته بإجراء محادثات معه ويقول إنها مجرد أوهام ناجمة عن الهزيمة. الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية باتجاه باب المندب ويعاودون قصف مدينة المخا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. قالت مصادر إسرائيلية إن اللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس الأمريكي وسهره جاريد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتهى بعد 4 ساعات من المباحثات، ووصف المصدر ذاته اللقاء بالطويل جدا. ورغم الفجوات الكبيرة في المواقف بشأن مجلس السلام، فإن الجانب الأمريكي وصل بموقف أكثر اعتدالا ووضع حدا واضحا للنقاش. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
10: يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي مكبلا بحسابات الانتخابات وغير قادر على تنفيذ انسحابات عسكرية لا في قطاع غزة ولا في لبنان رغم الضغوط الأمريكية عليه. هذا المأزق برز خلال اجتماعه الطويل مع جاريد كوشنير، فبحسب مسؤول سياسي إسرائيلي خففت واشنطن موقفها من مجلس السلام في مقابل تفاهمات تمنع إعمار أي جزء من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة. في المقابل تمس كان نتنياهو ببقاء الجيش عند الخط الأصفر وبحرية تنفيذ العمليات والاغتيالات مع السماح بإجراءات صحية لمنع انتشار الأوبئة في القطاع، لكن الفجوة بقيت عميقة. الأمريكيون يعتقدون أن حماس قد تسلم سلاحها بينما لا تصدق إسرائيل ذلك، وهكذا يصبح نزع السلاح شرطا للإعمار، وغياب هذا الأمر مبررا لبقاء الجيش في معادلة تمنح نتنياهو وقتا لكنها لا تمنح غزة أفقا وفق مراقبين. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: إلى مستجدات الملف الإيراني الشائك، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بقصف سلطنة عمان في حال ما اعترضت الطريق أمام الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار المباحثات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء مسار ملاحي جديد في المضيق. في سياق متصل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم، قال إنه لا توجد محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن، منوها بأن قضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى. يأتي هذا بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق اليوم إنه يتحدث مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني في إيران. وإلى تداعيات الحرب في إيران والممتدة إلى اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني اليوم بأن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه مواقع قرب منطقة باب المندب. أحلام الطاهر.
11: نعم هدى، أطلق الحوثيون 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب وصاروخين آخرين باتجاه البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة المخة، وذلك وفق ما أفادت به القوات اليمنية. قال الحوثيون من جانبهم إن هذه الهجمات استهدفت سفينة إنزال عسكرية سعودية مع 4 زوارق مرافقة لها، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. أعلن الحوثيون كذلك استهداف مخزن أسلحة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب بعدد من الطائرات المسيرة. وردا على هذه الهجمات، رفعت القوات الحكومية حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف، وقالت إنها تقصف بالمدفعية ورجمات الصواريخ مواقع عسكرية وتجمعات للحوثيين. كما تجددت المواجهات في عدة محافظات من بينها مأرب والجوف والضالع وتعز، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. في هذا الصدد، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طرفي الحرب إلى الوقف الفوري لأي هجوم يهدد بإعادة البلاد إلى دوامة نزاع واسع النطاق.
8: شكرا لك أحلام الطاهر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية، وذلك قبل ساعات من انطلاقها اليوم، مشيرا في الوقت ذاته إلى العلاقة الجيدة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. في الصين، أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو مبيعات التجزئة والنشاط الصيني أو النشاط الصناعي عفوا خلال شهر تموز يوليو، وذلك خلافا للتوقعات. وإلى الصين يصل يوم غد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارة دولة بدعوة من الرئيس الصيني تشي جين بينغ. بهذا الخبر مستمعين الكرام ننهي النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: وتحياتي لكم جميعا ولكل مستمعينا، واهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا عبر 1638 AM 2ME أستراليا وايضا 2ME.com.au.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate St. Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما انكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: كتير لما الإنسان بيكون متصالح مع نفسه وما بيخلي هيك الشك يفوت على ضميره وعلى وجدانه. وفي هون مقولة لويليام شكسبير حلوة كتير بحب اتشارك معكم فيها، وهي: الشكوك تصطاد دائما العقول المذنبة، فاللص يرى خلف كل شجرة شرطي. تحية لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. Home to Australia.

0: دائما بحياتنا اليومية أصدقاء المستمعين منبعد عن كل شيء ممكن يزعجنا ويعطينا الطاقة السلبية، لأنه نحن دائما بحاجة بحياتنا اليومية لطاقة إيجابية لنكون قوية ونقدر نكمل، ويعني نكون قوية أيضا على الصعاب اللي بتمر معنا بحياتنا اليومية. الله يحميكم جميعا ويحمينا.
1: صار وقت الأغاني الجديدة.
2: Two M E Australia.

0: الحياة قصيرة، عيشوا قد ما فيكن بحب وبعدوا قد ما فيكن عن البغض والحقد، لأنه ما بيوصل لشي غير أنه بيقتل صاحبه. مستمرين دايما معكن عبر الإذاعة الأقوى 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800 181 227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: الخامسة مساء في باريس.
8: هجيرة بن عدة،
7: أهلا بكم إلى المسائية من مونت كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. كوشنر يلتقي نتنياهو في القدس غدا، محادثات نادرة مع حماس، فيما تظل عقدة نزع سلاح الحركة عائقا أمام الانتقال إلى إعادة إعمار القطاع. طهران تلوح بالتصعيد في مضيق هرمز بعد انقضاء مهلة 60 يوما، وترامب يهدد عمان على خلفية ترتيبات الملاحة. في اليمن الحوثيون يستهدفون أهدافا عسكرية سعودية، وتحذير أممي من حرب واسعة. وفي الصومال القوات الاتحادية تستعيد السيطرة على بيدوى إثر معارك دامية مع جماعات معارضة مسلحة.
8: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: والبداية بملف غزة، حيث التقى المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس غدا اجتماع نادر مع قياديين في حركة حماس بالقاهرة، في محاولة لدفع خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن القطاع. ويتمحور الخلاف حول نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، إذ يصر نتنياهو على نزع السلاح بالكامل قبل أي انسحاب، بينما تقوم الخطة الأمريكية على تنفيذ الخطوتين بصورة متزامنة. وفي ظل استمرار الخلاف حول نزع السلاح والانسحاب، تكشف مباحثات كوشنر ونتنياهو عن فجوة عميقة تعرقل الانتقال إلى إعادة الإعمار. والمزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
9: يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي مكبلاً بحسابات الانتخابات وغير قادر على تنفيذ انسحابات عسكرية لا في قطاع غزة ولا في لبنان رغم الضغوط الأمريكية عليه. هذا المأزق برز خلال اجتماعه الطويل مع جاريد كوشنير، فبحسب مسؤول سياسي إسرائيلي خففت واشنطن موقفها من مجلس السلام في مقابل تفاهمات تمنع إعمار أي جزء من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة. في المقابل تمسك نتنياهو ببقاء الجيش عند الخط الأصفر وبحرية تنفيذ العمليات والاغتيالات مع السماح بإجراءات صحية لمنع انتشار الأوبئة في القطاع، لكن الفجوة بقيت عميقة. الأمريكيون يعتقدون أن حماس قد تسلم سلاحها بينما لا تصدق إسرائيل ذلك، وهكذا يصبح نزع السلاح شرطا للإعمار وغياب هذا الأمر مبررا لبقاء الجيش في معادلة تمنح نتنياهو وقتا لكنها لا تمنح غزة أفقا وفق مراقبين. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
7: وفي لبنان تتمسك بيروت باستمرار قوات اليونيفيل في الجنوب رغم قرار إنهاء مهمتها نهاية العام والضغوط الإسرائيلية. الرئيس جوزيف عون يؤكد أن الأولوية لبقاء القوة الأممية أو إيجاد صيغة بديلة تضمن استمرار الوجود الدولي والاستقرار جنوبا من بيروت. نقول نصيف.
10: بدأ لبنان الرسمي يتحضر لاستدراك ما ينتظره نهاية السنة وهو انتهاء انتداب القوة الدولية في الجنوب العاملة منذ عام 1978 وتاليا إدخال الجنوب في شغور أمني في ظل احتلال إسرائيلي لما يزيد عن 700 كيلومتر من أراضيه. هذا الاستدراك حمل عددا من النواب على توقيع عريضة تطالب بتمديد انتداب القوة الدولية لتفادي هذا الشغور فيما لم يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تحت وطأة احتلال إسرائيل أول المطالبين بإنهاء مهمة اليونيفيل. تبع لذلك استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون وفدا نيابيا حاملا معه مبادرته لحض الأمم المتحدة على تمديد بقاء القوة الدولية التي تنتهي ولايتها في 31 كانون الأول المقبل أو إيجاد صيغة بديلة منها بقوات أخرى. كان عدد من الدول منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا أبدت استعدادها للانضمام إليها. الرئيس عون قال مؤيدا المبادرة أن التمديد لليونيفيل هو الخيار الأول للبنان، سوى ذلك اعتماد صيغة تتضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب ضمن الإطار القانوني تنسق مع الجيش اللبناني لدعم الاستقرار. وأضاف أن لبنان يطالب بهذه القوات بينما إسرائيل ترفضها مشددا على أهمية الحضور الدولي في جنوب لبنان. نقول نصيف، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
7: إسرائيل تعهدت ضرب حزب الله مجددا إذا تعرضت لتهديد، معلنة عن هوية مسؤول عسكري ثان في الحزب المدعوم من إيران. قالت إنه قتل في غارة شنتها السبت على جنوب لبنان. إلى الملف الإيراني، مع انتهاء مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران، هدد مسؤول إيراني كبير في تصريحات لرويترز بتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. وقال المسؤول إن طهران حددت مهلة من بضعة أسابيع لتنفيذ واشنطن مذكرة التفاهم بالكامل، مؤكدا أن الأجهزة الإيرانية في حالة استعداد وأن سياسة بلاده ستتحول من النهج الدفاعي إلى الهجومية. المزيد عن الموقف الإيراني مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
11: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال من شأن انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن نفى أن تكون هدنة، وأكد أن ما نصت عليه مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب بشكل كامل وفي جميع الجبهات. إسماعيل بقائي قال إن مدة 60 يوما التي تم تعيينها هي الفترة التي كان من المقرر أن يخوض فيها طرفان مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، لكن هذه المفاوضات لم تبدأ أساساً بسبب ما وصفه بعدم التزام واشنطن بتعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. وأشار بقائي إلى أن الحكومة بعد انتهاء 60 يوماً سوف تركز على إدارة شؤون البلاد بأفضل شكل ممكن وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وفي الوقت ذاته القوات المسلحة الإيرانية سوف تبقى في المرصاد وتعمل على رفع مستوى الجهوزية للتصدي لأي اعتداء محتمل. وفي سياق متصل أعلن رئيس دائرة العقيدة السياسية في الحرس الثوري العميد ياد الله جافاني أن طهران وبحثا عن رفع مستوى قوة الردع الإيرانية سوف تعمل على استبدال عقيدتها الدفاعية بعقيدة هجومية، وهذا بحسب العميد جافاني لا يعني إعاذة ببدء الحرب بل هو تحرك إيراني يهدف إلى ردع العدو على حد وصفه من الاعتداء على الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن مضيق هرمز سوف يفتح فقط عندما تعود واشنطن إلى الالتزام بكافة تعهداتها معهوداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. علي الباشا طهران، مونتي كارلو الدولية.
12: وفي تطور يزيد المشهد تعقيدا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب فوكس نيوز بقصف سلطنة عمان إذا عرقلت الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز. ويأتي التهديد بالتزامن مع مباحثات إيرانية عمانية للتوصل إلى ترتيبات جديدة للملاحة في هذا الممر، وتصر طهران على الإشراف على حركة السفن، فيما تؤكد أن مفاوضاتها مع مسقط مستمرة بشكل جدي. وتداعيات التوتر الإيراني امتدت إلى العراق، حيث أعلنت سلطات إقليم كردستان تعرض مكتب رئيس الحكومة مسرور بارزاني لهجوم بمسيرات، قالت إنها انطلقت من الأراضي الإيرانية من دون تسجيل خسائر بشرية. والتفاصيل معك سامية الأشرقي.
13: تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا من جهة الحدود الإيرانية حسب السلطات الكردية. مسرور بارزاني وصف الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره، فيما طالب رئيس الإقليم نجرفان بارزاني الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الاعتداءات. ويأتي الهجوم في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران، فقد كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أجرت اتصالات غير مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني عبر رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني، بل إن واشنطن اقترحت عقد محادثات سرية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في أربيل، لكن المخاوف الإيرانية من استهداف الوفد من جانب إسرائيل حالت دون عقد اللقاء حسب الموقع. ويأتي ذلك فيما يتعرض إقليم كردستان منذ اندلاع الحرب في أواخر شباط فبراير لضربات متكررة تقول السلطات إنها تجاوزت 1000.
12: وفي سياق متصل، أعلنت إيران أنها ستعتبر طياريها 3 المفقودين أسرى في قطر إلى حين اتضاح مصيرهم، مؤكدة أنهم فقدوا خلال هجوم على قاعدة العديد الأمريكية في مارس آذار الماضي. الدوحة نفت احتجاز الطيارين وقالت إن طهران لم تستجب لدعوة سابقة للتعاون في عمليات البحث والتحقيق بشأن مصيرهم. وعلى صعيد العلاقات الإيرانية الفرنسية، أعلنت طهران أن منع دبلوماسيين فرنسيين من العودة إلى أراضيها بعدما احتجزتهما لفترة وجيزة في يوليو. كانت باريس قد اتهمت أجهزة الأمن الإيرانية بترهيبهما والاعتداء على أحدهما، بينما قالت طهران إن الدبلوماسيين شاركا في اجتماع مع أشخاص مطلوبين لدى السلطات. إلى اليمن، حيث تصاعدت المواجهات مع إعلان الحوثيين استهداف أهداف عسكرية سعودية قبالة سواحل المخا وفي مأرب، في تطور يفاقم المخاوف من اتساع رقعة القتال وتهديد أمن الملاحة في باب المندب والمنطقة. أحلام الطهر.
14: نعم هجيرة، أطلق الحوثيون 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب وصاروخين آخرين باتجاه البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة المخا، وفق ما أفادت به القوات اليمنية. وقال الحوثيون من جانبهم إن هذه الهجمات استهدفت سفينة إنزال عسكرية سعودية مع 4 زوارق مرافقة لها، وأدت العملية إلى احتراق سفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. أعلن الحوثيون كذلك استهداف مخزن أسلحة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب بعدد من الطائرات المسيرة. ردا على هذه الهجمات، رفعت القوات الحكومية حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف، وقالت إنها تقصف بالمدفعية ورجمات الصواريخ مواقع عسكرية وتجمعات للحوثيين، كما تجددت المواجهات في عدة محافظات من بينها مأرب والجوف والضالع وتعز، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. وفي هذا الصدد، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طرفي الحرب إلى الوقف الفوري لأي هجوم يهدد بإعادة البلاد إلى دوامة نزاع واسع النطاق.
12: إلى نزاع آخر لكن في الصومال، حيث استعادت القوات الاتحادية السيطرة على مدينة بيدوة بعد معارك عنيفة مع جماعات معارضة مسلحة خلفت عشرات القتلى بينهم مدنيون. سامية الأشرقي.
13: استعادت القوات الفيدرالية الصومالية السيطرة على مدينة بيدوى بعد طرد مسلحين معارضين من وسط المدينة إثر اشتباكات بين القوات الاتحادية ومجموعات مسلحة من المعارضة استمرت لساعات. واندلعت المواجهات قبل الفجر بعد هجوم شنه مسلحون على مواقع القوات الفيدرالية باستخدام سيارات محملة بالمتفجرات. وقالت وزارة الدفاع إن قواتها قتلت نحو 30 من المهاجمين. كما قال ضابط في الجيش الاتحادي الصومالي أن الرصاص وصل عددا من المنازل وأدى إلى وقوع إصابات. وكانت قوات موالية لرئيس ولاية جنوب غرب السابق عبد العزيز حسن محمد الفتاجارين قد أعلنت في وقت سابق السيطرة على وسط المدينة قبل أن تنسحب منها إثر تدخل القوات الفيدرالية. وتعد هذه المعارك الأعنف في بيدوى منذ مارس آذار الماضي عندما كانت القوات

0: حاسما تدخل الحرب مرحلة جديدة من الاستنزاف مع تكثيف الضربات المتبادلة واتساع استخدام المسيرات والتفاصيل. معك من جديد أحلام الطاهر.
1: نعم، يوم جديد دام في روسيا حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون في ضربة أوكرانية بالصواريخ على منطقة بلغرود الحدودية، وقتلت امرأة في منطقة أستراخان جنوب البلاد في هجوم آخر بطائرة مسيرة استهدفت منشأة صناعية. وبينما يرى محللون أن المعارك وصلت إلى حالة من الجمود، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم سيطرتها على بلدتين أخريين في أوكرانيا، في كل من زابورجيا ودونيتسك. وتكشف موجة التصعيد الأخيرة التي طالت منشآت وبنية تحتية في البلدين عن تحول في طبيعة الاشتباك نفسه، فأوكرانيا توسع نطاق استهدافها للداخل الروسي، بينما ترد موسكو بضربات أشد على الموانئ والبنية التحتية الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت خلال الليل أهدافا عسكرية في ميناء مدينة إزمايل بمنطقة أوديسا جنوب البلاد، وقالت إن هذا الميناء يستخدم لتفريغ سفن تحمل شحنات عسكرية، بالإضافة إلى حظائر تضم معدات غربية ومستودعات للطائرات المسيرة البحرية. وطال الهجوم كذلك خزانات وقود في أوديسا التي أفاد حاكمها بأن سفينة مدنية ترفع علم توغو تضررت وأصيب 4 أشخاص نتيجة الهجوم.
0: النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. كوشنر يلتقي نتنياهو في القدس غداة محادثات نادرة مع حماس، فيما تظل عقدة نزع سلاح الحركة عائقا أمام الانتقال إلى إعادة إعمار غزة. طهران تلوح بالتصعيد في مضيق هرمز بعد انقضاء مهلة 60 يوما، وترامب يهدد عمان على خلفية ترتيبات الملاحة. وفي الصومال القوات الاتحادية تستعيد السيطرة على بيدوى إثر معارك دامية مع جماعات معارضة مسلحة.
2: للاستماع إلى آخر نشرة
3: من صباح أستراليا ولكل العالم، شو ما بيكون عندكم الوقت، تحيتنا الطيبة لكم مستمعينا على 16:38 AM. بدي لكم نحن هون بلشنا نهارنا، وإن شاء الله كمان الأجواء الصباحية تكون هيك مبلشي بكتير من الهدوء، ويكون كتير في استعداد يعني لنستقبل هيدا النهار. ما بنعرف بالحياة اللي جاي كيف جاي وبأي شكل جاي، علينا دايما نتفائل بالخير مع إطلالة كل فجر جديد. ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو منكمل نحن وياكم مستمعينا، وإن شاء الله تكونوا على استعداد تام لحتى نبلش نحن وياكم نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد، وكمان يكون هيك رسمين قدامنا مسحة تفاؤل للساعات اللي راح تطل علينا، على أمل تحمل لكم كتير من المفاجآت الطيبة. ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو على 16:38 AM منتابع نحن وياكم مع فاصل، وأكيد على تمام كل ساعة رح يكون عنا محطة إخبارية لمتابعة كل جديد. وما تنسوا مع البريكفاست شو كمان رح يكون عنا فقرة التوك باك مع الرأي الحر، والأكيد حرية التعبير اللي دايما تعودتوا عليها من خلال راديو تؤمية أستراليا. استراحة ونتابع سوا.

أحداث العالم بتابعوها عبر البي بي سي من لندن عبر توائمية أستراليا. ندعيكم للمتابعة، خليكم معنا بعد لحظات من الوقت رح يكون عنا وقفة مع البريك، من بعدها مباشرة جولة أخبار محلية، ومن بعدها أكيد رح نكون نحن وياكم مع أخبار العالم. البي بي سي من لندن معكم.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يهدد مجددا بقصف عماد إذا أفسدت مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز، والخارجية الإيرانية تؤكد التوصل إلى تفاهمات مع عمان بشأن خريطة العبور في المضيق. حركة أنصار الله الحوثية تعلن استهداف سفينة وزوارق عسكرية سعودية بصواريخ في البحر الأحمر. نتنياهو يبلغ كوشنر أنه لا انسحاب من قطاع غزة ولا إعادة إعمار قبل نزع سلاح حماس بالكامل. حرائق الغابات لا تزال تلتهم المساحات الخضراء في أوروبا، والأمطار تساعد في إخماد أكبر حرائق على الإطلاق في بلجيكا.

0: أهلا بكم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده سلطنة عمان بالقصف إذا تدخلت بحسب وصفه في الجهود الأمريكية المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن لديه قناة اتصال مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، لكنه قال إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق مع إيران. في غضون ذلك أكدت الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن خريطة العبور في مضيق هرمز.
1: اليوم تنتهي مهلة 60 يوم لوقف إطلاق النار بين واشنطن وما بين إيران. لنشوف انعكاسات هيدا الأمر كيف رح يكون على الحرب على إيران، وأيضا عنا بلبنان هالتطورات الأوضاع بالجنوب اللبناني مسألة كتير خطيرة خاصة في منطقة تلية علي طاهر. رح نتابع نحن وياكم آخر وأهم المستجدات. رح يكون لنا لقاء من بيروت لمتابعة آخر وأهم الأخبار. خليكن معنا وتابعونا. The biggest, biggest,
2: biggest hit. على راديو 2ME أستراليا معكم جو أشقر. From the biggest singers. ماثيو زيتون.
3: على راديو 2ME أستراليا. Only from 2ME.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
1: ضمن البرنامج الصباحي اللي أكيد منطل فيه عليكم عبر 2ME أستراليا لحتى نتشارك نحن وياكم بصباح كل يوم مع شو عم بيصير من أحداث وأخبار حول العالم. أكيد من 2ME أستراليا بلش نهارنا وبلشت صبحيتنا. بدي أتمنى لكم أكيد انطلاقة نهار تكون كلها نشاط، وبتالي الأمر لكل اللي عم بيسوقوا على الطرقات قد ما فيكم سوقوا على مهل وبانتباه. عادة هيك بالفترة الصباحية مثل ما شايفين أنه بتكون الأجواء كتير هادية، حوادث السير القليلة بتكون بالفترة الصباحية الحمد لله، وإلا إذا كان الواحد سهران وراجع بالفترة الصباحية فهون أكيد. شو الجديد من الأخبار والأحداث اللبنانية؟ نستمع إلى من صوت لبنان على 1638 AM راديو 2ME أستراليا. ABC News.
7: Hello, David Rollins with a quick wrap of the early morning news on this Tuesday, the 18th of August. Labor and the Coalition have reached a tentative agreement on changes to the federal government's gambling reforms. The compromise would create a central register allowing Australians to block wagering advertising across multiple online accounts rather than opting out platform by platform. It would also introduce cooling off periods on inducements for new customers and people returning from BetStop, as well as restricting commissions paid to VIP account managers based on customer spending. Iran has reportedly warned it will conduct a timely and precise military attack to break the US naval blockade of the Strait of Hormuz should diplomacy fail. Progress towards peace talks and a resumption of traffic through the strait is ground to a halt, with Monday marking the day by which the parties were expected to reach a final deal under an interim agreement in June. A senior Iranian official has told the Reuters news agency that Tehran is shifting its war policy from defensive to fully offensive due to the deadlock. And police in the US state of South Carolina say actress Hayden Panettiere was found unresponsive at her apartment in the city of Greenville and pronounced dead at the scene with no signs of foul play. The 36-year-old was best known for playing lead roles in the television shows Heroes and Nashville and was twice nominated for a Golden Globe Award. Her death comes only a few months after the release of her memoir, which recounts her struggles with childhood stardom and her battles with postpartum depression and alcohol addiction. This is ABC News.

0: عناوين لبانوراما.
1: عتب أمريكي وتربص إسرائيلي. علي الطاهر المقدمة. برنامج عون لقيام الدولة.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.

0: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on إكس.
0: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: هل تستغل إسرائيل العتب الأمريكي على الدولة اللبنانية بسبب التباطؤ في تنفيذ خطة حصر السلاح وتفكيك بنية حزب الله العسكرية لتوسيع بنك أهدافها وتنفيذ اغتيالات في صفوف الحزب وتنفيذ ضربات في مناطق أبعد عن خطوط المواجهة الحالية؟ في هذا الوقت تحاول إسرائيل الحفاظ على ضغطها الميداني من دون التسبب بانهيار الوضع، بينما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض التوتر في لبنان وغزة للتفرغ للجبهة الإيرانية ولعزلها عن أذرعها.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إسرائيل للتوقف عن شن ضربات على قطاع غزة، وقال إن لدى واشنطن قنوات عدة للتواصل مع حماس، مضيفا أن الحركة وافقت على التخلي عن سلاحها. كما هدد ترامب بقصف عمان في حال عرقلة إجراءات أمريكية في مضيق هرمز، ردا على سؤال بشأن المباحثات مع طهران ومسقط للاتفاق على ترتيبات في شأن الممر. مسؤول إيراني كبير قال لرويترز إن طهران حددت مهلة أسابيع لتنفذ أمريكا مذكرة التفاهم بالكامل، وهي لن تنتظر أن تواصل أمريكا الحصار البحري إلى أجل غير مسمى.
0: صحيفة معريف رأت أن الجيش الإسرائيلي على وشك حسم المعركة ضد حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، التي وصفها التقرير بأنها خط الدفاع المركزي والمهم لحزب الله في جنوب لبنان. واعتبرت الصحيفة أن الطريق بات مفتوحا بصورة شبه كاملة أمام الجيش الإسرائيلي باتجاه البقاع اللبناني وبيروت وغربا نحو الساحل في حال قرر مستقبلا توسيع عملياته البرية. وحسب التقرير يدرك كل من حزب الله وحماس وضعهما العسكري في مواجهة الجيش الإسرائيلي ويحاولان تحديه ميدانيا، لكن الإدارة الأمريكية تحتاج في المرحلة الحالية إلى الهدوء على جبهتي غزة ولبنان، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مطالبة الجيش بالحصول على موافقة المستوى السياسي قبل تنفيذ أي عملية اغتيال أو تحرك يتجاوز الخط الأصفر، إلا في حال الخطر الداهم على الجنود أو المستوطنات.
1: أما لبنان فيتمسك بأمل بقاء اليونيفيل في الجنوب أو قوة دولية تبعث ولو ببعض من طمأنينة افتقدها الجنوبيون. رئيس الجمهورية جوزيف عون فصل موقف لبنان في هذا الشأن. مجدولين عيد.
2: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن خيارنا الأول يتمثل بالتمديد لقوات اليونيفيل، وفي حال تعذر ذلك اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه ضمن الإطار القانوني المطلوب وبما يدعم الاستقرار ويساعد في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وحيث لا يكون هناك خلو لقوات دولية في الجنوب اللبناني. رئيس الجمهورية حي المبادرة النيابية والعريضة المطالبة بالتمديد لقوات اليونيفيل، وشدد على أهمية وجودها في الجنوب من جوانب عدة، إنسانية واجتماعية وسياسية، ولا سيما دورها في تعزيز الاستقرار ومساعدة السكان على البقاء في قراهم وبلداتهم بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. وأوضح الرئيس عون أن إسرائيل ترفض استمرار وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة في مقابل تمسك لبنان ببقائها، ما يضع مستقبل الحضور الدولي في الجنوب في صلب المواجهة الدبلوماسية الجارية. الرئيس عون تسلم من وفد النيابي نسخة من كتاب موقع من 86 نائبا دعما لاستمرار مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. النائب ملحم خلف أكد التمسك ببقاء اليونيفيل.
3: استمعنا لفخامة الرئيس حول تجنب أي فراغ داخل الجنوب اللبناني من المظلة الأممية التي تتشكل من خلال القوة اليونيفيل يلي حاضرة من سنة 1978 على أرض الواقع، يلي كان إلى ثلاث أهداف أساسية: من التثبت من الانسحاب الإسرائيلي في جنوب لبنان، التمسك بالأمن والاستقرار الدوليين، والمساندة الجيش اللبناني على بسط سيادته على كامل الأراضي. عرض فخامة الرئيس دي هذا الأمر عنده أهمية، وقالنا كمان بشكل كتير واضح أنه هذا الخيار هو الخيار الأول للدولة اللبنانية يلي يجب أن تبقي على هذه المظلة الأممية.
2: يشكل وجود اليونيفيل التي تنتشر في الجنوب منذ عام 1978 وتوسعت مهمتها بعد حرب 2006 عنصرا أساسيا في الآلية المرتبطة بتطبيق القرار 1701 بما يشمل مراقبة الوضع الميداني والخط الأزرق والمساعدة في تثبيت الاستقرار والتنسيق مع الجيش اللبناني. وبناء لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في آب من العام الماضي تنتهي مهام اليونيفيل رسميا في 31 كانون الأول 2026 بشكل نهائي، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن في غضون سنة واحدة بعد هذا التاريخ. مجد الدين عيد، صوت لبنان.
0: الرئيس عون أكد أمام وفد تاسك فورس فور لبنان أن لبنان ملتزم بتطبيق اتفاق الإطار كاملا ويعول على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة. وقال إن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوى العسكرية والتدمير وقتل الأبرياء، وأشار إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان. وعن العلاقة مع إيران قال عون: يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية، وأكد العمل على إقرار قوانين لمكافحة الفساد واستكمال الإصلاحات والحكومة الإلكترونية وتفعيل القضاء.
1: النائب ملحم خلف سلم نسخة من الكتاب المتعلق بدعم وجود قوة أممية في جنوب لبنان إلى الرئيس نواف سلام، الذي أكد أن الموقف الرسمي متمسك بالحاجة إلى قوة أممية في الجنوب تتولى مهام المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال، مشيرا إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الموقف، وأن الأخير أبدى تفاهما لاستمرار وجود قوة أممية تخلف اليونيفيل. بعد الإعلان الميدانيات.
4: على الموجة سوى الثلاثة، وبكل شي جديد موعد الميركس دور يقترب، وتفاصيل الكواليس مع الإعلامية مي زيادة 12 ونص مع باتريسيا أسيس عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL24.
5: سوا سوا على الموجة سوا.
0: ميدانيا، استهدفت غارة بلدة كفر مان قبل قليل وشنت سلسلة غارات على مشاع المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي على ياطر وزوتر الشرقية وعيترون، كما سقطت مسيرة في خراج زبقين سور.
6: Hello, David Rollins with a quick wrap of the early morning news on this Tuesday the 18th of August. Labor and the Coalition have reached a tentative agreement on changes to the federal government's gambling reforms. The compromise would create a central register allowing Australians to block wagering advertising across multiple online accounts rather than opting out platform by platform. It would also introduce cooling off periods on inducements for new customers and people returning from BetStop, as well as restricting commissions paid to VIP account managers based on customer spending. Iran has reportedly warned it will conduct a timely and precise military attack to break the US naval blockade of the Strait of Hormuz should diplomacy fail. Progress towards peace talks and a resumption of traffic through the strait is ground to a halt, with Monday marking the day by which the parties were expected to reach a final deal under an interim agreement in June. A senior Iranian official has told the Reuters news agency that Tehran is shifting its war policy from defensive to fully offensive due to the deadlock. And police in the US state of South Carolina say actress Hayden Panettiere was found unresponsive at her apartment in the city of Greenville and pronounced dead at the scene with no signs of foul play. The 36-year-old was best known for playing lead roles in the television shows Heroes and Nashville and was twice nominated for a Golden Globe Award. Her death comes only a few months after the release of her memoir, which recounts her struggles with childhood stardom and her battles with postpartum depression and alcohol addiction. This is ABC News.

0: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Wake up, wake up.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

0: حييكم مستمعينا من راديو تؤمي أستراليا. رح ننتقل فورا لاستراحة ومن بعدها مباشرة جولة أخبار الساعة 6. تطورات الأوضاع في الجنوب اللبناني رح نتبعها نحن وياكم, هيدا بالإضافة لآخر وأهم الأخبار العالمية وخاصة الحرب اليوم بمنطقة الشرق الأوسط. رح نتابع ضمن جولة أخبار الساعة 6 بتستمعوا لها عبر راديو تؤمي لليوم 18 من شهر أغسطس.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصائي كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة سنسس.
5: First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Hello, David Rollins with a quick wrap of the early morning news on this Tuesday, the 18th of August. Labor and the Coalition have reached a tentative agreement on changes to the federal government's gambling reforms. The compromise would create a central register allowing Australians to block wagering advertising across multiple online accounts, rather than opting out platform by platform. It would also introduce cooling off periods on inducements for new customers and people returning from BetStop, as well as restricting commissions paid to VIP account managers based on customer spending. Iran has reportedly warned it will conduct a timely and precise military attack to break the US naval blockade of the Strait of Hormuz should diplomacy fail. Progress towards peace talks and a resumption of traffic through the strait is ground to a halt, with Monday marking the day by which the parties were expected to reach a final deal under an interim agreement in June. A senior Iranian official has told the Reuters news agency that Tehran is shifting its war policy from defensive to fully offensive due to the deadlock. And police in the US state of South Carolina say actress Hayden Panettiere was found unresponsive at her apartment in the city of Greenville and pronounced dead at the scene with no signs of foul play. The 36-year-old was best known for playing lead roles in the television shows Heroes and Nashville and was twice nominated for a Golden Globe Award. Her death comes only a few months after the release of her memoir, which recounts her struggles with childhood stardom and her battles with postpartum depression and alcohol addiction. This is ABC News.

0: مساء الخير في نشرة الليلة. ماذا بعد انتهاء هدنة 60 يوما بين أمريكا وإيران؟ هرمز عمليا تحت سيطرة من؟ وخلفيات استهداف إربيل.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـLBCI مع نيكول الحجل وتوني مراد.
2: مساء الخير. الخبر من إسرائيل ويقول: اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حماس وفق ما أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس بريس. قال المسؤول الإسرائيلي إن الجانبين اتفقا على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من القطاع هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة تحت إشراف ضابط أمريكي. وبحسب المسؤول، أبلغ نتنياهو كوشنر أن لا انسحاب من غزة دون نزع سلاح الحركة الفلسطينية. هذا المؤشر من غزة هل يكون وصفة تبقى الأصل للبنان؟ أم إن الأمور هنا أكثر تعقيدا؟ ما هو واضح إلى الآن أن الملف اللبناني أكثر تعقيدا، سواء لجهة الاعتراضات الإيرانية وكذلك اعتراضات حزب الله، ما يطرح أكثر من سؤال حول مصير الجولة الثامنة من مفاوضات روما. روما ستكون محطة لزيارة رئيس الوزراء أو عفوا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث يرجح أن يصل إليها بعد غد الأربعاء على أن يلتقي البابا الخميس، وسيكون هناك لقاء مع الرئيس الإيطالي ومع رئيسة الوزراء. إلى إيران، حيث قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات المتحدة. الموقف الأمريكي معاكس تماما، فقد شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن على إيران أن تستسلم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز خلال مقابلة عبر الهاتف: عليهم أن يرفعوا راية الاستسلام البيضاء. تأتي هذه المواقف المتعاكسة مع انتهاء مهلة الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ومن هذا الملف نبدأ.
0: هل ستعود الحرب بين إيران وأمريكا؟ مشاهدينا، لماذا نطرح هذا السؤال اليوم؟ لأن مهلة 60 يوما الممنوحة لبدء التفاوض وصولا إلى اتفاق نهائي بين إيران وأمريكا انتهت. What's next؟ ترامب لم يجب على هذا السؤال، لكن يبدو أن مهلة 60 يوما لا تحظى بأهمية كبيرة في حساباته. فلنستمع سويا إلى أبرز ما قاله لمراسل قناة فوكس نيوز.
3: The 60-day memorandum of understanding expires. The president told Fox News Iran should raise the white flag of surrender. He went on to say, I have no time schedule. I'm not in a hurry. The president indicating that the U.S. naval blockade is continuing to put new economic pressure on the Iranian regime, despite what the Iranians have said publicly. He said they're good poker players, but they're dying, and that the midterms in the United States have nothing to do with the president's thinking. The critical headline here is the president's patience as it relates to dealing with the Iranians. He said there is no timeline. And so this 60-day window that is expiring today is largely irrelevant in terms of the president's thinking as it relates to Iran. And again, he indicated the United States has a lot of mid-level weapons to use if they're needed in the future.
0: إذن هذه وجهة النظر الأمريكية. أما إيران فلديها وجهة نظر أخرى، وهي اعتبرت أن المهلة كانت مرتبطة بمفاوضات لم تبدأ أصلا. فلنستمع أيضا إلى أبرز ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
4: لا يوجد في نص مذكرة التفاهم ما يسمى مهلة 60 يوما. لقد ثبت مرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يحدد سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل الزمنية. نحن نتخذ قراراتنا استنادا إلى مصالحنا الوطنية وتقييمنا لما يضمن أمننا ومصالحنا القومية. ما نصت عليه مذكرة التفاهم التي بات تنفيذها حاليا معطلا بشكل واضح نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة هو إجراء محادثات خلال فترة 60 يوما بشأن موضوعين: رفع العقوبات والملف النووي، على أن يتم تمديد هذه الفترة إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة خلالها. المفاوضات لم تبدأ أصلا لأن الولايات المتحدة ارتكبت بعد أسابيع قليلة فقط من توقيع مذكرة التفاهم في 18 حزيران انتهاكا جسيما وواسع النطاق لنصها، وبالتالي لم يعد الحديث عن فترة 60 يوما ذا موضوع.
0: مشاهدينا، المهم ما حصل بعد هذا الإعلان عندما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن بلاده حددت مهلة بضعة أسابيع لواشنطن لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، وأنه سيتم إبلاغ واشنطن ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء. المسؤول الإيراني لم يكتفي بذلك، إذ أعلن الانتقال في السياسة من الدفاع إلى الهجوم وعدم الانتظار إلى ما لا نهاية فيما تواصل الولايات المتحدة حصارها البحري، مؤكدا هذا المسؤول أيضا أن الاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة إذا فشلت الدبلوماسية، والاستعداد أيضا لتنفيذ هجوم عسكري في الوقت المناسب وبدقة لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. في المحصلة تبقى الحرب احتمالا قائما في حال فشلت الدبلوماسية، فيما تبدو واشنطن واقعة بين منع إيران من امتلاك قوة نووية والتركيز على خفض أسعار المحروقات والضغط الاقتصادي، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات النصفية المقررة في 20 الثاني المقبل. نيكول، يعني إذا انتهت المهلة، الساعات المقبلة، يمكن الأسابيع أو الأيام المقبلة كفيلة إلى أين ذاهب أو ذاهبة المنطقة؟
2: شكرا توني مراد. نسأل الآن مديرة مكتب الشرق في واشنطن الزميلة هبة نصر عن آخر المعطيات حول هذا الموضوع. هبة، مساء الخير. يعني بعد انتهاء مهلة 60 يوما، هل نحن أمام حرب واسعة جديدة أم رسم خطوط اشتباك جديدة؟
5: يعني بالتأكيد نيكول، سأبدأ من نقطة أساسية وهي أن أي توقع هنا فيما قد يحصل خلال الأيام أو الساعات أو الأسابيع المقبلة هو مجرد بناء على ما يتوفر من معطيات، وما يتوفر من معطيات هو ليس بالضرورة دقيق، خصوصا في ظل تصريحات ترامب المتكررة وأيضا في ظل ما يرسله الإيرانيون من إشارات. الآن مذكرة التفاهم، أو ربما أفضل تسمية كانت لها هي مذكرة عدم التفاهم، لأن التفسيرات التي أعقبت عملية التوقيع على هذه المذكرة تباينت تماما بين الولايات المتحدة وإيران. لكن بالنسبة لما كتب، كان التفسير بالإجمال يصب في صالح الإيرانيين، تفسير اللغة التي كانت مكتوبة. الآن البند الخامس في هذه المذكرة كان يتحدث عن مرور آمن للسفن في مضيق هرمز، وبأن إيران يجب أن تقوم بكل ما يمكنها لتأمين المرور الآمن خلال فترة 60 يوم. لم يتم الحديث عما سيحصل خلال بعد فترة 60 يوم، ما إذا كان ستكون هناك رسوم جباية أم لا، لكن خلال فترة 60 يوم لا، هذا ما نصت عليه المذكرة. ورأينا ما حصل، لم يتم الاتفاق أين يمكن لهذه السفن أن تتجه من الجهة المجاورة لإيران أو الجهة المجاورة لعمان، وهنا أعطي يعني فقط مثل بسيط. لكن بالعودة إلى ما قد يحصل لاحقا، الآن أي اتفاق بين الطرفين إذا استعجلت الولايات المتحدة الاتفاق مع إيران، ليس بالضرورة أن تنعكس نتائجه على الانتخابات النصفية. يعني إذا وقعوا الاتفاق، ليس بالضرورة مثلا أسعار النفط أن تنخفض بالطريقة التي قد تؤثر فيها على الانتخابات، هذا عامل. لكن توقيع الاتفاق هو قد يمنع تصعيد يجعل نتائج الانتخابات ليس لصالح ترامب والحزب الجمهوري. يعني إذا ما كان في اتفاق، بالتالي ربما الإيرانيون خلال شهر أكتوبر، قبل أسبوع، قبل أسبوعين، قبل 3 أسابيع من الانتخابات النصفية، يقومون بشيء ما يضع الولايات المتحدة في موضع صعب بالنسبة للانتخابات النصفية. هذه مسألة إمكانية. لذلك ربما لا توجد رغبة كبيرة الآن بالتوصل إلى اتفاق، ومن هنا يمكن تفسير ما قاله ترامب لفوكس نيوز. النقطة الثانية هي أن أيضا الإيرانيين ربما من مصلحتهم الإبقاء على هذا الهامش بعدم التوصل إلى اتفاق، في أنه في حال حصول تصعيد يقولون أنه لا توجد مذكرة تفاهم، وبالتالي هناك حصار عليهم، وبالتالي يمكنهم القيام بهذه الخطوة، ولذلك الوصول إلى اتفاق يبدو صعبا. النقطة الثانية، هل الاثنان يريدان الحرب؟ بالطبع الطرفان لا يريدانها، ورأينا تسريب أكسيوس بالأمس ورد الفعل الإيراني، يعني هناك ربما أيضا قد تكون في هذه اللحظات قنوات خلفية ثانية. السيناريو الثالث هو البقاء على ما نحن عليه إلى مرحلة ما بعد الانتخابات النصفية، وهو قد يكون السيناريو المرجح في ظل ما هو متوفر نيكول من معلومات مجددا، لأن الموضوع فوضوي كيوتيك فيما يتعلق بالمعلومات التي تردنا والمؤكدة من الطرفين.
2: شكرا للزميلة هبة نصر على كل هذه المعلومات. صحيح أن هدنة 60 يوما بين أمريكا وإيران انتهت، لكن المواجهة في هرمز لا تزال محكومة بسقف المصالح. طهران تريد المضيق ورقة ضغط لا بوابة مغلقة، وواشنطن تريد خنق النفط الإيراني من دون أن تختنق هي بارتفاع الأسعار.
6: إيران بتقول هرمز تحت سيطرتنا، وأمريكا بتقول نحن محاصرين إيران.
7: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
6: يعني إذا منصدق الاثنين، حركة نقل النفط والغاز والبضائع لازم تكون واقفة عبر مضيق هرمز، بس السفن بعدها عم تمرق، لأن هرمز اليوم مش مفتوح ومش مسكر. هرمز عامل باي انفيتيشن اونلي، وهون منفوت على الدارك شيبينج. بعض السفن بتطفي الترانسبوندر، يعني جهاز التتبع، لفترات، فبيصير أصعب نعرف وين عبر أنظمة التتبع العلنية. يعني ناقلة محملة نفط بملايين الدولارات عاملة last seen off، مش يعني اختفت عن وجه الأرض، بس كانت هون من شوي وهلأ ما بقى معروف وينها. وفي طريقة تانية، بدل ما ناقلة ضخمة تعمل الرحلة كلها، ناقلات أصغر بتعمل رحلات مكوكية عبر المضيق، وبعدها بتنقل الحمولة لناقلة أكبر ناطرتها برا. هيدا اسمه ship to ship transfer. وبحسب تقرير لرويترز، هالطريقة استخدمت وشاركت فيها ناقلات تابعة لشركات خليجية بين أدنوك وناقلات من الأصول النفط الكويتي، وتقريبا 116 سفينة على الأقل شاركت بها العمليات من بداية أيار. بس إذا إيران قادرة تهدد الملاحة وتوقف سفن، ليش ما بتسكر المضيق عن جد؟ لأن إيران هي كمان بدها تبيع نفط، يعني بدها هرمز يكون ورق الضغط على العالم، بس بنفس الوقت بدها هي مفتوح كفاية حتى نفطها يقدر يطلع. وإيران أصلاً من قبل الحرب كانت عم بتبيع نفط تحت العقوبات، خصوصاً للصين وغالباً بسعر مخفض. ببساطة المشتري كان قادر يقلا نفطك عليه عقوبات وأنا عم أخذ مخاطرة حتى أشتري، بدي سعر أحسن. بس لما هرمز يصير بخطر والنفط الموجود بالسوق يقل

درجة الحرارة بتوصل لل 19 أقصاها. أما على صعيد ملبن رح يكون الطقس جيد، درجة الحرارة بتتراوح بين 16 لل 18 درجة. نسمع نحن وياكم النجمة الذهبية نوال الزغبي، الساعة 6:14 داخل استديوهاتنا. بكرة يا حبيبي إن شاء الله، دايما نتمنى بكرة يكون أفضل من اللي راح ومن اللي عم نعيشه. لابد من الفرج.

0: صباح الخير
1: لجديد
0: لكل اللي صاروا معنا بهالوقت على السماع برفقة راديو تؤمية أستراليا. منتابع مع أخبار هالصباح لليوم 18 من شهر أغسطس. شوفي عنا أخبار على المستوى المحلي وكمان رح نتابع بجولتنا الإخبارية اللي بترافقكن على مدى كل ساعة لمتابعة أهم المستجدات، شو اللي عم بيصير اليوم بمنطقة الشرق الأوسط، شو اللي عم بيصير عنا أيضا بجنوب لبنان، التطورات كمان المواقف السياسية انطلاقا من ترامب يلي لنشوف

0: فكيف راح تكون موقف الرئيس ترامب أو الجانب الأمريكي والجانب الإيراني من بعد انتهاء فترة 60 يوم لإعطاء فرصة للمحادثات ووقف عملية إطلاق النار اللي يعني كمان ما التزموا كليا فيها. بعد مرور 60 يوم لنشوف إذا رح ترجع تتفعل المحادثات بين الطرفين وياخدوا مسار جدي بالمفاوضات أم رايحين للخيار العسكري. بعد الأمور كتير ضبابية والحرب اليوم على إيران يعني وين جار العالم من ناحية ارتفاع أسعار البترول أو من ناحية الوضع الاقتصادي أصعب. طبعا اليوم بعد عملية البحث عن ليلي هوبر أنه هون في أستراليا لعمرها 18 سنة مستمرة بالناتي ناشونال بارك بساوثرن هايلاندز بنيو ساوث ويلز. اختفت ليلي بعد أن خرجت كانت برحلة مشي كانت يوم الأربعاء الماضي وعثر على سيارتها لكن ما تم العثور عليها لغاية اليوم. شارك أكثر من 200 عنصر من أفراد الشرطة والطوارئ والمتطوعين وعائلتها وأصدقائها كانوا عم بيقوموا بعملية البحث مع استخدام طائرات والمروحيات وفرق البحث كمان على الأرض، لكن كلهم فرق الإنقاذ اللي واجهوا ظروف صعبة خاصة الضباب والبرد إضافة إلى التضاريس اللي بتحتوي كمان على منحدرات ووديان ومناطق صعبة الوصول لها خاصة بهالمناطق هيدي. الشرطة اللي بعدها بتتأمل العثور على ليلي بصحة جيدة وعلى قيد الحياة وكل الموارد المتاحة تستخدم بعملية البحث، لكن والد ليلي يلي عم بيشارك كمان بنفسه بالبحث عنا يلي ناشد الناس أنه يواصلوا البحث وعنده أمل أنه يلاقي بنته. فأكيد مش هينة يعني اليوم بنت صبية تطلع من بيتها وما تعود، وتخيلوا شعور الأهل قدي عندهم هيدا الخوف وهيدا القلق وهيدا الحزن على فقدين بنتهم اللي راحت بهيك رحلة مشي ولم تعود ولم تعود. رح نتابع نحن وياكم إذا من راديو تؤمي مع مزيد من الأخبار اليوم البارزي خاصة على المستوى السياسي. رئيس الوزراء البانيزي اللي عم بيواجه ضغوط كبيرة لا يتوصل لاتفاق مع الحزب الأحرار الكوليشن بما يخص بالناشونال ديزابيليتي انشورنس سكيم NDIS، واليوم العمال بدهم يمرروا هيدي الإصلاحات يلي الهدف منها الحد من الارتفاع الكبير من تكلفة NDIS اللي من المتوقع أن توفر عشرات المليارات من الدولارات على مدى السنوات القادمة، لكن الائتلاف ما رح يمرروا لهم إياها هيك على سواد عيونهم كما يقال. لكن كمان اليوم عم بيستعملوا أسلوب هون إذا بدوا يدعموها كمان بدوا يطالبوا بأشياء تانية هي أهمها اليوم حسب إنجس تايلر اللي بده إلغاء الويدو تاكس. هيدا شيء إذا بنمرر لكم كمان المشروع اللي أنتوا حاطينه للـ NDIS بدنا منكم أنه كمان تعملوا هون فيما تتخلوا عن الويدو تاكس. بيقول إنجس تايلر أنه الائتلاف ما رح يدعمه إصلاحات الـ NDIS إذا ما تمت معالجة هيدي القضية، بينما عم بتواصل الحكومة المفاوضات لتضمن تمرير التشريع بالبرلمان بتشمل إصلاحات الـ NDIS، تجديد قواعد الأهلية، إجراء تقييمات وظيفية مستقلة بالمستقبل، إعادة تحديد أنواع الدعم يلي يمكن تمويلها من البرنامج. لكن في معارضة يعني خاصة لهالإصلاحات من أنه آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة قد يتأثروا بالتغيرات، بينما بتقول الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان استمرار الـ NDIS على المدى الطويل. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا مع مزيد من الأخبار اليوم البارزة. في قضية كمان كتير اليوم عم بيتم متابعتها, هو فريق السوانز بملبورن. في عدد من اللاعبين يلي اليوم متهمين بالتحرش الجنسي لفتيات, خاصة يعني هون إذا بنطلع بالنسبة لبعض يعني الأسماء يلي رح نرجع أكيد نعطيكم تفاصيل حول ما عم بيتم استجواب بعض الأشخاص, بعض اللاعبين بفريق السوانز بالتحرش الجنسي. ما في شيء مؤكد, ما في شيء بعد يعني أكيد التهمة لم ما توجهت لهم, ولكن الشرطة قامت بعملية تفتيش بأحد الفنادق يلي كانوا نازلين فيها وأخذوا حملوا معهم أكياس, وعم بيتم فحص هالأغراض اللي أخذوها من الأوتيل. طبعا في عملية التحقيق مستمرة لمعرفة تفاصيل أوفى, وكمان بنفس الوقت الفريق يلي كمان كان محقق تقدم بمباراة الـ NRL, ولكن هيدي أزمة جديدة وأزمة مستجدة اليوم عم بتواجه الفريق. رح نتابع نحن وياكم من توأمي أستراليا بعد فاصل قصير مزيد من أخبار الصباح, كونوا معنا وتابعونا.
1: وصف صوتك ورأيك بحرية عبر البريكفاست شو.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: تابعينا احنا وياكم عبر راديو توأمية أستراليا مع آخر أهم الأخبار والعناوين البارزة لليوم. إسرائيل تجمد الخط الأصفر وتأمر جنودها بتصوير الخروقات. ترامب يغلق باب التمديد, تفاهم إيران ينتهي بلا اتفاق. لبنان لا انسحاب إسرائيليا الآن, وآلية التحقق لم تحسم. أيضا في عناوين هذا الصباح, خطة إيران لحرب أطول, الحرس الثوري يعيد ترتيب الدولة, وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى سوريا, رئيس دولة الإمارات وسلطان عمان يبحثان التطورات الإقليمية. أيضا في عناوين اليوم, أمريكا تمنح راثيون عقدا ضخما لزيادة إنتاج صواريخ توماهوك. بعد ضجة الساحل, حسام حسن يطلق زوجته الأولى غيابيا. يعني هالخبر يلي تبعني خلال فترة بعد ظهر امبارح, اليوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللي حقق كمان انتصار بالمونديال, لكن بعد الفرحة شفنا أكيد حياته الشخصية يلي كانت بدون متابعة, خاصة اللي صار مبارح, عمل إجراءات طلاقه من زوجته الأولى هويدا الغرباوي غيابيا على خلفية المشاجرة اللي وقعت بين زوجته الأولى والتاني بالساحل الشمالي خلال الأيام الماضية, وأثار التفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني المحامي والوكيل القانوني بيقول زوجة حسام حسن والشاهد على إجراءات الطلاق بتصريحات كانت أن الطلاق وقع رسميا وبالفعل. رح نتابع نحن وياكم من توأمي أستراليا بعد الفاصل جولتنا مع الأخبار, كونوا معنا. 2ME News.
4: news as it breaks.
5: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب.
4: No one, but no one does it like we do.
6: First.
4: 24/7 on the hour. 2ME News.
6: First and free.
7: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
10: المخاوف.
11: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات جهاد جرجس، راني عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما.
1: عتب أمريكي وتربص إسرائيلي. علي الطاهر المقدمة. برنامج عون لقيام الدولة.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. هل تستغل إسرائيل العتب الأمريكي على الدولة اللبنانية بسبب التباطؤ في تنفيذ خطة حصر السلاح وتفكيك بنية حزب الله العسكرية لتوسيع بنك أهدافها وتنفيذ اغتيالات في صفوف الحزب وتنفيذ ضربات في مناطق أبعد عن خطوط المواجهة الحالية؟ في هذا الوقت تحاول إسرائيل الحفاظ على ضغطها الميداني من دون التسبب بانهيار الوضع، بينما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض التوتر في لبنان وغزة للتفرغ للجبهة الإيرانية ولعزلها عن أذرعها.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إسرائيل للتوقف عن شن ضربات على قطاع غزة، وقال إن لدى واشنطن قنوات عدة للتواصل مع حماس، مضيفا أن الحركة وافقت على التخلي عن سلاحها. كما هدد ترامب بقصف عمان في حال عرقلة إجراءات أمريكية في مضيق هرمز، ردا على سؤال بشأن المباحثات مع طهران ومسقط للاتفاق على ترتيبات في شأن الممر. مسؤول إيراني كبير قال لرويترز إن طهران حددت مهلة أسابيع لتنفذ أمريكا مذكرة التفاهم بالكامل، وهي لن تنتظر أن تواصل أمريكا الحصار البحري إلى أجل غير مسمى.
0: صحيفة معريف رأت أن الجيش الإسرائيلي على وشك حسم المعركة ضد حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، التي وصفها التقرير بأنها خط الدفاع المركزي والمهم لحزب الله في جنوب لبنان. واعتبرت الصحيفة أن الطريق بات مفتوحا بصورة شبه كاملة أمام الجيش الإسرائيلي باتجاه البقاع اللبناني وبيروت وغربا نحو الساحل، في حال قرر مستقبلا توسيع عملياته البرية. وحسب التقرير يدرك كل من حزب الله وحماس وضعهما العسكري في مواجهة الجيش الإسرائيلي ويحاولان تحديه ميدانيا، لكن الإدارة الأمريكية تحتاج في المرحلة الحالية إلى الهدوء على جبهتي غزة ولبنان، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مطالبة الجيش بالحصول على موافقة المستوى السياسي قبل تنفيذ أي عملية اغتيال أو تحرك يتجاوز الخط الأصفر، إلا في حال الخطر الداهم على الجنود أو المستوطنات.
1: أما لبنان فيتمسك بأمل بقاء اليونيفيل في الجنوب أو قوة دولية تبعث ولو ببعض من طمأنينة افتقدها الجنوبيون. رئيس الجمهورية جوزيف عون فصل موقف لبنان في هذا الشأن. مجدولين عيد.
2: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن خيارنا الأول يتمثل بالتمديد لقوات اليونيفيل، وفي حال تعذر ذلك اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه ضمن الإطار القانوني المطلوب وبما يدعم الاستقرار ويساعد في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وحيث لا يكون هناك خلو لقوات دولية في الجنوب اللبناني. رئيس الجمهورية حي المبادرة النيابية والعريضة المطالبة بالتمديد لقوات اليونيفيل، وشدد على أهمية وجودها في الجنوب من جوانب عدة، إنسانية واجتماعية وسياسية، ولا سيما دورها في تعزيز الاستقرار ومساعدة السكان على البقاء في قراهم وبلداتهم بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. وأوضح الرئيس عون أن إسرائيل ترفض استمرار وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة في مقابل تمسك لبنان ببقائها، ما يضع مستقبل الحضور الدولي في الجنوب في صلب المواجهة الدبلوماسية الجارية. الرئيس عون تسلم من وفد نيابي نسخة من كتاب موقع من 86 نائبا دعما لاستمرار مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. النائب ملحم خلف أكد التمسك ببقاء اليونيفيل.
3: استمعنا لفخامة الرئيس حول تجنب أي فراغ داخل الجنوب اللبناني من المظلة الأممية التي تتشكل من خلال القوة اليونيفيل يلي حاضرة من سنة 1978 على أرض الواقع، يلي كان إلى ثلاث أهداف أساسية: من التثبت من الانسحاب الإسرائيلي في جنوب لبنان، التمسك بالأمن والاستقرار الدوليين، والمساندة الجيش اللبناني على بسط سيادته على كامل الأراضي. عرض فخامة الرئيس دي هذا الأمر عنده أهمية، وقالنا كمان بشكل كتير واضح أنه هذا الخيار هو الخيار الأول للدولة اللبنانية يلي يجب أن تبقي على هذه المظلة الأممية.
2: يشكل وجود اليونيفيل التي تنتشر في الجنوب منذ عام 1978 وتوسعت مهمتها بعد حرب 2006 عنصرا أساسيا في الآلية المرتبطة بتطبيق القرار 1701 بما يشمل مراقبة الوضع الميداني والخط الأزرق والمساعدة في تثبيت الاستقرار والتنسيق مع الجيش اللبناني. وبناء لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في آب من العام الماضي تنتهي مهام اليونيفيل رسميا في 31 كانون الأول 2026 بشكل نهائي، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن في غضون سنة واحدة بعد هذا التاريخ. مجد الدين عيد، صوت لبنان.
0: الرئيس عون أكد أمام وفد تاسك فورس فور لبنان أن لبنان ملتزم بتطبيق اتفاق الإطار كاملا ويعول على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة. وقال إن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوى العسكرية والتدمير وقتل الأبرياء، وأشار إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان. وعن العلاقة مع إيران قال عون: يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية، وأكد العمل على إقرار قوانين لمكافحة الفساد واستكمال الإصلاحات والحكومة الإلكترونية وتفعيل القضاء.
1: النائب ملحم خلف سلم نسخة من الكتاب المتعلق بدعم وجود قوة أممية في جنوب لبنان إلى الرئيس نواف سلام، الذي أكد أن الموقف الرسمي متمسك بالحاجة إلى قوة أممية في الجنوب تتولى مهام المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال، مشيرا إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الموقف، وأن الأخير أبدى تفاهما لاستمرار وجود قوة أممية تخلف اليونيفيل.
0: ميدانيا، استهدفت غارة بلدة كفر رمان قبل قليل وشنت سلسلة غارات على مشاع المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي على ياطر وزوتر الشرقية وعيترون، كما سقطت مسيرة في خراج زبقين سور، كما أحرق الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة طلوسة. وتقدمت اليوم جرافة عسكرية إسرائيلية إلى أطراف بلدة شقرة حيث هدمت أحد المنازل، كما مشط الجيش الإسرائيلي بلدة حداثة قضاء بنت جبيل بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك أغلق الجيش الطريق المؤدي إلى النبطي الفوق عند نقطة دار المعلمين ومنع الدخول إلى المنطقة، كما أعلن في بيان تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات الحرب في كفرة بنت جبيل.
1: قوات اليونيفيل كشفت عن أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأشارت إلى أنها سجلت بين الخامس والسادس عشر من آب متوسطا بلغ 137 مقذوفا يوميا، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد.
0: في اليرز، شكلت التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش في خلال تنفيذ مهماته محور لقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وأكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية. في الأمن أيضا، نفذت وحدات من الجيش عمليات دهم في كل من حي الشراونة وتل الأبيض بعلبك بحثا عن مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت 3 مواطنين وضبطت مخزن أسلحة رشاشة من مختلف العيارات وذخائر حربية وأعتدة عسكرية إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاجون. وأيضا أعلنت وحدات من الجيش أنها عملت في منطقة وادي الرعيان بعلبك على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها.
1: نقل موقع المنيوز الإماراتي عن مصادر دبلوماسية أمريكية أن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا لشن عملية واسعة في جنوب لبنان تشمل تل أبيب.
4: Good morning. Starting off in Sydney, Mossman, you've got a crash on Spit Road northbound near Pearl Bay Avenue. In Tempe, traffic lights are blacked out on the Princes Highway at Bellevue Street. Otherwise, in Melbourne, you've got a car fire on the Ring Road. It's now closed. Greens rebound between Dalton Road and Plenty Road. And alternative bound traffic is slowing past the scene. Take Settlement Road instead. On the Western Freeway, heavy delays are building inbound from Ferris Road through to Hopkins Road. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Eliza Sabel with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من الأخبار منذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، راح يكون طقس متقلب بين المشمس ببعض الأحيان وقليل الأمطار، درجات الحرارة بتوصل ل 19. أما على صعيد ملبن درجات الحرارة أقصاها 18 درجة مئوية.

0: صباح الخير من توأمية أستراليا 16:38 لليوم 18 من شهر أغسطس. منتابع نحن وياكم أبرز الأخبار اليوم المتعلقة بالوضع المحلي بشأن أستراليا. رح نشوف بين العمال وما بين الكواليشن شو البرامج اللي رح تتمرر. ويعني كمان اليوم رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي اللي عم بيحاول تمرير الإصلاحات فيما بيتعلق بالنسبة للـ NDIS، واللي كمان ما رح تكون الأمور بهالسهولة لأن اليوم زعيم المعارضة أنجس تايلر يلي كمان عنده شروطه، يعني هون بالنسبة لهيك تبادل المشاريع والإصلاحات أنتوني ألبانيزي عم يطلب يعني كمان من الكواليشن تمرير الإصلاحات المتعلقة بالناشونال ديسابيليتي انشورنس سكيم من الـ NDIS، وبدا العمال يعني تمرير هالتشريع بنهاية هالأسبوع لحتى يكون في مساعدة بالسيطرة على الارتفاع الكبير بتكلفة برنامج الـ NDIS. لكن الكواليشن عندها شروطها كمان، بتقول أنه ما رح تدعم هيدي التغيرات إلا إذا تحركت الحكومة لتلغي ما يعرف باسم الويدو تاكس. هون زعيم المعارضة أنجس تايلر يلي كتب لرئيس الوزراء واللي طالبوا بإلغاء هيدي الضريبة قبل إجراء التصويت على إصلاحات الـ NDIS، والكواليشن اللي ما رح تدعم تغيرات الـ NDIS إلا إذا تمت معالجة هالقضية اللي بتتعلق طبعا بالـ ويدو تاكس، بتغيرات ضريبية مرتبطة بخسائر الاستثمارات العقارية نيجاتيف جيرينج، واللي يمكن أن تأثر على بعض الأشخاص بعد وفاة الشريك أو في حالات الطلاق أو الانفصال. اليوم عم يتفاوض ألبانيزي أيضا مع الكواليشن لا يعملوا هالإصلاحات كمان بشأن إعلانات المؤامرة الجامبلينج، وبتشوف الحكومة إنشاء سجل للأشخاص يلي بيرغبوا بالانسحاب من كل الإعلانات المتعلقة بالمراهنات. كما بدأ حكومة ألبانيزي حظر إعلانات المؤامرة أثناء المباريات المباشرة وفرض قيود على الإعلانات يلي يمكن بثها على التلفزيون خلال ساعات معينة. برجع بذكر مستمعينا في الخبر طبعا اليوم الأبرز اللي عامل هيك ضجة إعلامية كبيرة. هلأ ما في توجيه تهمي لأي شخص، ولكن هالقضية بعد رهن التحقيق بالأخبار الرياضية. اليوم عم تحقق الشرطة بوقوع اعتداء جنسي بفندق بملبن كان موجود فيه لاعبو سيدني سوانز. وحسب التقرير وصلت سيدتين كمان للفندق في حالة اضطراب، وهون وجهت سيدة منهم وادعت أحدهم أنه تعرضت للمس من قبل شخص أو أشخاص داخل غرفة كان فيها عدد من الرجال، وأبلغت الشرطة حضر ضباط إلى الفندق وبلشوا عملية التحقيق وجمع الأدلة. أكد سيدني سوانز أنه عدد من لاعبي كانوا مرتبطين بالحادث، وأنه النادي أبلغ الـ AFL والسلطات المعنية، كما بلش النادي تحقيق داخلي. وحسب التقارير الأسماء هني إسحاق هني ورايلي بايس شاد وورنر وجيمس جوردن، باعتبار من اللاعبين اللي حكوا للشرطة أو عم بيساعدوا بالتحقيق. في تقارير كمان بشأن نيك بلاكي اللي كمل هيك ما يعني ما في أي توجيه، بس هيك لحتى نرجع نوضح ما في أي تهمي لأي شخص ذكرنا اسمه، ولكن هؤلاء يلي تعاطوا مع الشرطة وساعدوا الشرطة ب عملية التحقيق والاستجواب لهذه الادعاءات اللي كانت من سيدات بفندق بملبن. فأزان هيدي طبعا أزمة السيدني سوانز يلي اليوم حققوا تقدم بالمبارياتهم، ولكن تجي هالقضية اللي يمكن كمان عم تتكرر من فترة من كم سنة لورا، كمان نفس الشيء يعني اللاعبين الرياضيين يلي بيتعرضوا لمثل هيدي الأمور وتهم. هلأ بتطلع ببعض الأوقات هيك كلام مش مزبوط، وببعض الأوقات أكيد تواجه تهم التحرش الجنسي لبعض اللاعبين، ولكن هالقضية بعد ضمن تحقيق لنشوف خواتيمة. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا مع آخر وأهم الأخبار لليوم. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي اليوم إذا منتلع بالنسبة لتهديداته لسلطنة عمان يقول إذا ما تعاونتوا رح نضربكم بشدة. هيدا طبعا كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي حول تهديداته من إيران لسلطنة عمان. رح نتابع نحن وياكم كمان مزيد من الأخبار والعناوين البارزة. حسب هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، الجنود الإسرائيليون تلقوا تعليمات بعدم توسيع الخط الأصفر بقطاع غزة. قوة بديلة عن اليونيفيل حال عدم التمديد إلى ترامب، لا نسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، هدفنا منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهي لم تعقد صفقة اللي بعتقد أنها ضرورية. وزير خارجية إيران لا نظير العراقي لا مبرر للاعتداء على مقر رئيس حكومة كردستان. وكالة فارس الإيرانية حريق كبير بمحيط ميدان البلدية في غرغان شمال شرق إيران. أيضا وزير الطاقة الأمريكي بيانات الشحن تؤكد أن الجيش الأمريكي هو من يتحكم بمضيق هرمز. إعلام إسرائيلي تقديرات بأن عناصر حزب الله المحاصرة بتلة علي طاهر لديها إمدادات قليلة. سلام لوفد مجموعة العمل الأمريكية كان يلي زاروا، نعمل على مسارين متلازمين. لنشوف نحن وياكم آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم بعد وقفة قصيرة مع البريك. منتابع آخر وأهم الأخبار، خليكم معنا وتابعونا.
1: شوي سترين بس. آخر واحدة بتفقع ضحك، تصبح بضحكة كل يوم ضحكة صح سمي.
2: You're listening to Breakfast on 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: في تطورات، قضية سيدني سوانز، عاد عددا من اللاعبين إلى سيدني بالسيارة بعد أن وصلت الشرطة تحقيقاتها في واقعة اعتداء جنسي مزعوم في فندق في ملبن. وتحدثت الشرطة مع عدد من اللاعبين بعد الحادث المزعوم الذي وقع في الفندق خلال الساعات الأولى من يوم أمس. وقد حضرت الشرطة إلى الفندق وجمعت أدلة من المكان، لكن هناك نقطة مهمة، لا توجد أي اتهامات جنائية معلنة ضد اللاعبين في الوقت الحالي. عثرت الشرطة على عدد مقلق من الأسلحة النارية في منازل أشخاص مشتبه في ارتباطهم بحوادث عنف أسري في نيو ساوث ويلز. وخلال عملية قامت فيها الشرطة صادرت 118 سلاحا ناريا و16 سلاحا آخر خلال عملية استمرت لثلاثة أيام. أجرت الشرطة أكثر من 12,000 عملية تحقق من أوامر الحماية من العنف الAVO واكتشفت 321 مخالفة. منذ بدء عملية الأمروك في 2023 وصدرت الشرطة ما مجموعة 957 سلاحا ناريا. يبدو أن العمال والكواليشن تقتربان من اتفاق بشأن إصلاحات المقامرة، ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق تعديلا يسمح للأستراليين بالتسجيل في نظام يتيح لهم بالانسحاب.
2: وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: TME Australia News.
6: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفدا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان برئاسة رئيسها السفير إدوارد جابرييل وبحضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وكبير مستشاري سياسات في المجموعة، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وأهمية دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة. وشرح سلام سياسة الحكومة القائمة على مسارين متلازمين: الإصلاح واستعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها. كما تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات اللبنانية الأمريكية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العامة والخاص في مشاريع النقل والبنى التحتية والطاقة. أعلنت اليونيفيل في بيان أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وسجلت بين 15 و16 من آب متوسطا بلغ 137 مقذوفا يوميا، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد. وذكرت أنه مع تصاعد التوتر يدفع المدنيون مجددا الثمن الأكبر، إذ اضطرت العديد من العائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها اليومي بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين، لافتة إلى أن حفاظات السلام يحافظون على حضور ميداني واضح من خلال القيام بالدوريات ورصد التطورات وإزالة العوائق من الطرق والحد من المخاطر والمتفجرات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأشارت اليونيفيل في بيانها إلى أن القرار لا يزال الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وعرض معه على مدار ساعة من الوقت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار كوميشيون. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وموفد الرئيس الأمريكي جارد كوشنر اتفقا على أن الخطوة الأولى لتفكيك سلاح غزة هي تسليم حماس سلاحها واحتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل واستمرار سياسات الاغتيالات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن جميع الأجهزة الإيرانية ستكون على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة في حال فشل الدبلوماسية، وسنبلغ أمريكا ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددناه عبر الوسطاء. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات تمكنت من استهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شنو ساعة تلات ارباع الساعة
8: عجد هالقد؟
7: ايه فات على الخط انت ما قدرتيك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
8: يا الله شو حلو.
7: الله يسلم لي صباحك شو بتكلم.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندي كان كتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي
0: كيس
2: يا خبز العين شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
2: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
2: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين
3: Good morning. Starting off in Sydney, Mossman, you've got a crash in Spit Road northbound near Pearl Bay Avenue. In Tempe, traffic lights are blacked out on the Princes Highway at Bellevue Street. Otherwise, in Melbourne, you've got a car fire on the Ring Road. It's now closed. Greens are bound between Dalton Road and Plenty Road. And alternative bound traffic is slowing past the scene. Take Settlement Road instead. On the Western Freeway, heavy delays are building inbound from Ferris Road through to Hopkins Road. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Eliza Saville with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد بالإجمال احتمال سقوط الأمطار الخفيفة خلال فترة بعد الظهر درجات الحرارة بتوصل ل 19 أما على صعيد ملبن طقس رح يكون غائم درجات الحرارة أقصاها 18 درجة نسمع نحن وياكم الفنانة راحل هاني شاكر جرحي أنا الساعة 7:06 داخل استديوهاتنا

تحياتنا لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM مع أغنية كتير حلوة للفنان الراحل هاني شاكر. وصلتنا للساعة 7:13 داخل استوديوهاتنا. اليوم رح نناقش موضوع كمان كتير مهم علق بالنسبة لعملية الصرف اللي عم تكون من دافعي الضرائب وعم تروح لبعض المجموعات أو الجمعيات اللي عندها توجه سياسي يساري. في كتير من المنتقدون لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي حكيوا أن الحكومة أنفقت وخصصت أموال لدعم مجموعات عندها توجه سياسي يساري، ورئيس الوزراء كان ناشط سياسي من أيام الجامعة.

يعني آخر المعلومات أنه في حوالي 3 مليون أسترالي بيعانوا من ضغوط تكاليف المعيشة. هيدا مش من عنا هيدي الأرقام، إنما بحث جديد بيبين أنه الأشخاص اضطروا لاتخاذ إجراءات غير معتادة لحتى يوفروا المال. هيدا البحث اللي قامت فيه فايندر، بعض المشاركين تناولوا طعام خلص صلاحيته لحتى يوفروا المال، بينما أقر آخرون بأنهم تعمدوا تسجيل منتجات على أنه منتجات هون اشتروا منتجات أرخص عند صناديق الدفع، فيما قال آخرون أنهم سرقوا مواد غذائية ليدبروا أمورهم. فهون من خلال هالبحث لفايندر تبين أنه الناس فعلا اليوم نسبة كبيرة منهم حوالي 3 مليون من الأستراليين عم بيعيشوا هيدي الحالات الفقر يلي عم يضطروا يأكلوا أو يشتروا أشياء منتهية الصلاحية، البعض عم يشتروا منتجات رخيصة جدا لحتى يقدروا يوفروا، والبعض عم يسرقوا مواد غذائية. نعرف أنه قديه نسبة السرقة ارتفعت بشكل كتير كبير، إن كان من البترول ستيشن، إن كان من حتى يعني كمان الشوبينج سنتر، عم نشوف قديه في من عمليات السرقة اللي ارتفعت بظل غلاء المعيشة، أزمة تكاليف المعيشة اللي عم تدفع بعض الأسر إلى ضائقة مالية حقيقية. حسب فايندر بتقول أن الضغط المالي بيخلي بعض الأسر تكافح من أجل توفير الاحتياجات الأساسية. فهون يلي بتبين أنه في بحث سابق أنه فايندر لقيت أنه 4% اللي تعمدوا تسجيل منتج على أنه منتج آخر أرخص بصناديق الدفع. يعني هون منشوف أنه في كتار يلي عم بيتبعوا طريقة وأسلوب جديد، يلي كمان بتحقيقات سابقة تبين من خلال عملية بحث أنه في بعض العائلات عم تأكل وجبة واحدة لحتى توفر كمان على جيبتها وتوفر على دفع الفواتير المترتبة عليها. فهيدي الضائقة المالية وغلاء المعيشة اللي عم بيأثر على المواطن الأسترالي. فاليوم ما بعرف إذا حكومة ألبانيزي اللي وعدت بتحسين الوضع المعيشي واللي خليها تفوز بأول ولاية لها ورجعوا جددوا لها، قالوا ماشي الحال أنه بالولاية الأولى أنه منعطيهم بعد فرصة كرمال الأمور رايحة لتدهور أكبر اليوم. فإذا رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية، ورح نحكي مع ضيفنا اليوم الكاتب والصحفي الأستاذ رزق الله الحلو اللي رح يكون ضيف البريكفاست شو عند الساعة 8:15، رح يكون ضيفنا ورح يكون معنا على الهواء وعبر صفحة راديو توأمية. أهم الملفات اللي رح نتطرق لها هو اليوم انتهاء مهلة 60 يوم، ماذا بعد؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي منه مستعد لحتى يجدد الاتفاقية التوصل إلى وقف إطلاق النار، ويعني المحادثات الظاهر أنه واصل إلى طريق مسدود لطالما الكل فريق متمسك بموقفه. واليوم إيران مرتاحة الظاهرة على وقتها لأنه عم بتشوف أنه إطالة الوقت والفترة اللي هي ممكن تشكل ضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات النصفية، وقد يكون دخول في حرب موسعة أو حرب كبيرة. هيدا الشيء اللي رح يكون كمان له تأثيره السلبي، لأنه بطبيعة إيران واختباء النووي مثل ما بيقولوا تحت سابع أرض، هيدا هو المثل اللي بينطبق على النووي بإيران. فأكيد المهمة رح تكون كتير صعبة وكتير معقدة لطالما في كتير من الدول الحليفة اللي قررت أن لا تدخل الحرب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فكرمل هيك المجازفة بالدخول بحرب موسعة على

0: إيران رح تكون كتير أمر معقد وصعب. فإيران ظاهر أنه ما بعرف إذا اكتشفت نقط الضعف واليوم مصر على موقفها السيطرة على مضيق هرمز. فقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه رسالة واضحة لسلطنة عمان اللي قال رح نضربكم ضرب شديد. اوف انه كانت بالاول الوسيط، هلا صار في تهديد لسلطنة عمان انه رح نضربكم ضرب موجع وعنيف في حال عرقلتوا اي محادثات، وخاصة بعملية فتح مضيق هرمز. فأكيد هيدا الأمر اللي كمان اليوم نشوف لهجة جديدة خاصة تجاه عمان. على صعيد هيدي الأخبار اليوم بيقول إذا تدخلت وعرقلت طبعا المساعي اللي عم تسعى لها الولايات المتحدة لتوصل اتفاق بشأن مضيق هرمز، اللي كان مسؤولين إيراني وكمان من سلطنة عمان عم بيعمل محادثات حول مستقبل الملاحة البحرية بهذا الممر الحيوي للشحن الدولي. فهون التهديدات تحولت من إيران لسلطنة عمان. رح نتابع نحن وياكم متوائمي أستراليا بعد استراحة قصيرة من الوقت مزيد من أخبار هذا الصباح
1: عبر 2ME أستراليا. البرنامج الصباحي عم تتسمعوا عليه أكيد مباشرة عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو 2ME أستراليا.
0: إذن مع أخبار الرياضة، الإنارل أعلن جوش بابالي اعتزاله منافسات الإنارل بنهاية موسم 2026. وبينهي بابالي مسيرة استمرت 16 موسم، بدأ مع كامبرا ريدرز بال 2011 ورح يكون كمان سيعاد تسمية جيو ستاديوم مؤقتا باسم باباز هاوس تكريما له، ورح يحتفل النادي بمسيرته خلال الأسبوع الأخير. أيضا بتطورات قضية سيدني سوانز، عاد عدد من اللاعبين إلى سيدني بالسيارة بعد أن وصلت الشرطة تحقيقاتها بواقعة اعتداء جنسي مزعوم بفندق بميلبن. وحكيت تحدثت الشرطة مع عدد من اللاعبين من بينهم جيمس جوردن ورايلي بايس ولاعبون آخرون بعد الحادث المزعوم اللي وقع بالفندق خلال الساعات الأولى من يوم أمس. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 أيام مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. انطلاقا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران تريد التوصل إلى اتفاق ونحن هناك لسبب واحد هو منع من امتلاك سلاح نووي. رجع يذكر بالسلاح النووي، وهالمرة يعني كمان ما بعرف مضيق هرمز اللي كمان رئيس الأمريكي بيقول أنه هني المسيطرين عليه. ترامب يغلق باب التمديد، تفاهم إيران ينتهي بلا اتفاق. إسرائيل تجمد الخط الأصفر وتأمر جنودها بتصوير الخروقات. إذن منتابع نحن وياكم من تؤمية مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. بدي تابع هيدا التحليل يلي بيقول خطة إيران لحرب أطول والحرس الثوري يعيد ترتيب الدولة. استغلت إيران هدنة يونيو لإعادة بناء قوتها والاستعداد لمواجهة أطول. هيدا تحقيق نشرته وول ستريت جورنال كشف عن توسع نفوذ الحرس الثوري داخل الدولة بالتزامن مع زيادة إنتاج الصواريخ والمسيرات وربط جبهات العراق واليمن والخليج والبحر الأحمر. صحيفة بتقول أن القيادة الإيرانية تعاملت مع مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن ب 17 يونيو باعتبارها فرصة لالتقاط الأنفاس، وسط اعتقاد داخل طهران بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ممكن يستغلوا التهدئة لتحضير لهجوم جديد. خلال الشهرين اللي بعدهم عزز الحرس سيطرته على القرار العسكري وجرى تثبيت أحمد وحيدي قائد له، تعيين محسن ردائي أمين للمجلس الأعلى للأمن القومي وإسناد قيادة الباسيج إلى حسين طائب. بحسب الصحيفة تستهدف إعادة الهيكل لتوحيد القيادة العسكرية والاستعداد لعمليات هجومية خارج إيران وتحويل الباسيج إلى شبكة استخبارات شعبية لمواجهة الاختراقات والاضطرابات الداخلية. بيدعم الحرس نفسه جزءا من هذه الرواية، بيقول المتحدث باسمه حسين محبي لوكالة تسنيم بيوليو: استفدنا من وقف إطلاق النار وأكد تسريع إنتاج الصواريخ، تحسين دقتها ورفع القدرات العسكرية. أفادت رويترز استنادا لمسؤولين ومحللين إيرانيين بأن الحرس أصبح مركز القرار الفعلي خلال الحرب وتقلص نفوذ القيادة المدنية. وصف التغيرات بأنه خطة متكاملة لحرب إقليمية أطول بيبقى استنتاج لتحرير الصحيفي وخبراء ومنه موقف إيراني معلن. أما الجانب الأكثر حساسية من التحقيق بيستند لمسؤولين استخباراتيين عرب ومصادر مطلعة، ونقلت الصحيفة عنهم أنه اتصالات جرى اعتراضها كشفت أرسال الحرس مستشارين للعراق واليمن ولبنان للتنسيق مع الفصائل الموالية لطهران. يعني إذا هيدا التحليل والقراءة وعملية البحث اللي أجرتها وول ستريت جورنال بيبين أنه إيران بهالفترة هيدي فترة 60 يوم رجعت هيك بلورت أمورها الداخلية. سيطرت الحرس الثوري الإيراني اليوم كمان مثل ما شفنا سرعت إنتاج الصواريخ، كل هيدي بتبين على أنه اليوم المواقف الإيرانية اللي عم نسمعها من مسؤولين والتعيينات اللي صارت وكأنه هي اليوم عم ترفع السقف وهي مستعدة يعني لإطالة الحرب. فكيف سيكون الرد الأمريكي بعد انتهاء هذه المهلة، مهلة 60 يوم، وكيف رح ينعكس على وضعنا كمان بلبنان؟ لأنه خلال اليومين الماضيين شفنا ارتفاع منسوب التصعيد الإسرائيلي وبتبقى المعركة الأشد هي معركة منطقة تلة علي طاهر. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا مع استراحة، ومن بعد جولتنا الإخبارية ما تنسوا لقائنا رح يكون مع الكاتب والصحفي الأستاذ رزق الله الحلو، رح ينضم لنا من بيروت لمتابعة أهم الملفات المتعلقة بلبنان وبالمنطقة. كونوا معنا وتابعونا.
5: أجواء صاخبة ومسابقات قوية، ما تضيعوا الفرصة، تابعوا التؤمية على 1638 AM.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل، ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-1-811-227 معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: Australia News.
8: ABC News.
9: Mike Kermode with the top stories. Police are continuing to investigate an alleged sexual assault incident involving several Sydney Swans players in Melbourne on Sunday evening. Swans coach Dean Cox told the media this morning he was disappointed and the club would provide an update later today. Victoria Police have separately issued a statement saying detectives are investigating a report of a sexual assault in East Melbourne. The drama has resulted in the announcement of the AFL's All-Australian squad being delayed. US President Donald Trump has threatened to bomb one of America's traditional allies, Oman, if it doesn't assist to find an end to the Iran war. Oman and Iran have been negotiating which channels of shipping in the Strait of Hormuz they could control so that each would have potential revenue from movement through the waterway. Mr. Trump is arguing that there should be unrestricted access for all traffic through the strait, which existed before he launched a war with Israel against Iran. And soccer's governing body has sacked its chief operating officer after he criticised President Gianni Infantino's plan to sell part of the World Cup to investors. FIFA says the working relationship with Kevin Lamour has ended after the 45-year-old Frenchman previously said staff were deceived by the plan and that they deserved better than contempt and intimidation. Scotland's soccer governing body is the latest of dozens of countries who have withdrawn their support for Mr. Infantino's bid for another term as FIFA boss. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
10: ترامب يقول إنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران ويجدد التهديد بقصف سلطنة عمان إذا تدخلت بجهود الولايات المتحدة المتعلقة بمضيق هرمز. إيران تهدد بالتصعيد إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب، وترامب يطالبها بالاستسلام ويقول إن الحصار البحري يفرض ضغوطا اقتصادية عليها. عرقجي ينفي مهاجمة إيران لمقر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ويقول إن لا مبرر لذلك. نتنياهو يبلغ كوشنر أنه لا انسحاب من قطاع غزة ولا إعادة إعمار قبل نزع سلاح حماس بالكامل. حرائق الغابات لا تزال تلتهم المزيد من المساحات الخضر في أوروبا والأمطار تساعد في إخماد أكبر حرائق على الإطلاق في بلجيكا.

0: يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لتمديد الاتفاق المؤقت مع إيران، والذي كان من المفترض أن يفضي إلى اتفاق نهائي بحلول اليوم. وانهارت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فعليا بسبب الفشل في فتح أو إعادة فتح مضيق هرمز. وفي أحدث تصريحاته أعرب ترامب عن اعتقاده بأن طهران لن تبرم الاتفاق الذي يراه ضروريا، وكان قد هدد في وقت سابق بقصف سلطنة عمان وهي حليف لواشنطن إذا ما وقفت في الطريق حسب تعبيره فيما يتعلق بالترتيبات الأمريكية في مضيق هرمز. وتجري السلطنة حاليا مباحثة مع إيران بشأن إدارة المضيق.
1: مع انقضاء اليوم 60 من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ودخول المواجهة يومها 70 بعد 100، يعود الجدل بين الطرفين بشأن ما إذا كانت المهلة تشكل نهاية لمسار دبلوماسي متعثر أم بداية لمرحلة جديدة من الضغوط والاستنزاف قد تعيد فتح الباب أمام مواجهة عسكرية. طهران قللت من أهمية المهلة، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط الإنذارات أو المهل الزمنية. واتهم واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم بعد أسابيع من توقيعها، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدا أن المفاوضات بشأن العقوبات والملف النووي لم تبدأ فعليا بسبب ما وصفه بهذه الانتهاكات.
2: لقد فرضت حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز علينا وعلى المنطقة والعالم بأسره، وكان سبب وراء ذلك هو العمل العسكري غير القانوني الذي قامت به الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
1: من جانبه أيضا يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتعامل مع انقضاء المهلة باعتباره موعدا ملزما، مؤكدا أنه ليس لديه جدول زمني بشأن إيران وأنه ليس في عجلة من أمره، لكنه كرر أن طهران باتت في وضع اقتصادي وعسكري بالغ الصعوبة، قائلا إنها تلفظ أنفاسها الأخيرة ومطالبا إياها برفع الراية البيضاء. وفي تصريح جديد وخطير كرر ترامب تهديده بقصف سلطنة عمان لو تدخلت فيما وصفه بجهود الولايات المتحدة المتعلقة بمضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي قد عاد التأكيد على أن هدفه الأول سيظل منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي شكل أو صورة أو طريقة كانت، مشددا في الوقت نفسه على أن انتخابات التجديد النصفي لن تؤثر إطلاقا في رؤيته تجاه الوضع القائم مع إيران. ولم تحدث الوساطات حتى الآن أي خرق في جدار التعنت الدبلوماسي القائم، فموقع أكسيوس نقل عن مصادر إقليمية أن الوسطاء يواصلون تمرير الرسائل بين واشنطن وطهران لكن من دون تقدم ملموس. وهنا يكمن تلمس ملامح المرحلة المقبلة، فقد أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن الطرفين يبدوان في طور الاستعداد لحملة طويلة من الاستنزاف الاقتصادي تستخدم فيها إيران ورقة مضيق هرمز والضغط على أسواق الطاقة، بينما تراهن واشنطن على الحصار البحري والعقوبات المتزايدة لإجبار طهران على تقديم تنازلات، ما يجعل انتهاء مدى 60 يوما بمثابة عطافة جديدة في مسار مواجهة طويل تحت عناوين اقتصادية وسياسية وأمنية، مع بقاء خطر الانزلاق العسكري قائما. أليكسيو، BBC.
0: نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم الكامل بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات المتحدة. ودعا المسؤول الإيراني الكيانات الإيرانية للاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل، مضيفا أن طهران ستنفذ هجوما عسكريا في الوقت المناسب وبدقة لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وكان الرئيس الأمريكي قد دعا إيران إلى الاستسلام وقال إنه لا يضع جدولا زمنيا لإنهاء الصراع معها، وقال إنه لا يستعجل إنهاء الصراع وإن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لا تؤثر على قراراته. كشف ترامب عن وجود قناة اتصال مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني معتبرا أنهم بارعون في لعبة البوكر، مشيرا إلى أن إيران تتعرض لضغوط متزايدة وأن الحصار البحري الأمريكي عليها يعطي نتائج إيجابية. أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس هرقجي عن استغرابه الشديد من الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في أربيل، ونفى هرقجي خلال اتصاله بنظيره العراقي امتلاك طهران أي معلومات تفيد بانطلاق هجمات من داخل الأراضي الإيرانية تستهدف أربيل، معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر لاستهدافها. كلام هرقجي يأتي بعد اتهام رئيس الحكومة حكومة كردستان العراق إيران بشن هجوم بطائرات مسيرة استهدف مكتبه ومقر إقامة مدير وكالة الأمن في قضاء برمام بمحافظة أربيل. وصف بارزاني الحادثة بأنها تصعيد خطير ومتهور وغير مقبول، ويشكل تهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره. أعلنت حركة أنصار الله الحوثية إطلاق 5 صواريخ باليستية باتجاه باب المندب في جنوب البحر الأحمر مستهدفة سفينة وزوارق عسكرية سعودية. يأتي إطلاق الصواريخ في ظل تصعيد متواصل للحركة في البحر الأحمر وباب المندب، حيث سبق أن استهدفت سفنا تجارية وممرات مائية في المنطقة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة الدولية.
3: تصعيد حوثي جديد في منطقة باب المندب في ظل استمرار التوتر في المنطقة وحالة اللا حرب واللا سلم بين الولايات المتحدة وإيران. وسائل إعلام يمنية حكومية أفادت بأن حركة أنصار الله الحوثية أطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب. أما المتحدث العسكري باسم الحوثيين فأعلن في بيان على تيليجرام استهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية وزوارق مرافقة لها بصواريخ في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا، إضافة إلى هجوم على مخزن أسلحة للقوات الحكومية في محافظة مأرب من دون التعرض لحجم الأضرار أو الخسائر.
4: نحن نتحدث عن مشهد يتصاعد بشكل كبير، وهذا يعني اشتداد المعارك أيضا يمكن أن يعني أنه محاولة للضغط، كما تحدثنا قبل ذلك، محاولة للضغط والابتزاز الحوثي للحصول على مكاسب سياسية أكثر، لأنه إلى جانب الآن فتح الجبهات والاشتباك المباشر مع القوات الحكومية المدعومة من الرياض، أيضا هناك فتح جبهة دبلوماسية أو خط موازي أرادته السعودية أن يكون عبر سلطنة عمان، وما زال لحد الآن هذه المفاوضات جارية يعني، والسعودية تقدم فيها أو ربما تأمل أن تكون هي الحل لهذا التصعيد.
3: وقد تجدد النزاع بين الحوثيين
5: In Sydney and Lucas Heights, you've got a 2-car crash near Illawarra Road at Rutherford Avenue northbound. In Rozelle, it's a busy run citybound on the M4 tunnel and City West Link approaching Anzac Bridge. Otherwise, in Melbourne, you've got a breakdown on the Ring Road at Greensboro bound on the EJ Witten Bridge. You've got delays back to Ballarat Road. A crash in Camberwell on Toorak Road, citybound for Bourke Road. It's got the right-hand lane blocked in both directions. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Eliza Saville with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حالية الطقس اليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة 19 على صعيد ملبن، أقصاها 18 درجة، نسمع شيرين.

0: كتير فرحان بعودتها، وهالمرة بتحس في تركيز أكبر على حياتها العائلية والشخصية، وكمان تركيزها على فنها اللي نحن بنعشقه. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تو أمي أستراليا 1638 AM مع ضيفنا اللي أكيد ينضم لنا في خلال هالأثناء مباشرة على الهواء، وأيضا عبر صفحة راديو تو أمي أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. بيسعدنا نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو. من حيك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
1: صباح النور زميلتي لإلك ولا كل المستمعين والمشاهدين بأستراليا.
0: شكرا لوقتك أستاذ رزق الله. معك رح نتابع أبرز الملفات اللبنانية. خلينا نبتدي مع الوضع الميداني، خاصة مع التطورات الأمنية الأخيرة اللي شهدتها بعض المناطق في جنوب لبنان، التصعيد الإسرائيلي. كيف قرأته اليوم بظل يعني كمان التحضير لمعركة قد تكون شرسة جدا، معركة تلت علي طاهر؟ فكيف تصف الوضع اليوم الميداني في جنوب لبنان؟
1: صحيح، بالإضافة للي تفضلت وقلتي بالنسبة لمعركة علي طاهر، في عنا كمان بدنا نذكر أنه الأطفائيات عم تجرب أنه تشتغل لحتى نتلافى أي محظور بيودينا لمحل تاني فيه كتير مخاطر. هون بدي أحكي، اسمحي لي أحكي عن ضوئين حمر. الضوء الأول هو أمريكا، لأنه الإدارة الأمريكية على ما يبدو عم تضغط بقوة، وبلشت هالضغوطات هيدي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ضغطت على إسرائيل لتوقف تصعيدها العسكري ولمنع تنفيذ أي عملية كبيرة وحاسمة بتلال علي الطاهر. والضوء الأحمر الثاني هو ضوء إيراني، ويحكى هون بأنه إيران طلبت من حزب الله أنه ما يوسع نطاق ردوده على إسرائيل.
0: نعم.
1: بهالأثناء هيدا بطبيعة الحال مثل ما تفضلت وأنت، عم بتواصل التصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان وبخاصة على مرتفعات علي الطاهر من خلال غارات وعمليات عسكرية. تدعي إسرائيل بأنه الهدف منها استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله. التطورات على كل الجنوبية والترتيبات الأمنية بالتزامن مع تصعيد الاعتداءات بطبيعة الحال كانت محور متابعة امبارح التنين من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، يلي اجتمع مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي كليرفيلد. وبالشأن الجنوبي بعد بدي أشير لشغلي، في ضغط إسرائيلي كمان لإنهاء عمل قوات اليونيفيل، والشي صار معروف بوقت عم بيطالب لبنان ببقائه. وبهالإطار هيدا علم بأنه مبارح زار وفد نيابي من 20 نائب أصرب عبدة، وسلموا رئيس جوزيف عون رسالة موقعة من 86 نائب. الرسالة بتشدد على وجود أو يجب الإبقاء على عمل اليونيفيل بلبنان وعلى الدعم الدولي للبنان لحتى يقدر ينفذ المطلوب منه أمريكيا ودوليا.
0: نعم.
1: وكلنا بنعرف أكيد موقف رئيس الجمهورية يلي كمان بدوره بيشدد على أهمية وجود القوات اليونيفيل، وبيقول رئيس الجمهورية فيما لو هالشي غير مستطاع على القليل بيكون في بديل لليونيفيل قوات دولية بإطار معين، ولكن يجب عدم إخلاء المنطقة من القوى الدولية. طيب. مثل ما بيقول الرئيس جوزيف عون.
0: نعم. طيب أين أصبحت اليوم المبادرة الفرنسية الإيطالية أن يكون في هناك قوات من قبل الطرفين تكون بديل عن قوات اليونيفيل لدى انتهاء مدتها؟
1: أكيد هالمساعي اللي حكيت عنها مستمرة. وهون بهالإطار هيدا بدي نوه بزيارة رح يقوم فيها رئيس الجمهورية للعاصمة الإيطالية خلال الأيام المقبلة.
0: نعم.
1: أهمية هالزيارة بالإضافة للي حكينا عنه يلي هي إيجاد بديل لليونيفيل، كمان في عنا أهمية كون إيطاليا هي المعنية مباشرة بالوضع اللبناني، وكمان الرئيس جوزيف عون رح يلتقي بالأيام المقبلة البابا، قداسة البابا لون الرابع عشر، يلي كمان بدوره عم يولي هالقضية اللبنانية اهتمام كتير خاص. يعني على أمل أنه هالمساعي للتهدئة ولا إيجاد بديل لليونيفيل في حال لم يجدد لإلها، وهالضغوطات يلي تمارس إذا صحت أمريكيا وإيرانيا، إيرانيا على حزب الله وأمريكيا على إسرائيل.
0: نعم.
1: حتى ما نفوت بالمحظور يعني.
0: نعم نعم صحيح.
1: على أمل أن توصل لنتيجة.
0: بيبقى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان اليوم عم تستمر المفاوضات رغم أنه صار في هونيك عرقلة أو تأجيل من قبل الجانب الإسرائيلي لأيلول، ولكن يعني تهديدات وزير الدفاع ووزير الأمن القومي اللي عم بيطالبوا اليوم باستمرار المعارك في الجنوب، وهذا بالإضافة يعني كمان لتصريحات وزير الدفاع ما رح يكون في هناك انسحاب من الجنوب، فكيف ينظر الجانب الأمريكي لهذه المواقف اللي عم نسمعها من قبل الجانب الإسرائيلي؟ هل سيكون في هناك انسحاب؟ هل فعلا اليوم رح يكون في أذان صاغي في هذه المفاوضات اللي عم تكون بين الطرفين، أم الأمور كتير بعدها معقدة لتنفيذ هذا الأمر؟
1: بعتقد أنه الأمور بعدها شوي معقدة لتنفيذ الأمر هيدا، لأنه عم نشتغل هلأ على منع التصعيد، يعني بعد ما وصلنا لمرحلة تسمح لنا نحكي بانسحاب إسرائيلي بوقت أنه الإسرائيلي ميدانيا هلأ عم بيصعد. يعني هون بدنا نتوقف عند التصريح يلي أعلنوه اليونيفيل اليوم من هالتصعيد هيدا بخلال الأسبوعين الأخيرين، وقالوا اليونيفيل بأنه خلال هالأسبوعين شهد التصعيد ارتفاع كتير ملحوظ بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية بجنوب لبنان، وعطيوا رقم يعني بلغ بشكل متوسط 137 مقذوفا يوميا بين 208 يوم السبت ويوم الأحد. إذا نحن ما عم نحكي هلأ بانسحاب، عم نحكي كيف بدنا نهدي الأوضاع.
0: صحيح.
1: ونرتب الأمور، ولكن مع الأسف أنه بس تهدى الأوضاع عم نرجع عم نحكي عن انسحاب. صحيح. ومقابل سحب سلاح حزب الله، ومنرجع بهالشروط يلي لبنان بحاجة لدعم دولي لحتى يقدر ينفذها.
0: أديه التصعيد أستاذ رزق الله؟ أديه هذا التصعيد اليوم الإسرائيلي في بعض المناطق في الجنوب رح يأثر على المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الإسرائيلية؟ هل ترى أنه رح يكون في هناك إيقاف في هذه المفاوضات؟
1: لا لا، ما بعتقد نوصل إلى مرحلة الإيقاف، وإن شاء الله لا ما بعتقد نوصل لهالمرحلة هيدي، ولكن أكيد التصعيد تعودنا عليه، التصعيد الإسرائيلي تعودنا عليه، ولكن بمحلات معينة عم بيكون في تدخل أمريكي لإعادة السكة على القطار. أكيد عم بحكي هون عن سكة المفاوضات.
0: نعم.
1: الإطار يلي ما لازم تطلع منه.
0: نعم. بيبقى اليوم انتهاء مهلة 60 يوم، شو ناطر المنطقة اليوم بعد انتهاء هذه المهلة؟ هل رح تستعيد يعني كمان بعد يعني هون من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني المحادثات والمفاوضات، أم واصلين لطريق مسدود باعتقادك أنه نحن رايحين لمسار تفاوضي أم مسار عسكري في يعني المرحلة المقبلة وخاصة بعد انتهاء مهلة 60 يوم؟
1: هون هيك خطر على بالي ما قاله الجانب الإيراني بهالإطار هيدا، يعني حكي الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه مهلة ال60 يوم يلي وردت بمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب ما عادت إلى أهمية تذكر، يعني كأنه مرحلة وطويناها وهالمرحلة ما ودتنا لمحل. وهون الواضح إنه الطرفين عم بيدخلوا مرحلة جديدة، هالمرحلة بدها تقوم على المواجهة بروحية هجومية، هيك تبدو الأمور. هلأ في شغلات كمان لابد من التوقف عندها، في نقاط لابد من التوقف عندها وهي جد مهمة. أولا تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف سلطنة عمان
0: صحيح.
1: إذا عرقلت الإجراءات الأمريكية بمضيق هرمز، والرئيس الأمريكي حذر السلطنة من أنه إياكي وعرقلت الحصار البحري الأمريكي والجهود الأمريكية للسيطرة على المضيق. هون في إشارة كأنه ضمنية إلى أنه أي اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بيعزز، أو أي إشارة ضمنية إلى اتفاق مع عمان بيعزز موقع طهران. يعني لهالسبب حرساء الأمريكيين على عدم تعزيز موقع إيران بهالإطار هيدا. بهالوقت بعد إيران عم بتشدد على أنه الملاحة بالمضيق يجب أن تكون عبر مسار شمالي حددته هي بنفسها وبمر بمحافظات سواحلها. يعني بعدنا إذا بدنا نقول المواقف بعدها مثل ما هي. من هون قد يكون صحيح مقولة بقائي بأنه هال60 يوم كأنه قطعوا هيك وما في شيء تغير.
0: نعم، ولكن هل فعلا ما في شيء تغير، أم فعلا اليوم بهذه المهلة ممكن تكون كما قبل شوي ذكرت على الهواء حسب كمان بعض المواقع يلي قد يكون في هونيك تعزيز ل المواقع بإيران، إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الصواريخ، يعني مثل كأنه هذه الفترة أعطت نفس لإيران لحتى ترجع تستعيد قوتها، هل ترى هذا الأمر؟
1: من ميلي إيه صحيح القول بأنه أعطت نفس لإيران، بس من ميلي تاني في عنا كمان مزيد من التعقيدات دخلت على الخط. يعني في عنا مثلا إيران شجبت اليوم الهجوم على كردستان العراق بمسيرات، يعني عم نلاحظ أنه المشكلات الأمنية اللي عم بتصير، هالمواجهات اللي عم بتصير، هالتعقيدات إذا صح التعبير الأمنية اللي عم بتصير، كمان ما كتير عم تخلي إيران ترتاح بهالمرحلة هيدي. برأيي يمكن يكون الباب مفتوح على كل الاحتمالات.
0: نعم.
1: بس كمان بمحل معين يمكن عم بيضل في سقف لهالتصعيد هيدا، يعني ما حدا عم بيتجاوز هالسقف هيدا.
0: صحيح. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو على هذا الحوار واللقاء، على أمل يكون لنا لقاءات لحياتك. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة أستاذ رزق الله، وشكرا لوقتك.
1: شكرا لك وتحياتي للجميع، يعطيك العافية.
0: شكرا. كنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا مع الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو من بيروت. رح نتابع نحن وياكم لقائنا مع جولة إخبارية من تبعها بعد لحظات.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: لحظات محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Twenty-four-seven on the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. صحيح أن هدنة 60 يوما بين أمريكا وإيران انتهت، لكن المواجهة في هرمز لا تزال محكومة بسقف المصالح. طهران تريد المضيق ورقة ضغط لا بوابة مغلقة، وواشنطن تريد خنق النفط الإيراني من دون أن تختنق هي بارتفاع الأسعار. وفي إطار تخفيف حدة التوتر، أشار مصدر دبلوماسي تركي أن وزير الخارجية التركية ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني الجهود المبذولة لفتح مضيق هرمز ومواصلة وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.
1: إيران بتقول هرمز تحت سيطرتنا، وأمريكا بتقول نحن محاصرين إيران.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: يعني إذا منصدق الاثنين، حركة نقل النفط والغاز والبضائع لازم تكون واقفة عبر مضيق هرمز، بس السفن بعدها عم تمرق لأن هرمز اليوم مش مفتوح ومش مسكر. هرمز عامل باي انفيتيشن اونلي، وهون منفوت على الدارك شيبينج. بعد السفن بتطفي الترانسبوندر، يعني جهاز التتبع لفترات، فبيصير أصعب نعرف وين عبر أنظمة التتبع العلنية. يعني ناقلة محملة نفط بملايين الدولارات عاملة last seen off، مش يعني اختفت عن وجه الأرض، بس كانت هون من شوي وهلأ ما بق معروف وينها. وفي طريقة تانية، بدل ما ناقلة ضخمة تعمل الرحلة كلها، ناقلات أصغر بتعمل رحلات مكوكية عبر المضيق، وبعدها بتنقل الحمولة لناقلة أكبر ناطرتها برا. هيدا اسمه ship to ship transfer. وبحسب تقرير لرويترز، هالطريقة استخدمت وشاركت فيها ناقلات تابعة لشركات خليجية بين أدنوك وناقلات من الأصول النفط الكويتي، وتقريبا 116 سفينة على الأقل شاركت بها العمليات من بداية أيار. بس إذا إيران قادرة تهدد الملاحة وتوقف سفن، ليش ما بتسكر المضيق عن جد؟ لأن إيران هي كمان بدها تبيع نفط، يعني بدها هرمز يكون ورق الضغط على العالم، بس بنفس الوقت بدها إياه مفتوح كفاية حتى نفطها يقدر يطلع. وإيران أصلاً من قبل الحرب كانت عم بتبيع نفط تحت العقوبات، خصوصاً للصين وغالباً بسعر مخفض. ببساطة المشتري كان قادر يقلا نفطك عليه عقوبات وأنا عم أخذ مخاطرة حتى أشتري، بدي سعر أحسن. بس لما هرمز يصير بخطر والنفط الموجود بالسوق يقل، كل برميل إضافي بيصير أهم، وهون موقف إيران بيتحسن. مش يعني الديسكاونت اختفى، بس الزبون اللي كان مبارح عم بفاصل على الدولار اليوم صار أول شي يسأل فيك توصل. يعني إيران عم تستعمل الخوف من نقص النفط لتزيد أهمية النفط يلي هي نفسها عم بتبيعه. وهون منوصل لأمريكا. أمريكا بدها تضغط على إيران وتخفف مداخيلها من النفط، بس بنفس الوقت أمريكا هي أكبر منتج للنفط بالعالم. طيب كيف أمريكا ممكن تستفيد إذا سعر النفط ارتفع؟ ببساطة إذا نفط الخليج صار أصعب يوصل، العالم بدور على بديل، وأمريكا عندها كمية ضخمة من النفط لتبيعها، يعني الطلب على النفط الأمريكي ممكن يزيد. وإذا السعر العالم ارتفع، شركات أمريكية منتجة للنفط بتبيع البرميل بسعر أعلى. بس هون في مشكلة، يلي بيفيد شركات النفط الأمريكية مش بالضرورة يفيد أمريكا كلها، لأن إذا النفط غلي كتير البنزين بأمريكا بيغلى، النقل بيغلى، وبيصير في تضخم. هون بتكتمل اللعبة، إيران بدها هرمز مسكر كفاية ليكون عندها ورق الضغط، بس مفتوح كفاية لتبيع نفطها. وأمريكا بدها تضغط على إيران وممكن تستفيد من ارتفاع سعر النفط والطلب على إنتاجها، بس مش لدرجة يصير البنزين غالي والتضخم يضربها هي كمان. وهيك ببين إنه كل يلي عم بيصير عبارة عن مرقلة لمرقلك بين أمريكا وإيران.
0: في سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأضاف لم يعقدوا الصفقة التي أعتقد أنها ضرورية.
3: Are you any closer today to reaching a final deal to end Iran's nuclear program?
4: Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. And right now, them building one after what we did previously with the B-2 bombers, going to be a long time to have. But Iran cannot have. It's very simple. They can't have a nuclear weapon.
0: وفيما تتشابك قنوات الوساطة مع رسائل التصعيد بين واشنطن وطهران، برزت عمان اليوم في قلب المشهد، إذ نقل عن ترامب قوله إنه إذا اعترضت عمان طريقنا في مخصمة قرمز فسنقصفها بشدة. وفي التوقيت نفسه كان سلطان عمان هيثم بن طارق في أبو ظبي، حيث بحث مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أكد الجانبان استمرار التشاور والتنسيق في مواجهة تحديات المنطقة. من القاهرة إلى القدس، حمل مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى بنيامين نتنياهو خلاصة لقائه بحماس. اللقاء الذي استمر أكثر من 4 ساعات بحث آلية نزع سلاح حماس ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة الفلسطينية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي وبدء الأعمار. مسؤول إسرائيلي أشار إلى أن الطرفين اتفقا على أن تتولى قوة دولية بقيادة أمريكية استلام أسلحة حماس وإتلافها تمهيدا لإخراجها من الخدمة، في حين تمسك نتنياهو بعدم الانسحاب من الخط الأصفر أو بدء الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. كوشنر وفي مقابلة مع فوكس نيوز بعد لقائه نتنياهو أشار إلى أننا قد نشهد تقدما في غضون 30 يوما، ونأمل أن نبدأ في إزالة بعض الأسلحة، ونأمل أيضا في ردم بعض الأنفاق خلال 60 و90 يوما القادمة.
5: I think today we had a very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details. I think there were some valid concerns that they raised that we were able to address, and we were able to go through some of the misunderstandings and misinformation that's been out about it as well. I mean, certain things like we're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means. We could be seeing progress, you know, in as much as in as little as 30 days, hopefully on, you know, starting to take some of the weapons out and hopefully, you know, filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days as well. So progress could come quite soon, but we do need cooperation from both sides, and we're going to hopefully get through it. But we've made a lot of progress to get here. For Israel, we think this is a win-win situation because if Hamas actually gives over the weapons and the tunnels, you know, willingly over the next 60 to 90 days, that obviously would be the elimination of a huge security threat for Israel, almost an unthinkable achievement. And if they don't follow through now on their commitment, everyone will see that that they're not genuine about peace, and then Israel will have a lot more support from the U.S. and others to go and finish the job in the appropriate way.
6: You met with Hamas officials yesterday. Do you think they're genuine about peace?
5: I mean, they said all the right things, but obviously it's very, very hard to trust, you know, a terrorist organization that that committed these terrible atrocities. But we had a very cordial meeting and they said all the right things. And so we're going to give them a chance to perform, but it's going to have to be based on actions and steps. And I hope it will be true.
0: في اسطنبول، بحث وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني مع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توم باراك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الإقليمية في المنطقة وأولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة إعادة الأعمار. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: إسرائيل التي ارتكبت مجزرة في لبنان منذ يومين وتستمر في استهداف مناطق وقرى جنوبية مختلفة وآخرها بلدة المنصور اليوم يقابلها إصرار من الجنوبيين على العودة إلى أرضهم وتثبيت هذه العودة بزراعة نفطة الصمود.
1: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعه ثلاث ارباع ساعه.
2: عجد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما قدرتي. اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم على الحلم التوأمية.
2: يا الله شو حلو.
1: الله يسعد لي صباحك ست كلود، يعني انا اي كانت لي وضعت لي متمدول. صباح الخير دكتوره.
2: دكتوره؟
3: لا كلود وبس وبسفيد يعني.
1: صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل.
2: انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتك.
3: لا لا عيب،
2: لا عيب هيدا،
3: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
2: لا لا لا
3: لا لا ما تعمل،
2: هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغله حلوه عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفه، وانتم في شغله حلوه عندكم بالتوامي على بكره بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامي تخلصني شغلي؟
2: بليز
1: يا خذ العين، شو في عندك محللين؟
2: اعطيني رايك، اعطيني رايك،
1: عم بيعطي رايه. احيي اذاعه توامين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
2: شكرا
1: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
4: Starting off in Sydney, Lucas Heights, you've got a truck and a two-car crash on New Illawarra Road at Rutherford Road Avenue northbound. Traffic is now bunched up on Heathcote Road approaching. In Dunders Valley, a crash has been sidelined on Kissing Point Road eastbound just before Silver Water Road. Over in Melbourne, you've got a collision on the Eastern Freeway, city-bound for Tram Road. It's closing out two left-hand lanes. A car fire and a crash on the Ring Road. It remains closed. Greens are bound between Dalton Road and Plenty Road with Altona-bound traffic slow past the sea. Webjet's 28th birthday sale is on now. Save on select Aussie packages, including return flights, plus a five-night stay. Book now at webjet.com.au. T's and C's apply. I'm Eliza Saville with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 19 درجة على صعيد ملبن، طقس متقلب غائم جزئيا، درجات الحرارة بتوصل أقصها لل 18 درجة. نسمع نحن وياكم الفنان فضل شاكر، 8:13 دقيقة داخل استوديوهات راديو تو أمي أستراليا.

الكلام اللي انذكر بإحدى المواقع اللبنانية اللي حكي عن استعمال شيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله بخطابه الأخير عبارات نسبها للصحفي بصحيفة بديعات أحرانات اسمه موشي يائير، وكمل عم يستفيد بالقراءة لهذه الصحفي. تاني شيء مقتطفات من مقال له أمام جمهور حزب الله، يعني كان عم بيقول ما كتبه موشي يائير بصحيفة بديعات أحرانات كان عم بيتوجه فيه لجمهور الحزب، لكن تبين والمفاجأة أنه موشي يائير شخصية خيالية نسج أعلام الممانعة للترويج لسرديتهم والنشر باسم الإسرائيلي ما يريدون سماعه منهم. بوقوع نعيم قاسم شيخ نعيم قاسم بفخ يعني كمان اقتطافه لعبارات صحفي غير موجود عم بيوضح للرأي العام حجم الهوي والفراغ اللي بيعاني منه حزب الله. اللي طبعا اليوم هيدا الكلام اللي ذكروا أحد المواقع واللي كان عم بيتابع، يعني طبعا اليوم ما ذكروا شيخ نعيم قاسم واللي كان كلام منسوب لموشي يائير واللي هو شخصية خيالية غير موجودة ولكن نسبها لصحفي بصحيفة بديعات أحرانات اسمه موشي يائير. بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم مع موضوع كمان بيتعلق بسؤال اليوم عم بينطرح، سؤال عم بينطرح بقوة بلبنان، وهالمرة خرج رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع بتصريح لازع ومنتقد. يمكن هذه لأول مرة منشوف يعني توجهه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف السلام، اللي ظاهر عنده عتب دكتور سمير جعجع على الاثنين، على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة. ليه؟ بسبب غياب وعدم مشاركة وزير الخارجية يوسف رجي بالمفاوضات اللي عم تكون حاليا بين لبنان وإسرائيل من جهة، وأيضا الاجتماعات الخارجية والمؤتمرات واللي مفروض يكون مشارك فيها وزير الخارجية، أنه هيدي هي مهمته، هيدي هي مهمة وزير الخارجية. ما شفنا ولا مرة أقصى لوزير خارجية عنا بلبنان مثل اللي عم نشوفه اليوم خلال الأشهر الأخيرة. ما بعرف شو هي السبب اللي يعني كمان اليوم وجه انتقاد رئيس حزب القوات اللبنانية للسلطة. اليوم الوزير الخارجي بيمثل يعني أكيد السلطة، يعني كمان هو وزير ومستلم حقيبة سيادية، ليه بده يتم

0: أقصائه. يعني اليوم نحن عم نشتغل على أساس يعني مؤسسات دستورية، هي اليوم نحن عم نقول أنه اليوم استعادة وهج الدولة، واليوم القرارات اللي عم تخدها الدولة. فكمل هيك اليوم حق أنه ينسأل أين هو وزير الخارجية يوسف رجي؟ ليه ما عم بيشارك في هذه الاجتماعات، المفاوضات، المؤتمرات، الزيارات الخارجية؟ لأنه هيدي من مهمته. يعني أكثر شيء لفت النظر هو عدم مشاركة وزير الخارجية بزيارة اللي قام فيها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس ترامب. يعني هيدي اللي أكثر شيء لفتت الأنظار، ليه بده يغيب وزير الخارجية؟ هل هو لأرضاء فريق معين؟ هل بعدنا عم نستعمل ونشتغل على هيدا الأساس، خايفين أنه ياخد على خاطر بعض الأشخاص اللي معارضين على مواقف وزير الخارجية؟ هيدي مهمته أنه يشارك بالاجتماعات، المؤتمرات، المفاوضات، المحادثات، سموها ما شئته، هيدي من مهمته. ليه بده يتم إقصاؤه لوزير الخارجية؟ يا بده يكون وبده يقوم بعمله، أو قلوا له خلص استغنينا عن خدماتك. بس أنه ما تحطوه صورة، أنه مش مفروض يكون صورة اليوم وزير الخارجية، يا بده يكون موجود أو قلوا له ألا معك يعني. بس خلينا نعرف موقفكم وين، خلينا نعرف إذا أنتوا بعدكم عم بتسيروا، بعدكم عم تستردوا لأهداف معينة لي. خليني اسمع أنتوا رأيكم بهذا الموضوع، كتير مهم نحكي اليوم أين هو وزير الخارجية؟ ليه عم بيتم إبعاده أو إقصاؤه؟ هل هو فعلا اليوم لا أرضاء جهة معينة؟ نسمع رأيكم على الهواء، لكل اللي عنده رأي بهيدا الموضوع على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. كمان اليوم في كتير من الوزراء، كل الوزراء يعني كل واحد عنده انتماء حزبي معين، الكتائب عندها وزيرة، حركة أمل عندها وزيرة، حزب الله عندهم وزراء، أنه بيطلعوا بيحكوا يعني بيكون مواقفهم علنية. ما في غير يعني كمان اليوم تركيز على موقف وزير الخارجية. يمكن ما تكون أنت راضي عن موقفه، ولكن ما فيك تلغي يعني كمان موقعه، ما فيك تلغي عمله. خليني أسمع رأيكم على الهواء بعد استراحة.
1: ساعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24. توأمي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة توأمي أستراليا. هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: ساعة 8:26 دقيقة داخل استوديوهاتنا، مكملين نحن وياكم لقائنا الصباحي مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على سؤال طرحناه اليوم، أين هو وزير الخارجية يوسف رجي اللي مشوف أنه اليوم غايب عن الساحة، غايب عن كتير من النشاطات والمفاوضات اللي مفروض يكون هو يقوم بعمله أقله. رح نتابع مع هادي مرايت سيدني. صباح الخير لك هادي.
4: صباح النور ست كلودي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، صباح النور.
4: هلا أنا كل الحكومة أصلا مني راضي عنها، من رئيسة لأصغر وزير، بس لكن الأصول وزير الخارجية يكون يمثل لبنان خارجيا في المحادثات الدولية في المفاوضات وغيرها. بس تصور الرئيس الجمهوري أو الدعوات ما وجهت له، بفتكر لأنه هني فكرينه أنه هو موجهت له الدعوة من الطرف الثاني، على أساس أنه هو بيحكي باسم الطرف الثاني أكثر ما بيحكي باسم لبنان، فممكن يكونوا حاسبينه على الطرف الثاني أكثر.
0: مين الطرف الثاني؟
4: الطرف الثاني مين من كان يكون؟
0: الكلام أنا ما نسمي مين الطرف الثاني لحتى نفهم.
4: فنحن دائما بالمفاوضات في لبنان وفي الطرف الاخر، فهو محسوب شكله على الطرف الاخر اكثر.
0: مين يعني اسرائيل عم تحكي انه على بالي عم تتكلم، عم تتهم وزير الخارجيه عميل كمان؟ صرنا عم نتهم وزير الخارجيه عميل.
4: ممكن سوريا، ممكن تكون امريكا، ممكن تكون اسرائيل، ممكن تكون فيتنام، اي طرف اخر يعني.
0: ما بعرف كيف يعني كيف حللتها يعني، ما مش عم بقدر افهم. مش
4: راجع تصريحاته ومواقفه السابقه، بتعرف انه هو مع الطرف الاخر مش مع الاثنين.
0: هيك انت شفتها يعني. طيب والمفاوضات اليوم اللي عم بتصير بين لبنان وبين اسرائيل هيدي شو؟
4: ما كمان اللي عم بفاوضوا اني بالطرف الاخر اكثر ما اني مع لبنان. شو في اتفاق الاطار؟ هو مع اسرائيل مش مع لبنان. لصالح اسرائيل اكثر ما هو لصالح لبنان.
0: طيب خليك معنا.
4: انت بتحكي عن حالك حق انك تقاضي عدوك، كيف انت مع اي طرف؟ انت مع مين؟
0: ميشيل من جريشتين سيدني، صباح الخير.
5: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
5: خلينا هادي على طول بتهم انه شو هو الموقف اللي اخذه مثلا مع القوات اللبنانيه؟ هذا هو طرف. شو هو الموقف اللي اخذه من حد؟ زبط
4: الموقف اللي اخذه. رح أقول لك الموقف اللي أخذه أستاذ ميشيل، لما هو بيبرر لإسرائيل إنه إسرائيل ما قصفت لو ما في أهداف هونيك لها، بيبرر قتل المدنيين، بيبرر الأعمال العدائية لإسرائيل، بغض النظر هو وزير خارجية. لما وزير الخارجية بيندعى من قبل موظفة في السفارة الأمريكية، بيطلع من وزارته على السفارة الأمريكية تيجي موظفة في السفارة الأمريكية
0: بويش بيته. نعم ميشيل.
5: ست كلود شوي خينا هادي شطح بالأحلام شوي صغير يسمع مع ريف معلن. بس في عنده أكل حال ست كلود، في أكيب حوالي الرئيس هذا لازم يتغير. يقولنا هو استمع حكي برر ميشيل لبنان، وشو حكي غلط؟ حكي إنه مزبوط إسرائيل لو ما فيها أهداف، لو ما في حدا عم بيجيبها ما عم تجي إسرائيل تضربها. شو ما بدنا نحكي؟ واقع ما بعده التاريخ قدامنا وبعده كل شيء قدامنا، وزلمة عم بيسعى عم بيكون وزير خارجية لبنان، بس هن مضايقين منه لأنه أخذ موقف من السفير الإيراني.
0: شكرا لك ميشيل. وهادي مضطر أروح لبريك، من بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. كونوا معنا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News. Mike Kermode with the top stories. Sydney Swans coach Dean Cox has promised the club will provide more information today as the Victoria Police sexual assault investigation continues. The Swans have confirmed a number of players were involved in an alleged incident at the team hotel in... on Monday morning. Detectives spent yesterday combing through the hotel, leaving with several bags of evidence. Dean Cox says he's extremely disappointed by what's happened. Jewish businessman and education veteran David Gonski will appear as a witness at the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion today. The ninth and final hearing block is examining how social cohesion could be strengthened to defend against anti-Semitism and other forms of extremism. Mr. Gonski, who heads up the Anti-Semitism Education Task Force, will give evidence on how that body aims to tackle racism within schools and universities. And US President Donald Trump has threatened to bomb US ally Oman if it gets in the way of US efforts to broker a deal on the Strait of Hormuz. Iranian and Omani officials are in talks on future maritime navigation arrangements through the strait, which Mr. Trump has suggested could become an American territory. The president is arguing there should be unrestricted access for all traffic through the strait, which existed before he launched a war against Iran with Israel. It comes as a 60-day interim agreement to try to reach a permanent deal expires. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
9: ترامب يصعد ويقول إنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وكوشنر يؤكد أن المحادثات مع طهران أكثر جدية من أي وقت مضى. الزيدي يشكل لجنة تحقيق لكشف ملابسات استهداف مقر رئيس حكومة إقليم كردستان، والصدر يدعو إيران لوقف استهداف العراق. مفاوضات غزة تدخل مرحلة جديدة، مسؤول بمجلس السلام يكشف لسكاي نيوز عربية اتفاقا إسرائيليا أمريكيا لنزع سلاح حماس قبل بدء إعادة الإعمار. في لبنان، عون يؤكد التزام بيروت باتفاق الإطار مع إسرائيل ويعول على جدية واشنطن في دعمه وتنفيذه.
10: سكاي نيوز عربية مع خديجة الرحالي.
9: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا رغم محاولاتها إعادة بناء ما دمر.
11: إيران تريد إبرام صفقة معنا، لكنها لن تعقد الاتفاق الذي أراه ضروريا، ونحن هنا لسبب واحد، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي ولن تحصل عليه، وحاليا هم يعيدون بناء ما دمرنا بقاذفات بي 2، وأمامهم وقت طويل جدا، لكنها بكل بساطة لن تحصل إيران على أسلحة نووية.
9: كما أكد الرئيس الأمريكي أنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، لافتا إلى أنه يحب فكرة ضم مضيق هرمز إلى الولايات المتحدة، لا سيما أن واشنطن تسيطر عليه بشكل كامل على حد وصفه.
11: نفرض حصارا على مضيق هرمز ونسيطر عليه، وأنا أحب فكرة إعلان المضيق جزءا من الأراضي الأمريكية. قد تكون هناك بعض المنغصات، فقد يضعون ألغاما في المياه، والناس لا تحب أن تستهدف سفنها التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لكن الحصار فعال للغاية، إذ نخرج ملايين البراميل من النفط أسبوعيا والمضيق مفتوح فيما تواصل أسعار النفط الانخفاض، ما لم نقرر اتخاذ إجراء أكثر جذرية. إيران في ورطة كبيرة، فهي تعاني من تضخم بنسبة 300%، والبلاد في حالة يرثى لها، والجيش مني بهزيمة ساحقة، ولا نسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم معها.
9: في تلك الأثناء، قال جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز، قال إن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم. في المقابل قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن إيران قررت تحويل سياساتها من دفاعية إلى هجومية بالكامل، اعتبر أن الضغط على الولايات المتحدة أو الاعتماد على الوسطاء للتوصل إلى اتفاق دائم ليس أمرا واقعيا. أضاف المسؤول أن طهران حددت مهلة بضعة أسابيع كي تنفذ واشنطن مذكرة التفاهم بالكامل، كما أوضح أن كافة الأجهزة الإيرانية ستكون على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر بمضيق هرمز والمنطقة في حال فشل الدبلوماسية. هذا وأضاف المسؤول الإيراني أنه سيتم إبلاغ الإدارة الأمريكية ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء. تصريحات ومواقف من الجانبين الأمريكي والإيراني تأتي في وقت انتهت فيه مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلامباد بين الولايات المتحدة وإيران من دون توصل إلى اتفاق نهائي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن خطة سرية لإيران لإجهاض هذه المذكرة.
12: إيران هي من أجهضت مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة منذ البداية لا في اللحظة الأخيرة، فبينما كانت واشنطن تراهن على تفاهم يفتح مضيق هرمز ويضع حدا للتصعيد، كانت طهران بحسب ما تكشفه وول ستريت جورنال تتحرك في اتجاه معاكس تماما، تعيد ترتيب أوراقها العسكرية والأمنية وتعزز قبضة الحرس الثوري وتتهيأ لجولة جديدة من المواجهة. بحسب الصحيفة وسعت إيران نفوذ الحرس الثوري داخل المؤسسة العسكرية ودفعت بقيادات متشددة ومخضرمة إلى مواقع حساسة في منظومة القرار والأمن، وفي الداخل أحكمت السلطات قبضتها وعززت حضور أجهزة الأمن والبسيج تحسبا لأي موجة احتجاجات جديدة، لكن الخطة لم تتوقف عند الداخل الإيراني. الحرس الثوري وسع تنسيق مع الميليشيات الحليفة في العراق واليمن ولبنان، وفق التقرير جرى العمل على تعزيز مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة البحرية. وفي قلب هذه الخطة بقي مضيق هرمز. الاتفاق كان يفترض أن يمهد لإعادة فتح هذا الشريان الحيوي تدريجيا أمام الملاحة، لكن الحرس الثوري عرقل التفاهمات ثم عادت الهجمات على السفن، وهكذا تحولت الملاحة في هرمز إلى ورقة ضغط إيرانية في مواجهة واشنطن. في الوقت نفسه رفعت طهران مستوى الضغط عبر استهداف السفن وتهديد منشآت الطاقة وتوسيع نطاق العمليات عبر أذرعها. هدفها بحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة الأمريكية هو رفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة ومنع تكرار الضربات التي تعرضت لها إيران. وبذلك تبدو الصورة أكثر وضوحاً، مفاوضات في الواجهة واستعدادات للتصعيد في الخفاء. إيران وفق رواية وول ستريت جورنال لم تتعامل مع الاتفاق باعتباره نهاية للحرب، إنما كفترة لإعادة ترتيب أوراقها والاستعداد لجولة جديدة.
9: كشفت مكالمة هاتفية مشفرة بين أربيل وطهران بطلب من واشنطن وموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس كشفت جانبا غير معلن من المفاوضات مع إيران، كان الهدف هو الوصول مباشرة إلى موقف الحرس الثوري وسط شكوك أمريكية في قدرة الوفد الإيراني المفاوض على اتخاذ قرارات ملزمة.
13: هاتف مشفر واتصال من أربيل إلى طهران، في الطرف الأول رئيس أقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وفي الطرف الآخر قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي. المفاجأة أن المكالمة لم تكن دبلوماسية ولا عبر القنوات الرسمية، بل بتكليف من واشنطن وبموافقة دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس، والسبب شكوك أمريكية متزايدة في أن الوفد الإيراني المفاوض قد لا يملك وحده القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة. لذلك أرادت واشنطن أن تعرف مباشرة ماذا يقول الحرس الثوري. مكالمة واحدة استمرت لدقائق كانت كافية لتفتح بابا على سؤال أكبر: من يملك القرار الحقيقي في طهران؟ سؤال بدأ يتشكل عمليا في 10 مايو عندما تواصلت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية آنذاك تولسي جابرد مع بارزاني، والمطلوب كان بسيطا: أن يعرف موقف وحيدي من المفاوضات التي كان يقودها رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي. وبعد 4 أيام جاء الرد عبر ذلك الاتصال المشفر. وحيدي أكد أن الحرس الثوري يدعم فريق التفاوض ويفضل حل الأزمة عبر المفاوضات، لكن واشنطن أرادت اختبار هذا الموقف على الأرض، فطلبت من بارزان استضافة لقاء سري في أربيل بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، غير أن اللقاء لم يحدث. تراجعت طهران فورا خوفا من فخ أمني وسط شكوك بوجود عيون الاستخبارات الإسرائيلية في أربيل. هذا التعثر تحديدا كشف المستور، فإذا كانت واشنطن قد اضطرت لاستخدام هاتف مشفر لمجرد سماع صوت الحرس الثوري، فربما كان السؤال الأصعب طوال الوقت ليس ماذا ستقرر إيران، بل من يملك حق القرار أصلاً؟

0: معكم دايماً برفقة راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. ما الأخبار اللي عم تبعها والمواضيع والأراء على الهواء لكل اللي عبيره يشاركنا ويعطينا رأيه بكل المواضيع اللي أثرناها من الفترة الصباحية. يمكن انطلاقتنا اليوم ركزنا على عملية البحث لفايندر اللي بيّنت قدي في من حالات الفقر عنا في أستراليا، قدي في من العائلات يلي عم تضطر تاكل أو تشتري أشياء خالصة مدتها مثلا، او ممكن تشتريها خاصه مدتها، او ممكن تكون موجوده عندها وتقول انه لا من مشي الحال فيها. هذا بالاضافه لكمان شراء مواد غذائيه ممكن ما تكون بهالنوعيه الجيده، عدم قدرتهم على شراء المنتجات اللي هي تتميز بجودتها ونوعيتها حفاظا على الصحه. فبالوقت يلي عم نشوف حالة الفقر العالي والمرتفعة من خلال بحث فايندر اللي لقيت أنه كتير من العائلات يلي عم تجرب كمان توفر على حالة ومضطرين يأكلوا وجبة واحدة بالنهار نتيجة الغلاء المعيشي ونتيجة المصاريف العالية. فهيدا الشيء اللي ما بعرف الحكومة اليوم كيف عم تنظر لهذه التحقيقات والبحث اللي عم بيصير لبعض المؤسسات. هذا بالإضافة يعني كمان اليوم نشوف أنه الدعم اللي عم بيكون لجمعيات ومؤسسات يسارية ممكن تكون يعني هون عندها توجه سياسي معين، خلينا نقولها كما هي عندها توجه سياسي معين عم بيكون في دعمها، والبعض بيعتبر أنه دعم هذه المؤسسات وهذه الجمعيات بسبب توجهها السياسي لمكاسب انتخابية عم بيكون في دايما دعم لإلهم. فهالدعم هيدا عم بيكون مدافعي الضرائب، فمفروض تروح هذه الأموال للمكان الصحيح، صرفة بالمكان الصحيح مش للمكاسب انتخابية أو للتصويت. يعني لأنه بنعرف اليوم الحكومة بدها تعمل بالمستحيل لحتى تقدر تكسب الانتخابات المقبلة، لأن اليوم استطلاعات الرأي المتتالية عم بتكون عم بتبين أكتر وأكتر قدي الحكومة اليوم تراجعت شعبيتها مع ارتفاع شعبية ون نيشن. فخليني اسمع رأيكم بما تقوم به اليوم الحكومة من معالجة غلاء المعيشي، تعليقكم على هالبحث لفايندر واللي لقيت قدي في معاناة لكتير من العائلات، أكثر من 3 مليون من الأستراليين يلي هني عم بيعانوا مشاكل معيشية كتير حادة. فبالوقت يلي كمان الدعم للمؤسسات والجمعيات اللي عم تكون مدافعي الضرائب، هل برأيكم عم تروح للمكان الصحيح؟ خليني اطرح السؤال كما هو، هل هي عم تروح للمكان الصحيح؟ لأنه هذه الأموال هي من أموال دافعي الضرائب، فهل دعم اللي عم بيكون للمؤسسات أو للجمعيات هل هو فعلا بحاجة لهذا الدعم أم هو لهدف انتخابي وللتصويت بالانتخابات المقبلة لأنه عنده توجه سياسي معين؟ خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع اللي كتير مهم، لأنه بالنهاية هيدي أموالكم، هيدي الأموال المواطن اليوم الأسترالي اللي عم يشتغل ليلة نهار واللي عم بيروح قسم من تعبه لحتى يدفع الضريبة وتاكس، بس بالنهاية بدك تعرف أنه هالأموال هيدي اللي عم تدفعها بتروح للمكان الصحيح، بتكون لحل الأزمات، لحل للبنية التحتية، للكهرباء، لكتير من الأمور اللي أنت المواطن مفروض يستفيد منها، مش أنه الحكومة اليوم تستفيد منها للمكاسب الانتخابية. بسمع رأيكم بهذا الموضوع، أدي عندكم الثقة أنه هذه الأموال عم تروح وتنصرف بالمكان الصحيح؟ هل فعلا اليوم الدعم اللي عم بيكون لمؤسسات لجمعيات هي أموال مستحقة لهذه المؤسسات، أم برأيكم الهدف منها هو الدعم الانتخابي. هيك ببساطة، هل هي فعلا عم تنصرف بالمكان الصحيح؟ هل هي عم تنصرف لأهداف ممكن الكتار يستفيدوا منها، أم هو فقط لحتى يدعموا بالانتخابات المقبلة؟ بالوقت يلي طبعا الموضوع اللي حبينا كمان نتطرق لإله، أين هو وزير الخارجية يوسف رجي؟ مختفي عن الأنظار، مختفي عن المفاوضات، مختفي عن الزيارات الخارجية، عن المؤتمرات. وينه؟ أخذ إجازة أم عطوه إجازة لإرضاء فئة معينة اليوم عنا بلبنان؟ فاليوم سؤال عم يطرح أنه ليه ما بيكون موجود وزير الخارجية؟ مش راضيين عنه؟ قلوا له، مش عطوه بس هيك تحملوه اللقب أنه وزير الخارجية، اعلنوها كما هي، أو نحن بعدنا ماشيين بمفهوم المسايرة، مسايرة لفئة معينة لحتى ما يأخذ على خطرهم، لحتى ما ينزعجوا، لحتى نرضي يمكن إيران أو نرضي أمريكا أو نرضي السعودية أو نرضي سوريا، ما بعرف أنه اعلنوها. يعني اليوم أكيد رئيس حزب الهويه اللبنانية اللي هي أول مرة نشوف انتقاده بشكل علني وواضح وصريح، كان لرئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة اللي بيقولون أنه أنتوا نحن أمننا أنه نحن صرنا بدولة مؤسسات، ولكن وين وزير الخارجية؟ ليه ما عم بيشارك بدوره مثلا؟ بس رح نقول بدوره لأنه هو دوره يشارك في هذه المؤتمرات والزيارات، اليوم غايب عن الساحة. ليه يعني؟ شو الهدف؟ هل فعلا في ضغط على الحكومة وعلى رئيس الجمهورية لمنع الوزير الخارجية لأنه أخذ موقف مثلا؟ ما بعرف إذا هو هيدا السبب، أم في أسباب تانية غير معلنة، أنه لأن أخذ موقف من السفير الإيراني. سؤال بينطرح، أين هو وزير الخارجية يوسف رجي؟ هل هو مبرر اليوم إقصاؤه عن دوره؟ أم ما بعرف إذا هو لا إرضاء فريق معين عنا بلبنان؟ وإذا كانت فعلا هيك ماشي الأمور، يعني للأسف أنه نحن الدولة اللي أمننا فيها والسلطة اللي أمننا فيها والسلطة اللي فكرنا أنه نحن رجعنا لدولة المؤسسات تكون عم تشتغل بهيدا الهدف، ما بعرف إذا نحن هيك رايحين أم عندكم رأي آخر تحكونا إياه على الهواء. فتواصلوا معنا على 02-965-330 لكل اللي عنده رأي بكل هالمواضيع اللي أثرناها.
1: اتصل هلا You understand English على 2ME Australia على 96-530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: 2ME Australia.
0: عودي لكم من جديد مستمعي راديو توأمي. إذن موضوعنا لليوم هو متعلقة بالنسبة لعملية الصرف والدعم اللي عم بتكون لبعض المؤسسات والجمعيات، هل برأيكم عم بتروح للمكان الصحيح؟ هذه الأموال دافعي الضرائب اليوم عم تنصرف لأهداف صحيحة أم هو لأهداف انتخابية لكسب الأصوات بالانتخابات المقبلة؟ هيدا بالإضافة للموضوع الآخر هو اليوم الوضع المعيشي الصعب من خلال هالبحث اللي عم بيصير اليوم، عم بيتبين قديه في من العائلات الأسترالية عم بتعاني وعم بتوفر على حالة بشتى الطرق لحتى تقدر توقف على إجريها أو تقدر تقوم بمعيشتها. فإذا اليوم كمان السؤال، هل الحكومة اليوم عم تشتغل على أساس كمان مساعدة المواطنين الأستراليين بتحسين وضع الغلاء المعيشي؟ نسمع أراءكم بهالمواضيع بالوقت يلي سؤال طرحناه، وين هو وزير الخارجية يوسف راجي؟ لماذا لم يشارك اليوم بكتير من كان الاجتماعات، المفاوضات، الزيارات الخارجية اللي هي من مهمة وزير الخارجية؟ خلينا نسمع إذا تعليقاتكم بهذا الموضوع. هل اليوم أقصاؤه لا إرضاء فريق معين عنا بلبنان؟ وهل فعلا اليوم ما وعدت فيه الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية بأنه اليوم نحن انتقلنا لمرحلة دولة المؤسسات؟ ولكن سؤال بينطرح، وين هو دور وزير الخارجية بهذه المرحلة؟ أكيد رح نتابع نحن وياكم مزيد من تعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0. اليوم موقف رئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي هو شوي غريب من خلال توجيه تهديد، كما هو توجيه تهديد لسلطنة عمان في حال عرقلة أي محادثات، أو خاصة يعني كمان اليوم من خلال التفاهم اللي عم بيكون بين إيران وما بين سلطنة عمان حول مضيق هرمز. فوجه رئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته لسلطنة عمان، ما بعرف يعني شو هو السبب. بكل الأحوال اليوم واشنطن نزع سلاح حزب الله جزء من خطة جنوب لبنان. خلينا نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات من الوقت، جولة أخبار الساعة 9. This is
7: 2ME Australia. لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
8: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: قضية سيدني سوانز، عاد عدد من اللاعبين إلى سيدني بالسيارة بعد أن واصلت الشرطة تحقيقاتها في واقعة اعتداء جنسي مزعوم في فندق في ملبن. وتحدثت الشرطة مع عدد من اللاعبين من بينهم جيمس جوردن ورايلي بايس ولاعبون آخرون بعد الحادث المزعوم الذي وقع في الفندق خلال الساعات الأولى من يوم أمس. وقد حضرت الشرطة إلى الفندق وجمعت أدلة من المكان، لكن لا توجد اتهامات جنائية معلنة ضد اللاعبين في الوقت الحالي. عثرت الشرطة على عدد مقلق من الأسلحة النارية في منازل أشخاص مشتبه في ارتباطهم بحوادث عنف أسري في نيو ساوث ويلز. خلال عملية الأوبريشن أماروك صادرت الشرطة 118 سلاحا ناريا و16 سلاحا آخر خلال عملية استمرت 3 أيام. كما أجرت الشرطة أكثر من 12 ألف عملية تحقق من أوامر الحماية من العنف الAVO، واكتشفت 321 مخالفة منذ بدء عملية الأماروك في 2023. يبدو أن العمال والكواليشن تقتربان من اتفاق بشأن إصلاحات المقامرة. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت عبارة أمية أستراليا.
9: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
10: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني.
5: تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفدا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان برئاسة رئيسها السفير إدوارد جابرييل وبحضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وكبير مستشاري سياسات في المجموعة، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وأهمية دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة. وشرح سلام سياسة الحكومة القائمة على مسارين متلازمين: الإصلاح واستعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها. كما تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات اللبنانية الأمريكية ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العامة والخاص في مشاريع النقل والبنى التحتية والطاقة. أعلنت اليونيفيل في بيان أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وسجلت بين 15 و16 من آب متوسطا بلغ 137 مقذوفا يوميا، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد. وذكرت أنه مع تصاعد التوتر يدفع المدنيون مجددا الثمن الأكبر، إذ اضطرت العديد من العائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها اليومي بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين، لافتة إلى أن حفاظات السلام يحافظون على حضور ميداني واضح من خلال القيام بالدوريات ورصد التطورات وإزالة العوائق من الطرق والحد من المخاطر والمتفجرات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأشارت اليونيفيل في بيانها إلى أن القرار لا يزال الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وعرض معه على مدار ساعة من الوقت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار كوميشيون. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وموفد الرئيس الأمريكي جارد كوشنر اتفقا على أن الخطوة الأولى لتفكيك سلاح غزة هي تسليم حماس سلاحها واحتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل واستمرار سياسات الاغتيالات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن جميع الأجهزة الإيرانية ستكون على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة في حال فشل الدبلوماسية، وسنبلغ أمريكا ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددناه عبر الوسطاء. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات تمكنت من استهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة 19، ملبورن غائم درجات الحرارة بتوصل لل 18 درجة.

وبعض الفنانين يلي يمكن بيطيروا مثل الصاروخ وبينزلوا مثل الصاروخ. فملاحظ أنه في بعض النجوم يلي لمع نجمه بشكل كتير كبير واختفوا عن الساحة وبهت نجمهم، ولكن في بعض النجوم يلي طلعوا شوي شوي أو طولوا لحتى أخذوا حقهم، مثل عبير نعمة يلي طولت كتير يعني لحتى أخذت حقها ولمع نجمها. وأنا حسيت يعني من بعد ما تغيرت إدارة أعمالها تغيرت كليا عبير نعمة، واللي فعلا أعطتها هيدا الزخم الكبير اليوم، وعم نشوف هيدا النجاح الكبير اللي عم تحققه بحفلاتها وبالمهرجانات، وصوتها رائع وحضور كتير محبب. عبير نعمة فنانة من الطراز الأول يعني عنا بلبنان، فنحن بنفتخر فيها وبنفتخر كمان بالأعمال اللي كمان عم تقدمهم الفنانة اللبنانية عبير نعمة. مش بس عم يلمع نجمة بلبنان إنما بالعالم العربي، وعم بيكون لها كمان مشاركات دولية. رح نتابع مع تقرير سمعوه كتير منيح، واليوم تمت الإضاءة عليه بإحدى الصحف الأسترالية. بيّنت أنه الأجارات بأستراليا ممكن تشهد ارتفاع كتير كبير ورح يوصل ل 30% خلال السنتين القادمين. نسمعوا كتير منيح، أنه اليوم قد تصل نسبة ارتفاع الأجارات 30% خلال السنتين اللي جايين، وهيدا ليعودوا لأصحاب الأملاك عن إلغي الامتيازات الضريبية الكابيتال جين تاكس ونيجاتيف جيرينج اللي قامت الحكومة حكومة أنتوني ألبانيزي ووزير الخزينة جيم شالمرز لحتى يطيحوا فيها ويلغوها، وهذا الشيء اللي عم بيهدد بضغوط

0: أعطت الهدف المرجو يعني واللي عم يسعوا لقله. هلأ سجل تراجع وهيدا اللي أدى إلى إبقاء بنك الاحتياط الفيدي على ما هي عليه، ولكن كمان بعد ما قدروا حققوا الهدف المرجو. هون يعني كمان في تحليل صادر عن بنك أستراليا الـ NAB اللي وضحوا أن المستثمرين بيحتاجوا لعوائد أعلى لتغطية إلغاء خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية والنيجاتيف جيرينج على العقارات. أحد الخبراء بيقول أن ارتفاع العائد الأجار بسيدني وميلبن من نحو 3.5% إلى 4.5%، وهيدا ممكن ينعكس على شكل زيادة بالأجارات بتروح بين 25 و30%. تصوروا يعني هيدا التعويض اللي قد يكون كمان من قبل الملكين ومن قبل يلي أكيد أصحاب هون الأمليك، فكمل هيك لحتى يعودوا الخسائر رح يرفعوا بأسعار الأجارات، وممكن كتار اللي بيفكروا أنه بدل ما يبيعوا بيتهم يأجروا ساعتها يأجروا، ولكن الأجار رح يكون جدا مرتفع. خلينا نتابع مع زميلنا محسن لنتابع هيدا الموضوع الكتير مهم، واللي حابين كمان أي حدا عنده أي تعليق أي مشاركة على الهواء فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-965-330. تعطونا أراءكن بالنسبة للإجراءات والإصلاحات، هي بتقول إصلاحات بس هي لا إصلاحات ولا بلوط، هي يمكن عم بتكون خراب لكتير من المستثمرين من خلال الإجراءات اللي عم تاخدها الحكومة. رح نتابع مع زميلنا محسن إذن بهالوقت. يعطيك العافية وصباح الخير.
1: صباح الخير كلود لحضرتك وللمستمعين.
0: صباح النور يا محسن، شو تعليقك على هيدا التقرير والتحليل اللي ورد عبر إحدى الصحف المحلية؟
1: لهيدا الموضوع بشكل عام هو خسارة أصحاب الاستثمارات للاستفادة من الضريبة اللي كانوا يستفيدوا منها بالكابيتال جينج، أند بكتير من الأمور اللي كان المستثمر الأسترالي يستفيد منها بده يلاقي بديل لهذه الخسارة، وهذه الخسارة هي بزيادة الأجارات، لأنه هو في حرية المالك بتأجير بيته أو لا ووضع السعر اللي بيريده، لأنه هيدا بالنهاية هذا أمواله هو. فهذه الخسارة اللي كانت سببها جيم شارما والحكومة بالموازنة السابقة، اليوم عم بيفتش المستثمر عن يعني يرد هذه الخسارة بزيادة الإيجارات بالوقت اللي في كتير طلب على الإيجارات. اليوم أسعار العقارات والمنازل خصوصا بعد ما ارتفع رغم كل الانخفاض اللي صار، يعني بعد في كتير من العوائق أمام المشترين للبيت الأول وحتى للمستثمرين، في كتير عوائق وهي أسعار العقارات مرتفعة، أسعار الفوائد مرتفعة، الريجوليشن اللي بتحطها الحكومة لشراء المنزل كتير كمان مرتفعة تكاليفة. فالشغلة الوحيدة إنه استثمارات اللي موجودة والمالك يتحكم بوضع الأجار اللي بده إياه، هيدا اللي عم بيصير اليوم، وهيدا والإقبال كتير كبير على استئجار المنازل، في كتير انخفاض بأعداد العقارات اللي موضوعة للإيجارات. فمشان هيك يتحكم المستثمر اليوم بالأجار اللي بده إياه، وزيادة هيدي 25-30% ربما تزيد إذا ما صار في طلب كتير أكبر على الإيجارات.
0: صحيح، أكيد هذه الإصلاحات عاملة مثل ما بيقولوا خضة، وكمان اليوم ما بعرف إذا رح يكون في تراجع عن هذه الخطة، بس أنا خطر بالي يعني كمان اليوم بالنسبة لرئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي اللي عم بيحاول تمرير بعض المشاريع وخاصة الإصلاحات المتعلقة بالNDIS واللي عم بيتفاوض مع الكواليشن مع زعيم المعارضة إنجي سايلر لا تمرير هذه

0: الإصلاحات، ولكن الرد اللي كان من قبل أنجس تايلر أنه كمان بده شرط يعني لحتى يمررولهم هذه الإصلاحات وهذا البرنامج اللي بوضعته الحكومة، أنه عليهم يتخلوا ويلغوا الويدو تاكس. هل برأيك هذا الشرط كافي من قبل أنجس تايلر؟
1: هذه يعني حكلي تحكلك هيدي مش رح تزبط بقى مع الكواليشن. الكواليشن اليوم بوضع انتخابي غير مرغوب فيه بكتير من الأمور، وكل مشروع يطرح من قبل الكواليشن ما بيلاقي صدى جيد عند الناخب. ولكن هذه المقايدة بين تصحيح أمور الـ NDIS مقابل إلغاء الضريبة على الأموات، فهيدي ما في نسبة يعني ما في شيء راجح لهذه الكفة أو ذاك. الـ NDIS بحاجة إلى نفضة قوية كتير وكبيرة كتير، لأنه في مليارات الدولارات من الهدر والفساد والغش بهذه المؤسسة. مفروض أنه يكون في توافق مع الحكومة بدون قيد أو شرط لمحاولة تحسين هذا القطاع اللي في كتير ناس بحاجة لمساعدات كلود، ولكن في كتير ناس عم تحتال على هذا البرنامج وتستفيد بمليارات الدولارات. فوضع هذين الموضوعين مقابل بعضهم ما في توازن برأيي أنا. وألغاء الضريبة على أملاك الأموات هي مفروض طرحت قبل ولكن وضعها بهذا الشكل غير مفيد وغير ما بيعطي نتيجة، ومش منيح للكواليشن لأنه عم بيبين أنه عم بيقايد على موضوع أهم من الضريبة على أملاك الأموات.
0: رح نتابع يعني كمان على الويدو التاكس. يعني كمان اليوم منشوف فيما بيتعلق بالنسبة لأزمة فريق لسوانز، يعني كمان اليوم عامل هيك ضجة إعلامية كتير كبيرة، وهيدي مش لأول مرة بيصير مثل هالقضايا مع لاعبين رياضيين، ولكن هالمرة هالفريق يلي هو أكيد حقق نجاحات كتير كبيرة، ولكن هيدي الخضة وهيدي الأزمة اللي اليوم عم بطالوا من خلال التحرش الجنسي، تهمة التحرش الجنسي لغاية هالوقت ما في تهم ولكن في تحقيقات
1: وفي توجيه اتهامات. ونحن بنعرف انه سيدني سوانز هو من الفرق العريقة اللي على طول بتشارك بنهائيات الـ AFL بكل المواسم، يعني فريق عريق محترم، حتى اللاعبين فيه ما عندهم تاريخ من عدم الانضباط اذا بدك بإدائهم. ولكن ما حصل بملبن بعدنا بانتظار التحقيقات. واليوم في مساءلة كانت لأربع لاعبين أو خمس لاعبين، أربعة منهم توجه لقلهم مش اتهامات ولكن أصابع أنه عملوا شيء غير لائق ربما، وتم ترحيلهم من ملبن بالسيارة لعدم يصير في نوع من المواجهة مع الصحافي بمطار سيدني. راح اجوا بالبر من ملبن على سيدني بانتظار التحقيقات، واللي بنتمنى انه تكون شفافة ما يكون فيها اي اخطاء بهذه التحقيقات، وبنتمنى انه يكون كل هذا اللغط اللي عم بيصير غير صحيح وغير يعني مش مزبوط انه تحرشوا باحدى السيدات باحد الفنادق بملبن، لانه في عندهم تاريخ من النجاحات كتير قوي بسيدني سوانز، ونتمنى أنه ما تأثر على اللعبة لأنه هذه اللعبة مش حكر على لاعبين وعلى نادي واحد، هي لتسلية المواطن الأسترالي بشكل عام.
0: شكرا محسن، يعطيك ألف عافية. منتابع نحن ويكون لقاءنا الصباحي من راديو 2 أستراليا بعد الفاصل.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك، لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: نرجع لكم مستمعينا ولبعض الأخبار المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط. بدي روح للعراق لليوم. رئيس الوزراء العراقي اللي عم بيكافح الفساد وعم بيلقي القبض على عدد من المسؤولين، واليوم قدي هيدي المهمة رح تكون صعبة أو قدي رح تكون كمان مسهلة ورح يستكملوا مكافحة الفساد بشكل كتير كبير. ولكن بالإضافة لأهمية محاربة الفساد بالعراق، إلا أنه مهلة تسليم السلاح يلي هي تبقى الأهم، الأمن يلي بيبقى بنهاية المطاف هو الأهم، وهو اللي قادر يساعد بشكل كتير كبير على تحقيق ما عم تسعى له الحكومة. هلأ بعد الفصائل يلي قبلت وافقت على تسليم سلاحها والاكتناف للدولة، ولكن كمان بنفس الوقت منشوف أنه بعد الفصائل الموالية لإيران بعد مصرة على إبقاء السلاح وعدم تسليمه للدولة. يعني الفترة اللي مفروض تكون بأكتوبر نوفمبر تصور هي المهلة الأخيرة لحتى ليكون في تسليم للسلاح، واللي هي الفترة اللي بتتزامن مع سحب القوات الأمريكية. فأدي رح تكون المهمة يعني صعبة على الحكومة في حال يعني ما التزمت هذه الفصائل بتسليم السلاح. أدي هيدا الشيء اللي رح يخلق جو من الفوضى والصراع الداخلي في حال ما التزمت. أدي فعلا اليوم السلطة بالعراق قادرة على تنفيذ مهمتها هو نزع السلاح، فبتبقى أكيد مرحلة كتير دقيقة بالنسبة للعراق، وخاصة هيدا الشيء اللي بيتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وبالوقت يلي في مهلة محددة للفصائل لا تسليم السلاح. بنطرح سؤال على المستمعين لكل اللي عبيله كمان يشاركنا بهيدا الموضوع المتعلق بالعراق اللي هو يمكن شوي قريب لوضعنا، بس على الأقل عم يتحرك. يعني علي زيدي رئيس الحكومة اليوم عم يسعى لمحاربة الفساد، وإن شاء الله يطلع بإيده، لأنه أكيد نتمنى يطلع بإيده محاربة الفساد ومعاقبة كل مين عبث بأمن الدولة. وهيدا بالإضافة يعني كمان قديش المهمة رح تكون الأصعب والاختبار الأصعب هو تسليم الفصائل للسلاح. خليني اطرح سؤال على المستمعين، قديش عندكم امل ان الوضع بالعراق قد يتحسن، وقديه عندكم امل ان الحكومة قادرة على تنفيذ ما وعدت فيه او تنفيذ ما طلبته، ان كان بالنسبة للفساد محاربة الفساد او تسليم السلاح. المهلة المتبقية كم شهر؟ شهرين يمكن الماكسيموم لحتى كل الفصائل تسلم أسلحتها. هلأ في بعض الفصائل يلي التزمت بقرار الدولة، ولكن في بعض الفصائل الموالية لإيران لم تلتزم. نسمع رأيكم على الهواء على 0296530، وأدي نحن يمكن نحسدهم كلبنانيين أنه على الأقل هلا عملوا شوية همة، نحن عنا بلبنان السلطة عنا بلبنان عملت همة وجربت أنه تشتغل وتحسسنا أنه يمكن نقلنا من مرحلة لمرحلة، ولكن في كتير من الأمور الأساسية بعد ما شفنا منها شيء بعد دا على خطة إيدكم، إن كان بالنسبة لتحقيقات انفجار مرفق بيروت، بالنسبة لأموال المودعين اللي هني من أهم الملفات اليوم ما عم ينشغل عليهم، وكمان الوضع الأمني بالجنوب، نزع سلاح حزب الله، كل هذه من القضايا المهمة عم نتلها بشغلات أنه لحتى نقول أنه نحن عم نشتغل. بكل الأحوال هيدا هو موضوعنا كمان اللي حابب يشارك عليه بالنسبة ل الحكومة العراقية يلي أكيد اليوم عندها مهمة كتير صعبة، هو نزع السلاح وبنفس الوقت محاربة الفساد. أديه عندكم أمل أنه اليوم رئيس الحكومة قادر يقوم في هذه المهمة الصعبة؟ هل بتشوفوا أنه الشيء اللي عم بيقوم فيه قابل للتحقق، أم نحن ضلنا هيك صراعاتنا مستمرة لأن انقساماتنا بالداخل دايما مستمرة، وعدم كمان الاكتناف لتحت يعني دولة والسلطة دايما بيكون في انتماءات للخارج، فهيدا الشيء اللي عم بيشرزمنا بالداخل وعم بيقصمنا، وبنفس الوقت منروح أنه منحط الملامة على مين؟ على إسرائيل، كل شيء منحطه على إسرائيل. يعني خليني تابع معكم مستمعينا بهيدا الموضوع لكل اللي عنده أي تعليق.
4: Australia.

جديد الإصدارات. هالغنية رائعة جدا لسلطان الطرب جورج وصوف اللي استمعتوا لها بالراديو توأمي. في خبر وصور انتشرت عبر السوشيال ميديا، فيديو للنجمة إليسا، أو بحب كتير اسمع رأيكم يعني بشي اللي قامت فيه إليسا، قديش انتو مع أو ضد ما قامت فيه. فخليني اسمع رأيكم بالنسبة للفنانة إليسا اللي كانت أثناء حفلة أحد الموجودين اللي كانوا يعني زتلا هيدا رميها لحتى يعني يمكن البعض ما يفهم شو يعني زتلا، رميها العلم الفلسطيني، رمى العلم الفلسطيني على إليسا. فهي بكتير من هيك الذوق أنه بابتسامة طويت العلم الفلسطيني ورجعت له إياه، رجعت رمته للشاب اللي رميها بالعلم الفلسطيني. فانقسم جمهور السوشيال ميديا ما بين اللي اعتبر أنه إليسا كتير جريئة وكتير حقوية، ويمكن لأن يعني أنت ما فيك تفرض هيدا الشيء علي أنا، يعني بالبعض أنه اعتبرها أنه أنت ما فيك تفرض شيء علي، لحتى يعني أكيد في كتير من المناسبات مثلا عم بيكون في تعبير سياسي ويمكن عم بيحاولوا مثلا أنه يكون في تضامن مع القضية الفلسطينية، عم بيستعملوا يعني هالحركات هيدي بالحفلات. ولكن في كتار من النجوم يلي لفوا حالهم بالعالم الفلسطيني، كان نجوم عرب أو نجوم من الغرب، ولكن إليسا لأن يمكن كانت مرأة، مرقنا نحن بلبنان بظروف صعبة ويمكن صار في مشاكل مع الفلسطينيين بفترة سابقة، ممكن يكون هيدا هو الهدف أنه ما قبلت تستعمل نفس الأسلوب اللي استعملوه نجوم ولفوا حالهم بالعلم الفلسطيني. هلأ مش معناتها أنه ما بتحترم العلم الفلسطيني، ولكن أنك ترميلة العلم الفلسطيني لحتى الهدف منه أنه تحطه على كتافه أو تلتحي فيه. فما بعرف أنتو كيف شفتوا طريقة تصرف إليسا، هل هو تصرف طبيعي، هل هو رسالة سياسية، هل أنتو مع تصرفها، هل أنتو ضد ما قامت فيه إليسا برفضه وضع العلم الفلسطيني على أكتافها، مثل ما شفنا يعني هيدا المشهد بكتير من الحفلات. كيف لقيتوا موقف إليسا برفضة وضع العلم الفلسطيني على أكتافها؟ لأن بالنهاية أنه ممكن يكون يحق لإلها أنه تتصرف بهذه الطريقة، لأنه أنا بالنسبة لنا يعني يمكن أنت، أنا ما بقبل حط ولا علم على أكتافي أو على راسي إلا علم بلدي، العلم اللبناني بحطه على كتفي، بحطه على راسي، بحطه بقلبي، فهيدا علم بلادي اللي أنا بعتز فيه. بس أنا كتيجي تفرض علي علم بلد، أنا بحترم علم بلدك وبحترم يمكن شعبك، بس مش ضروري أنه عبر من خلال أنك تفرض علي وضع العلم على أكتافي. أنتوا كيف بتشوفوا يعني هيدا الأسلوب اللي تبعته إليسا؟ هل أنتوا مع، لو كنتوا أنتوا محلة شو التصرف اللي بتقوموا فيه؟ خليني أسمع رأيكم بهيدا الموضوع اللي كتير مهم واللي عامل هيك ضجة عبر السوشيال ميديا، ما بين مؤيد لما قامت فيه إليسا وما بين رافض لهذا التصرف. بنسمع رأيكم على الهواء. إذن بخبر ورد في خلال هالوقت بالنسبة لوسائل الإعلام فلسطينية، آليات إسرائيلية تطلق النار شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. جانا نحكي عن الإشكالات اللي عم بتصير في غزة. أيضا خطة ترامب لغزة خلاف إسرائيل وحماس ينتقل إلى واشنطن. واشنطن نزع سلاح حزب الله جزء من خطة جنوب لبنان.
رح توقف عند استراحة فنية ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم سوا مشوارنا. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع، إذن هل أنتم مع ما قامت فيه الفنانة أليسا؟ أليسا اللي رفضت وضع العلم الفلسطيني على أكتافها أو يعني تمسكه أو تحطه على جسمها كما فعل كتير من النجوم، هل بتشوفوا هذا تصرف غير لايق أم يحق لها أنه ما توضع إلا علم بلادها على كتفها؟ فخلينا نسمع أنتو رأيكم على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. أنت محل إليسا أو أنت محل إليسا، شو بتعملوا؟ كيف يكون تصرفكم؟

0: كمان عبر راديو سؤالي أستراليا. أنا بدي صحي بس شغلة، حدا من المستمعين اللي أكيد أعطاني ملاحظة أنه مش العلم الفلسطيني الكوفية، ولكن كمان الكوفية إلى رمز معين وهي مرتبطة بالشعب الفلسطيني. يعني كلنا منعرف دي الكوفية اللي انتشرت يعني كمان خاصة مع أحداث غزة. رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء بكمان مشاركة معنا على الهواء من بوزلي بارك سيدني فنار. صباح الخير.
1: صباح الخير ستكلود.
0: يا هلا، صباح النور.
1: اطلبتي رأيي بموضوع العراق والمحاربة الفساد.
0: نعم.
1: وهل يعني مثلا راح تنجح هذه القضية؟ يعني أنا برأيي الخاص أنا يعني أشوف صعب النجاح بهاي الأمور، لأنه بصراحة عشرات من السنين في النزول بكل النواحي من السياسة وكل النواحي، وموضوع العراق تعبانة كثير وصعب أنه
0: يكون في تسليم للسلاح،
1: يعني صلحي صل، لأنه المجتمع وصل إلى مرحلة سلبية من فساد إلى كل النواحي، فصعب تعديه. وموضوع جمع السلاح بالعراق، جمعهم للسلاح، خليني أقول لك يعني كل بيت فيه سلاح. هذا سلاح الموجود عندهم لحماية أنفسهم، فيقول لك أنا لو أسلم سلاحي كيف أحمي حالي؟ لأنه ما في دولة تحميه، ما في قانون. يعني أنت مثلا شوف هنا إحنا بأستراليا محميين بكل النواحي، ما في واحد يتعدى على ثاني، بس هناك ما في قانون. ما ظل مع الأسف من بعد 2003 لحد اليوم كانت الأوضاع سيئة وبالنازل، فتجين الصالحين هذه الأوضاع في شهور أو سنة أو سنتين صعبة، لأنه نعم. تعرفين أنت الخراب سهل بس سهل. العمار صعب.
0: صحيح.
1: موضوع الكوفية والعلم اللي تفضلتي فيه، يعني مشان أليسة مشهورة وعملت حركة صارت واحد يحكي عليها، لو أنا عامل حركة ما حد ما يحكي عليها، لأن أنا ما مشهور، صح ولا لا؟
0: بعدين هل كوفية
1: رمونها كوفية، يعني واحد كوفية بيده يمكن كان مثل السبعة فيها، يعني بيرقص فيها مثلا، رماها عليها ورجعتها له أو لواحد ثاني، وشنو المشكلة؟ بعدين كوفية مو شرط أنها تلمز للشعب الفلسطيني.
0: لا بس هي على فنار فنار، هلا هي نعم. انتشرت هيدي الخصله، صارت يعني بكل حفله، صار في مثل رسائل سياسيه نعم. او يعني كمان يكون في تضامن مع القضيه الفلسطينيه. هلا في كتير من النجوم يلي كمان حطوا العلم، حطوا الكوفيه على اكتافهم تضامنا مع نعم. القضيه الفلسطينيه، ولكن النجمه نعم. اليسا، لان يمكن ظاهر انه نحن عندنا يمكن تجارب قاسيه كانت مرقت علينا بلبنان نعم. كرمال هيك رفضت وضع على اكتافها، هل انت بتشوف يعني هيدي حرية رأيي؟ هل بتشوفها كان مفروض توضع الكوفية؟ فكيف شفت موقف اليسا؟
1: لا ما فيها يعني ما فيها اي مشكلة، واحد رماتها الكوفية ورجعتها لواحد ثاني. يعني عشان هاي اليسا وشوية معروفة وقدام الكاميرا، الواحد بيحطها بالسياسة وبيحطها بالمعرفين، ما بيها شيء هذا. بعدين انت تعرفين كل شيء، الشعب الأردني يعني معروف بالكوفية، وشعب العراقي معروف بالكوفية، احنا ليش بنروح نحط فلسطين بكل شغلة؟ يعني ما يصير احنا نحط السياسة بكل شغلة.
0: نعم.
1: شغلات عفوية بتصير، ما يقعد واحد يفكر انا ارجعها الكوفية ارميها الكوفية يدخلوها بالشعب الفلسطيني. واحد يعني صعب انه يجمع مخه، هي بتكون مجهولة.
0: بس هل هي بريئة كمان مثلا هالحركة؟ هل هي بريئة من أن إصار رسالة مثلا أو لأحراج إليسا، لأنه معروفة إليسا بأراء سياسية؟
1: لا لا لا لا، ما أعتقد. أنا رأيي خاص، ما أعتقد، شغلة عفوية جتي. هسا أنت لما قبل شوية قلتي العلم الفلسطيني، أنت كنتي متقصدة بها ولا عفوية؟
0: لا، أنا الرمز كله إن كان الكوفية أو العلم الفلسطيني هو مثل كأنه إيصال رسالة، أو ممكن يكون رسالة تضامن، يعني كنجمة مشهورة ومعروفة إليسا لحتى تتضامن.
1: ما أختي العزيزة ما نعرف، أنت تتذكرين ملك حسين؟
0: نعم. وين بدك توصل؟
1: كان يطلع من غير الكوفية، وهذا أردني ليش احنا نحط فلسطين يعني بكل شغلاتنا؟
0: عظيم، شكرا لك فنار، بحترم وجهة نظرك ورأيك. خلينا نتابع مع تعليقاتكم على الهواء على 0296530، لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع، كيف بتشوفوا تصرف إديسا من خلال إرجاع الكوفية لشاب رمى الكوفية على إديسا، ولكن رجعت هي كمان مش أن وضعتها على كتفة أو مثل ما صار مع كتير من النجوم، هو بهدف التضامن مع القضية الفلسطينية. هل بتشوفوا هيدا تصرف سياسي، رسالة معينة؟ فخلينا نسمع أنتوا أراءكم بهذا الموضوع. كمان اتطرقنا لموضوع الفساد اليوم ومحاربة الفساد بالعراق، أدي عندكم أمل أنه المهمة اللي عم بيقوم فيها رئيس الحكومة العراقية علي زيدي أنه قادر كمان يستكمل بهذه المهمة الصعبة والشيقة، خاصة مش بس الفساد إنما نزع السلاح اليوم من كل الفصائل. هلأ البعض التزم لمجرد طلع القرار، ولكن البعض لم يلتزم ومستعد أنه ما يتنازل عن السلاح. فأكيد العراق دام اختبار كتير صعب ومهم. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا برفقة راديو تؤمي أستراليا. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع طرقنا لقلو اليوم، فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا، خاصة يعني كمان طرقنا لموضوع غياب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اللي غايب كليا عن المفاوضات، عن الزيارات، عن المباحثات، عن اللقاءات الخارجية. فهيدي مهمته لوزير الخارجية. سكت رئيس حزب القوات اللبنانية، ولكن بالنهاية فجرة يعني بالحديث الأخير كان لقلو، واللي وجه رسائل لاذي على رئيس الجمهورية كان أو لرئيس الحكومة نواف سلام، أنه اليوم نحن أمننا بوصول سلطة ودائما كان داعمين لقلون، ولكن كمان إيمانا بأن تكون يعني الاحتكام للمؤسسات الدستورية، ولكن ليه ما بيصير هيدا الشيء مع وزير الخارجية اللي معروف يعني انتمائه لوين؟ هو انتمائه للقوات اللبنانية، ليه عم بيتم إقصاؤه بهيدا الشكل؟ هل هو لأرضاء فئة معينة، فريق معين؟ من خلال الموقف اللي أخده مؤخرا، هو الموقف اللي تجاه السفير الإيراني، فهل هي ردة الفعل كانت استرداء بعض الفئات، خاصة الرئيس نبيه بري مثلا اللي كان انتقد بفترة سابقة يعني مقام في وزير الخارجية؟ نسمع نحن وياكم بخلال هالوقت مقطع من غنية لين حايك الجديدة، وبهم كتير اسمع كمان رأيكم وتعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة. معنا جورج من جورجز هول سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ستي كلود ولكل المشتركين أكيد.
0: صباح النور.
2: شوف السيكلوب، بدي بس كلمتين على موضوع اللي نرجع ننتقل للموضوع اللي كنت فتحتي امبارح، قصة انه كيف دمع السفير الامريكاني الى اخره. anyway الشيء اللي قامت فيه لسه يعني مثل ما قال كمان هلا المشترك اللي قبل، شيء طبيعي جدا يعني، والتضامن اكيد ما بيكون بهذه الطريقه ابدا اكيد مع القضيه الفلسطينيه او مع اي دوله يعني، لأنه هيدا منبر من الآخر منبر جاي أنت عم تقدمي دور يعني فني أو غنائي أو شيء، ما يعني فعلا إذا بدك تحترمي الأجواء والحاضرين عايب يصير في استقلال هذا الموضوع. وأصلا إذا بدك تضامن، نحن كشعب لبناني يعني أكثر شعب صار بده تضامن وصار بده دعم بالنسبة لها، إذا بدك تحكي مواضيع إعلامية أو يكون الدعم إعلامي أو إعلامي من هالنوع. أما بالنسبة لموضوع البارح اللي كنت فتحتيه، وفعلا أنا ما قدرت يعني ما تسنى إلي الظرف أو الوقت لحتى علي، بس لفتني أنه يعني عم نشهد عطول ناس عم تدمع وعم تبكي وعم يحكوا عن هيك شيء. هيدا الشيء أكيد تأثير أنا معه التأثير العاطفي. وأكيد يعني بس تحكي عن لبنان كلتنا من دمع وكلتنا بنحكي على اللي صار فيه هلأ. بس ولكن لما يجيكي وزير الدفاع بالضبط يبكي عن نسبة بالنسبة لهذا الموضوع بالضبط انه عن الجيش بهالنقطة بالضبط هون هون هذا الشيء غير مستحب. لانه الانسان لازم يكون عاجب لانه بنعرف نحن بنعرف تاريخيا بالجيش مثلا رئيس وادي الشيب هو كان جنرال بالجيش اللبناني كان جنرال بالجيش اللبناني وبنفس الوقت هو اللي أمضى اتفاق القاهرة ويلي فضل الفلسطينية يعني سمح للفلسطينية كمقاومة فلسطينية أو ما بعرف شو تحل وتاخد دور الجيش اللبناني. بنفس الوقت كم رئيس جمهورية إجا لحد هلا هني كانوا قوات جيش وشو عملوا بالجيش اللبناني؟ ما عملوا شيء بالجيش اللبناني. مين شق الجيش اللبناني مثلا إذا بترجع تاريخيا كمان الإنشاء بالحرب هن أول ما كان الحركات اليسارية هن شقوا الجيش اللبناني. اللي بديك تبكي فعلا كلتنا لازم نبكي على وضع الجيش لأنه الجيش اللبناني فعلا مهمش فعلا عم ينبلل إيد فيه فعلا هو مأكل حقه. نرجع أخيرا أوكي. كيف حزب الله يعني أخذ كيف كان يتعامل مع الحزب مع الجيش ويعني أكثر من هيك خلي جبران بسير
0: يعني بمعنى أن وضعنا ببكي. شكرا لك جورج على مداخلتك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا بعد استراحة.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: News headlines. 2MA.
0: عاد عدد من اللاعبين إلى سيدني بالسيارة بعد أن واصلت الشرطة تحقيقاتها في واقعة اعتداء جنسي مزعوم في فندق في ملبن. وتحدثت الشرطة مع عدد من اللاعبين بعد الحادث المزعوم الذي وقع في الفندق خلال الساعة الأولى من يوم أمس. حضرت الشرطة إلى الفندق وجمعت أدلة من المكان، لكن لا توجد أي اتهامات جنائية معلنة ضد اللاعبين في الوقت الحالي. عثرت الشرطة على عدد مقلق من الأسلحة النارية في منازل أشخاص مشتبه في ارتباطهم بحوادث عنف أسري في نيو ساوث ويلز. وخلال عملية الأوبريشن أمروك صادرت الشرطة 118 سلاحا ناريا و16 سلاحا آخر خلال عملية استمرت 3 أيام. كما أجرت الشرطة أكثر من 12 ألف عملية تحقق من أوامر الحماية من العنف الـ AVO واكتشفت 321 مخالفة. يبدو أن العمال والكواليشن تقتربان من اتفاق بشأن إصلاحة المقامرة، ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق تعديلا يسمح للأستراليين بالتسجيل في نظام يتيح لهم الانسحاب من الإعلانات المتعلقة بالمراهنات عبر الإنترنت. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز بمحوطي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
6: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. Opposition leader Angus Taylor says his party will only back Labor's NDIS overhaul once the